0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اليوم انطلاق تسجيل الحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا. وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان اليوم على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. والجيش الأمريكي يعلن بدء سلسلة ضربات ضد إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الأرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه خدمة من اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 10 صباحا، حسب ما جاء في بلاغ صادر يوم أمس عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه أرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. على أن يتلقى بالمسجلون بهذه الخدمة إرساليات تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وعدد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج. وحسب بلاغ وزارة التربية، ينبغي أن يكون رقم التسجيل بامتحان البكالوريا متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام. أعلنت وزارة الشباب والرياضة أمس أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في إجالة التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 2026 و2027 و2000. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية سيتواصل إلى غاية اليوم الأربعاء. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي اليوم زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية.

0: الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ووفق بلاغ نشرته أمس الخارجية التونسية، يندرج هذا الاجتماع في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. كما سيشكل الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصية الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بتونس بتاريخ 12 من ديسمبر 25 و2000، إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية الاهتمام المشترك، تأكيدا على تقاليد التشاور والتنسيق المستمر بين الجارتين. وزارة الخارجية أوضحت أيضا في بلاغها أمس أن الأشغال التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المتابعة كانت قد انطلقت أمس بالعاصمة الجزائرية بمشاركة ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية بالتعاون التونسي الجزائري في مختلف القطاعات. وطنيا أيضا، وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة لنقاش مشروعي المخططين المجاليين الإقليمين الثالث والرابع. وبيّن الوزير أن التشخيص الحاصل بخصوص الوضع التنموي يبين تفاوتا في مستويات التنمية بين الجهات في الإقليم الواحد وبين المعتمديات في الولاية، وهو الأمر الذي ينسحب على الولايات التي تكون الإقليم الثالث. كما اعتبر الوزير أن مشروع المخطط التنموي المجالي للإقليم الثالث يوفر مشاريع لإرساء منظومة متكاملة لسلاسل القيمة من خلال تثمين المنتجات المميزة لولاياته، وخاصة في مجالات الفلاحة البيولوجية والصناعة الغذائية والنسيج والصناعة الميكانيكية، إلى جانب الاستفادة من موقعه لتطوير المبادلات التجارية مع الجزائر وليبيا. أبرز أخبار العالم الآن، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. والقيادة المركزية الأمريكية تقول في بيان أن الضربات الأمريكية جاءت ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت 3 سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، معتبرة أن ما وصفته بالعدوان الإيراني كان غير مبرر وخطير ويشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي واشنطن، نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الساحلية ومنظومات صواريخ أرض جو، إضافة إلى مواقع لصواريخ كروز المضادة للسفن ومنشآت لإطلاق الطائرات المسيرة ومنشآت موانئ. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Jauhara FM, music non-stop.
1: Watch the PD.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الأربعة 23 محرم 1448 للهجرة الموافق ل 8 جويليا 2026. العلامة البارزة في طقس اليوم هو هذا الارتفاع النسبي في درجات الحرارة، وكما قلنا من البارحة فما نسق راه باش يكون تدريجي نحو نهاية هذا الأسبوع حتى بداية الأسبوع القادم في ارتفاع باش نلاحظوه لدرجات الحرارة وباش تولي أربعينية في العديد من الولايات. اليوم نوصلوا لأربعين درجة كحرارة قصوى في أكثر من ولاية في تونس، ومش في الجنوب فقط حتى في الوسط. تو نشوفوا هذا بعد قليل من خلال التفاصيل، لكن الملاحظة

0: خمسة متاع العشية حتى العومة كنت حبوا تعوموا يا عومة بكري في البحر يا عومة بعد الخمسة مع المغرب من أروع ما فهم راو تفرشيكة تعمل الكيف واللي مبرمج العومة هذية راو دواب يتمي معنى الكلمة. هات نرجع ونرجع لهذا بالتفصيل بعد قليل تطور الحالة الجوية، لكن هات نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة وراهو ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين احنا مش اتفقنا اللي هي حسن حسين وراي زادة تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. واروع حاجة وأفضل حاجة راهي ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مسبح الورد اللي تنطلق الآن وتتواصل لحدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاق راهو تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. هذا ما تعودنا عليه في متينالكم مصباح الورد اللي تتواصل بكم ومعكم قلت لكم إلى حدود 9 صباحا، والانطلاق باش تكون اليوم بصورة الزخرف بصوت المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي، تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام كما تعودنا. ونطلب من ربي مع هذا الحزب اللطيف وهذا الدعاء الخاص بتونس، فقط حزب اللطيف راهو تونسي 100%، نطلب من ربي بحزبه بأحزابه في القرآن وبحزب اللطيف هذايا التونسي أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن. بربي ساعدوا لي رواحكم وحيدة وحيدة في ثنية، وتوصلوا بإذن الله سالمين غانمين. رحبوا بالخليفة، أهلا بيك سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، معز شباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة كما قلت لي ناس في الطريق، قولوا إن شاء الله يوصلوا سالمين واحدة واحدة في الطريق، ونسيسوا إحنا وإن شاء الله ديما الناس لباس يا رب العالمين.
1: هذا ما نقولوا عليه، ساعدوا استحفظوا على رويحاتكم وراكم أنتم ثروتنا والعزيزة الغالية. هات نبدأ بالفلوس، خنشوف شنو هي أمورنا، تحسنت المؤشرات المالية ولا لا. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 6 جويلية عنا 1,230 مليون دينار، وهذا جيد للغاية باعتبار خلصنا الشهر وخلصنا كل الالتزامات، وهذا فاضلين معناها، وفما مداخيل جاية أخرى شهر جويلية ما تبعها مضمون،
2: خلصوا فضل إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله.
1: الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 جويلية تحسنت شوية على مستوى المجموع، ولات 24,821 مليون دينار، لكن بقينا بأيام التوريد 98 يوم. إن شاء الله نخرجوا من اللي دو شيفر هذوما ونمشيوا للتروا شيفر، هكاك نزيدوا نتمانوا معناه،
2: قولوا حركوا رواح مجموعاتنا في الخارج.
1: أي نشاط الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة معناها الاسباس اللي قاعد يحوز في السوق، بتاريخ 6 جويلية عنا 29,284 مليون دينار. الدولار ينقص شوي، 2,953.2 مليم.
2: اي كل ينقص دي من ربحه شوية، ما
1: خذاهم لور ولا 3,377 مليم.
2: كاس العالم مش خارج ما بين امريكا وأوروبا.
1: ايش يدو يلعبوا بين بعضهم،
2: والله هذا هو الدربي ما بيناتهم.
1: ان شاء الله الزوز يطيحوا يا
2: ان شاء الله يا ولد العالمين. على كل الدينار مازال فهمتني ولا متالق وشد روح. اي
1: ورابور للي كيفنا.
2: اي لا لا لاباس ان شاء الله
1: يا رب.
2: دينار ديما لاباس. حاتم في الاستوديو، مشكور معنا امير القرقوري الكاتب العام لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه، ديما في اطار الثقافه المحاسبتيه والجبائيه اللي نفيدوا به المواطنين، راه معنيين زاد باش ما ينساوش. هذا مش معناه اني مواطن نخدم الموظف كذا غير معني.
1: برحملوا ان ايفينمون دو تاي معناه خارق العاده، حضروا فيه المحاسبين والخبراء المحاسبين اللي تابعين مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه، واستضافوا عده متدخلين منهم من لجنه التحاليل الماليه حول غسيل الاموال.
2: شنو هو تبييض الاموال وما ادراك ما غسيل الاموال؟
1: استضافوا قاضي محترم زادوسي اشتغل على هذا الملف وورى الجانب القانوني، واللي احنا متقدمين بشكل جيد في هذا الجانب، معناها مفيد للمهنيين وورى ما لنا وما علينا، فما مسؤولية تجاه هذا، ورانا متقدمين أشواط كبيرة في هذا المجال.
2: وش نعطي وزادة ثقافة الناس، ياسر الناس تحكي على تبييض الأموال وغسيلها وغيرها وشنو الفرق وهذا وبركش هما نفسهم، هذا الكل ديما في إطار كما قلنا تعاون مع المجمع المحاسبين بالبلاد التونسية باش نرجعوا على معاشات سوريا. وهذا مش أول مرة، تقريبا في ظرف 15 يوم انفجارات في قلب دمشق تزامن وزيارة رئيس الفرنسي.
1: هذا الانفجار علاش خذا صدى كبير في العالم باعتبار قريبة، يقولوا من مقر إقامة الرئيس الفرنسي خلال زيارته الرسمية.
2: هذا هو،
1: خلينا نشوفوا شو اللي قاعد يصير.
2: مش نمشوا مع في قراءة علي العلاني المختص طبعا ديما في الجماعات الإرهابية. طبعا مش تكون عندنا متابعة مهمة فيما يحدث المدة هذه في بلادنا، حفل زفاف 200 حالة تسمم غذائي، تقريبا حوالي 200 حالة تسمم غذائي في جبس. شفنا تقريبا هذا في المواقع التواصل كل النشرات والتحقيقات والابحاث في مطاعم موجود فيها أكلة فاسدة معناها، وتقريبا حاشا اللي يسمعوا توا كفار وفيران ومشاكل موجودة. التسمم الغذائي أسهل حاجة إلى طريقة معادنا في الصائفة، هذا الكل باش نرجعوا له بالتفاصيل.
1: هو من عاداتنا وتقاليدنا يعشيوا في المناسبات،
2: في المناسبات هذه.
1: لكن كيفاش كنا نعملوا؟ كان العشاء هذا تتلم نساء المجديات هذوكم نتاع العائلة، وهما اللي يتفنوا في الطبخ قدام عينيهم بنظافه بعفافه يطيب في وقتها فهمت يطيب غادي توا سي خليفه ولات نمشي ونجيبوه من التريتور والتريتور يجي يوزع لنا هالتريتور هذا اللي يعمل العمليه فيهم العديد يحترموا المقاييس والامور كل فيهم البعض حتى يتفاجئ مش عن سونية عن حسن نية يتفاجئ مش الماكينة ما مشيتش ما بردتش ما عملتش
2: انت عشاء في العيد في سيدي بوزيد الله يرحمه
1: هذوما ضحايا نتاع زاد اجتهاد من خذات نبته حطتها في العشبة
2: ولا ما فقدتش بها
1: ما فقدتش بها
2: الحشي هذا باش نرجعوه طبعا مع رئيس الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية السيد محمد الراقي
1: وغيره من المتابعات باش تلقاوها معنا كيما عودناكم الى جانب بوسي الأخبار في سوسة اللي باش نمشيو توا الأشرف نهار 14 بن عبد السلام هذول يلعب تيتوريال أشرف بن عبد السلام يعطينا أهم العناوين اللي موجودين في نشرة أخبار السابعة صباحا ويهبط زاد للميدان كعبالية في الكورة بمشي يلعب توا
2: ولا ملاعب
1: باش يلعب أفون سونتر على ديفونسور هات أون بريف مكلف بزوز مهام معناها ديفونسور في اللاكس في اللاكس سنترال متاع قدام الجول بالضبط في اللاكس وأيضا رأس حربة معناها أفون سنتر أشرف بن عبد السلام الرائع على الدوام مرحبا بكم شرفنا ومنورنا سيدي العزيز
3: أهلا وسهلا حاتم وخليفة كل السادة المستمعين
1: فهمتش علاش انت ديفونسور في اللاكس
3: اسمه نيس ذوادي حتى كان ما نفهمش برشا
1: لا سالي عني بي نيس يطرز هذاك يفهم في الدنيا الكل ويطرز وينقش انت باش تلعب الدور الدفاعي للي مقابلتك بالضبط
3: قتلك جول لا اليوم كالم اليوم عادي اليوم ما عايش في هجوم اليوم تحسها على البنك اليوم
1: كيف السب كيف السب
3: الله اعلم
1: عامل الهدنة ما لا تحاول لها انت الى افون سنتر وهي جول ومركي لها بكا هو يا
3: اش بالهجوم اليوم هكا علاش
1: خلي سيدي ناخذ هدنة اليوم باهي مرحبا بك معك شكون منال وشكون في الصندار وفي سبور عرفنا نيسا
3: جمال بوقديده
1: جمال بوقديده نحيوه ونيسا اللي دودي نبداو معك انت ونيس فما صوته ولا بقى 7:30
3: 7:30 ان شاء الله
1: 7:30 باه نبداو معك انت مالا باش تعطينا عناوين الكره
3: اليوم انطلاق التسجيل للحصول على نتائج جوله المراقبه في امتحان البكالوريا 2026 التسجيل بالخدمه بدايه من اليوم 8 جويليه بدايه من 10 نتاع الصباح حسب بلاغ صادر عن وزاره التربيه ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه ارساليه قصيره الى الرقم 85005 على النحو التالي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم النجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية على أن يتلقى المسجلين في الخدمة هذه SMS يتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان القرار المعدل النهائي وأعداد مختلفة المواد قبل الإعلان الرسمي على النتائج
1: والإعلان من الرسمي يظهر لنا 12 هكا ما نعرفش
2: تقريبا
1: لدوز جوي هكا
2: ايه ما ممكن يكون ديما قبل في العادة بهم احنا
3: ما نفتيش هو ديما قبل بشهر وزارة الشباب والرياضة أعلنت أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجال التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان 26-27 ويكون هذا عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية ويتواصل إلى غاية الجمعة 4-8 جويلية. الشأن القضائي الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت امبارح حكم يقضي بسجن المحامي سمير العبدلي 18 سنة من أجل جرائم الإرشاد والتدبير والمساعدة بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وغسل الأموال المرتبطة بجرائم إرهابية وتفاصيل في أخبار السبعة ونمشيوا لأخبار العالم الجيش الأمريكي أعلن اليوم على بدء أو مبارح على بدء سلسلة ضربات ضد إيران والكويت كذلك أعلنت تعرضها لهجوم وتفاصيل في أخبار السبعة وبالنسبة لأخبار الرياضة البرنامج الكامل للربع النهائي في المونديال وآخر أخبار والكواليس أخبار النجم والأفريقي والميركاتو في تونس. صلاح المجري يستقيل من جامعة كرة السلة وتفاصيل أخبار الرياضة مع أنيس الذوادي 7:30 إن شاء الله. هذا هو تقريبا.
1: شكرا لك. خلينا نمشيو الموسيقى.
2: نمشيو الموسيقى
1: نعملوا انونشينمون مطول هكا
2: مع فيروز
1: ونبداو بفيروز.
2: فيروز
1: نبداو بصوتها ونخليكم مع رائعه منا روائيه. وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي. طريق سلامه للجميع. استحضروا على روحكم راكم توصلوا سالمين غانمين كيف تمشيو وحيده وحيده. وابقوا معنا راجعين.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق الآن. ونتوجه بدعوتي استدعاء هكا خاص جدا لكل مستمعينا ومشاهدينا باش نمشيو مع بعضنا للبوان ميتيو الأولاني اللي نعطيو فيه بالتفصيل درجة الحرارة وأهم الخطوط العريضة لظواهر الجوية للطقس اليوم 4/8/2026، وأيضا ناخذوا درجة الحرارة الآن وقداش نوصلوا في القصوى في بعض الولايات والمدن التونسية، حتى تكون عندكم فكرة على كولور دي جور اللي هو كولور الأساسي راهو أحمر شوية باعتبار فما درجة حرارة 40 مصحوبين بالشادي في بعض الولايات، ونكتشفوهم مع بعضنا بعد قليل.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: الميتيو دي جور اليوم كما قلنا 4/8 جويلية يتميز طقسنا بكونه عامة صاف إلى قليل السحب، فماش اليوم أمطار اللي بعد الظهر هذيك. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية راهي نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي بحرنا باش يكون مضطرب بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. التبحيرة مضمونة معناها في بقية السواحل، حتى التبحيرة في خليج تونس نجم تكون ممكنة مع ضرورة الانتباه باعتبار طقس البحر بلوتو مضطرب. نساعدوا رواحنا ونعوموا في الأماكن اللي فيها المتابعة والحراسة متاع الحماية المدنية واللي متر ناجور، ما نمشيوش نغامروا في الشطوط اللي ما فيهمش كل متابعة والحراسة هذيك. الحرارة زاد اليوم راي في ارتفاع طفيف وبش تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نمشيو لدرجة الحرارة اللي نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا، أي في 6:53 في بعض الولايات والمدن التونسية. ونبدأ بتونس الكبرى والعينة ناخذها من لك زفاف البحيرة واحد وين موجود استوديو جوهرة FM TV في العاصمة، وين نسجل توا في هذا التوقيت بالذات 24 درجة، ودرجة الحرارة قصوى في تونس الكبرى اليوم باش تعرف الزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة وتوصل 35 درجة. غدوة راهي تزيد زاد بشتولي 38، ونهار الجمعة توصل 37، ونهار السبت والحد باش نعيشوا على إيقاع 39 حتى يمكن 40 درجة في هذا نتحدث في الظل في تونس الكبرى. نمشيو لجوهرة الساحل سوسة اللي نسجلوا فيها 25 درجة الآن، أي في 6:53، والقصوى اليوم في سوسة باش توصل 34 درجة بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. المهدية 25 درجة توا، ولكن بعد الظهر باش توصل 31 درجة. في المنستير 26 درجة الآن، وبعد الظهر توصل زاد كيف 31 درجة اليوم. في صفاقس 26 الآن، الرسونتي يظل في 28 صفاقس، الإحساس بالسخانة 28، ودرجة الحرارة اليوم في صفاقس توصل 32 درجة، في حين غدوة باش تكون يظهر لي باش يكون أسخن نهار في الأسبوع باش تعرف 36 درجة صفاقس في هذا الأسبوع البيك يظهر لي بتاع هذا الأسبوع. 20 درجة الآن في جندوبة، والقصوى باش توصل اليوم بعد الظهر ل 38 درجة في انتظار أنه الأيامات القريبة القادمة الكلها فوق 40، من 40 وإحنا طالعين 40-43 نهار الجمعة، 44 نهار السبت في جندوبة، 44 نهار الأحد، وشدوا عندكم نهار الاثنين القادم 46 درجة في جندوبة في الظل. في زغوان نسجلوا توا 22 درجة، واليوم القصوى في زغوان توصل 39 درجة بزيادة على البارحة بدرجتين. كيف كيف شي فما نسق تصاعدي في الليمات هذه 40 غدوة في زغوان، 41 نهار الجمعة، 40 نهار السبت، وتوصل ل 42 نهار الاثنين. في القيروان سجلوا توا 25 درجة، واليوم توصل ل 40 درجة في القروان. الشهيدي موجود في القروان، ثم راهو باش يواصل هذا النسق التصاعدي. اليوم 40، غدوة توصل ل 42، 43 نهار الجمعة ونهار السبت، ونهار الأحد 44 درجة في القيروان. في نابل 23 درجة نسجلوها توا في الستة متاع صباح و55 أو 56 دقيقة، والقصوى باش توصل ل 34 درجة في نابل. في حين في منزل جميل وبنزرت نسجلوا توا 23 درجة، وبعد الظهر توصل القصوى إلى 33 درجة. في حين في مجاز الباب وباجة نسجلوا توا 22 درجة، وبعد الظهر توصل ل 40 درجة في باجة. ونهار الأحد هذا ولا 40 درجة، ونمشيو في نسق تصاعدي، 41 غدوة، نهار الجمعة 43، 44 نهار السبت، و 45 درجة توصل لهم باجة نهار الأحد هذا، مع بداية أسبوع القادم باش توصل درجة حرارة مرتفعة. كانت هذه إذن لي كولور دو جور من خلال قراءة في درجة الحرارة متاع توا وأيضا متاع بعد الظهر، وأهم العناوين. التفاصيل في الخريطة وين مش يكون الشهيدي وين مش تكون الدرجات أربعينية اليوم وأكثر شوية، هذا نشوفوه في النشرة الثانية وفي التحيين متاع الخريطة متاعنا متاع المعهد الوطني للرز الجوي اللي مش تكون بإذن الله في حدود الثامنة صباحا. يلا فاصل قصير ونستقبله من جديد أشرف بن عبد السلام في الاستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحا، ورجعين.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. انطلاق والتسجيل الحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا 2026 بداية من اليوم. والجيش الأمريكي يعلن عن إطلاق سلسلة ضربات جديدة ضد إيران. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التربية أنه يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 2026 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة الأسماسة للهاتف الجوال التسجيل بهذه الخدمة من بداية

0: تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية تمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة سيتواصل إلى غاية اليوم الأربعاء. في الشأن القضائي، أصدرت دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن المحامي سمير العبدلي مدة 18 عاما من أجل جرائم الإرشاد والتدبير والمساعدة بأي وسيلة كانت، ولو بدون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وغسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية. هذا وقضت الدائرة وفق ما كده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء بسجن سائقه الخاص مدة 3 سنوات وكاتبته الخاصة مدة 2 من أجل الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطة ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. ويندرج هذا الاجتماع وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية التونسية في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت القيادة الأمريكية المركزية أن قواتها بدأت في تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. ختاما، قال الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة تتحمل تداعيات انتهاكاتها المتكررة والصريحة لوقف إطلاق النار، وأضاف أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لمسيرات الجيش الإيراني. المتابعة ويلقى.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي ندلل عليهم ونطلب منهم يساعدوا رواحهم وحيدة وحيدة ويوصلوا بإذن الله سالمين غانمين، يساعدوا رواحهم ويحافظوا على سلامتهم، لأنهم هما رأوا ثروة بلادنا وهما العزاز الغالين اللي مازلنا حشنا بهم باش يزيدوا يبنيوا ويشيدوا ويربيوا صغيراتهم ويفرحوا بهم ويفرحوا بنورات نوراتهم. نمشي اليوم لحاجة مهمة جدا، هذه الثقافة متاع التأمين يا أخي موجودة عندنا، نعرفوا اللي احنا نجموا نأمنوا كل شيء نحبوا عليه، نجموا نأمنوا المسكن وفي عدة حاجات صحيحة زعما الحكاية ولا لا؟ شوفوا معي. تأمينتك تمام وجوهرة

0: وبصراحة أنا نستغرب كيفاه منفقوا بمصلحتنا كونش كيف تبدأ الحاجة إجباري. كيف ناخذ كريدي باش نشري دار ولا شقة، البنك يفرض علي التأمين، وقبل كان فقط يفرض التأمين على الحياة، لكن قدام المخاطر اللي يمكن تصيب العقار أصبحت البنوك تطلب زادة تأمين الحريق. معناها نأمن القرض وما نأمنش رزقي. داري اللي عديت وباش نعدي سنين نخلص فيها، وحتى كان خالصة ما فماش علاش نخليها من غير تأمين. الله لا يقدر، المخاطر راهي كبيرة وكثيرة، حريق، مياه تسربت، غاز اللطف تسرب وكانت نتيجته انفجار، سرقة الدار وانت تتخلع ولا خرجت تسر، ضرر صار للجار، وممكن ياسر راهو عنده الحق يشكي بيك ويطلب الجار تعويض. هذا الكل وغيره ممكن يتأم وتتعوض وتسترجع راس مالك، وحتى الأثاث اللي في الدار يقع تعويضه. بالله جرب توا تواجه لأي مكتب تأمين وسل، راهي العملية بسيطة وما تطلبش منك حتى وثيقة غير عادية، والأمر ما يخوش منك أكثر من 15 دقيقة على أقصى تقدير. والله لا يقدر، التعويض فيه فقط الاختبار، أي فقط الاختبار أكاو، لا جيب لي فاتورة، لا جيب لي الورقة هذيك، لا جيب لي بقداش شريت لا بقداش بعت، وهذا الكل بقداش في المعدل 200 دينار في العام. أي تقول لي أكهو 200 دينار ولا زيد شوي، حكاية بسيطة للغاية، لكن في صورتي أنه قيمة العقار كبيرة واللي عندك أنت أشياء في الدار كبيرة وتراها رفيعة جدا جدا، راهو تبعث لك المؤسسة متاع التأمين على حسابها الخاص، على حساب المؤسسة، مكش أنت باش تخلص، خبير يقيم الدار واللي فيه، وتتم عملية التأمين على أحسن ما يرى. بالله بالله امشي أمن وتهنى، ومن بعد امشي تخلع واسهر على راحتك. نسيت، راك تنجم تخلص على أكثر من مرة، مرتين وإلا حتى أكثر. تصوروا 200 دينار معدل ونخلص على مرتين، معناها حاجة خارقة للعادة. ميرسي لي كتما على هذه المرافقة اللي تعطي فينا في حاجات الأغلبية متاعنا حتى كان يعرفوها راهو ناسينها، مش متذكرينها، مش من الأولويات. هذه الثقافة التأمينية اللي تستحفظ عليك وعلى عائلتك وعلى فليساتك وعلى رزقك. يلا أمن روحك وأمن حياتك وأمن منزلك اللي هو باش تعيش فيه أنت، ويبقى لصغيرات صغيراتك، ربي يطول في عمرك وربي يحفظهم لك.
1: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة
3: من 6 إلى 9
2: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: على جوهرة اف ام تي في، موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريقة الآن. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد. مرحبا يا خليفة. ميكروفون من يخوك ميكرو لحظة ميكرو أمان.
2: صباح الورد حاتم كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سلمين لحضر فرحهم إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين.
1: أحسن ما قلت
2: هذا هو نمشي.
1: مأمن على دارك ولا ماكش مأمن عليه؟
2: والله مأمن زادرة ومش حتى مزايدة ولا نقول فيها بمناسبة تكتم. والله مأمن طوى عندي أكثر تقريبا من 2011-2012 بعد الثورة.
1: فارج السيد
2: والله مأمن عليه وخلص كل عام تأمين على السرقة والزلازل.
1: قديش تجي
2: طوى وصلة تقريبا قريب الميتين طوى تعمل
1: قريب مقبل ما كانت شو
2: لا ما كانتش كانت رخيصة
1: زيد بشوية بشوية
2: أي زيد كقانون اللعبة كل الرسل هذاك وكل شيء يزيد ديما في الزيادات أما بقديمة ياسر أنا التأمين عندي.
1: أنا صديق حدثني على الحكاية هذه ما عندي حتى شيء لا عندي لا كريدي لا عندي كذا قال لي راهو لمصلحتك.
2: أي أنا مقتنع به
1: مشيت أمنت وقتها أقل من 200 أما توا بالزيادات ولات 210 ليه 205 ليه في العام
2: اي في العام لا في العام والله كان نقول لك يمكن بدات 50 ولا 75 حاجه
1: والحاجه الممتازه في هذا التامين انه قيمه التعويض اللي نوصل البلافون تاع التعويض ل 30000 دينار
2: اي ثم حتى اكثر في الزلازل وقريت وقتها كنت راه مازلت نتعلم هكا كيفاش والحرائق السرقه معناها أنا ساعات ديما نقول المدام تقول ايش فيك نسيت الباب محلوق قلت لهم أم
1: ليه حتى فيت بتاع غاز ولا فيت بتاع ماء لا قدر الله
2: لكن الواحد يلزمه يأمن
1: يلزمه بهش
2: بهش
1: على كل احنا خلينا نمشي وتولى الأفراح وأعياد الميلاد نهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 جويليا ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم بعثونا SMS على 85-990 كتبونا الاسم واللقب ورقم التليفون وقالونا قيموهم النوم أفرحوا بهم وهديولهم كلزم الكادور رايع من أهداء سيتي واتش المنجلة الممتازة ومخرجنا يقول لي جاهز يلا نمشي
2: للقوم عيدك اليوم
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الاستاذه درصاف كعفار. نقول لك صباح الورد استاذه
3: بخير نهارك طيب
2: كل عام وانت حي بخير
1: درصاف
3: الله يخليك.
1: معناها وجهك زين علينا من ألو جاوبتنا أنت عندي مدة وأنا كيف نقول ألو ما نقاش سيدي جاوبني درصاف اللقب بالضبط لله
3: كعفار درصاف كعفار
1: كعفار به
2: على كل حال سماس مصرة على أنك الأستاذة أستاذة فيش أستاذة محامية مربية
3: مربية أفتخر أني مربية
2: طبعا افتخروا انك مراسل مهنة
3: انا استاذ كيرانسية
1: بوسوك من جبينك لله العزيزة يا استاذة شعيتولك شعيتولك في المدام ولا استاذة ولا سيدتي ولا انيستي ولا كيف هاي قل
3: ساعات نسمع حتى ماما ساعات نسمع يا امي
1: اللهم صل على النبي ربي يحفظك ليهم وربي يخليهم لي.
3: الله يفضلك.
2: هاي استاذة من يتكلم فينا
3: من
2: يتكلم فينا استاذ
3: من
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة سهلون مش من أكودة يعني
3: سهلون سهلون من أكودة أنا من أكودة لكن نحن نسكن فيها سهلون
1: بارح وقت إيش قص الماء
3: الحمد لله ما زال ما قصش الحمد لله
1: البارح ما قصش
3: لا البارح ما قصش
1: في الليل من نص الليل الخمسة
3: لا
2: البارح مش دورهم
1: الماضي ساعة والحمد لله
2: أيها وبي
3: ما زلنا محظوظين
1: هذاك مش هكاك السوناد واحنا خممنا اللي هو عيد ميلادك خلينا الميت
3: اكيد اكيد
2: هيا الاستاذة عيد ميلاد خداش هذا توا
3: اي ما شاء الله
1: قديش
3: خمسينات
1: لله العزيزة الخمسينات معناها فتناهم ولا خمسين غلقناها بالضبط
3: غلقناهم الخمسين
1: لله ان شاء الله في المية والصحة قوية وهي هي يعطيك طول العمر طول العمر وصحة البدن. هذا ما نتمناه لك.
2: أي أستاذتنا شكون اللي بعث لي SMS؟ أعطينا شكون بعث لي SMS؟ أي لله
3: يا اما اولادي يا اما زملائي واصحابي وعائلتي الثانيه اللي هما في الليساء ابو القاسم الشابي.
2: باهي هاي وين تمشي انت؟ القلب وين يمشي؟
3: والله القلب ليهم الكل على خاطر ما شاء الله عليهم. حتى احنا راه
1: عليك استاذ حتى الأستاذ وزملائها عائلتها تقول لك ما عليها الأستاذ. يعطينا سيدي خليفة.
2: أي لا زملائك في العمل سي طارق ولا سهام ولا سناء ولا شريفة قالوا لك إن شاء الله بطول العمر وبنجاح. يهنيوك زادة بنجاح بنتك ليندا الصيد في الباب.
1: اللهم صل على النبي وتبارك الله إن شاء الله ديما هكا في الأفراح. ربي ينجحها ويفرحها دائما وأبدا. ربي يخليهم ليك وربي يخليك ليهم. وشكرا لحضرتك نورتنا وكل عام وانت حيه مليون الف خير لاله العزيزه. نمشي للمكالمه المهمه.
2: بسمه الروم. صباح الورده لا بسمه؟
4: صباح الخير صباح النور.
2: كل عام وانت حيه بخير.
4: يعيشك ربي يفضلك.
1: فايقناك بسمه سامحنا.
4: فايقناك
1: شكرا. سامحنا تو نرجعوا لغدوه ولا بعد غدوه نجموا نكملوا.
4: فايقه
2: هلا بسمه كل عام وانت حي بخير ان شاء الله.
4: يعيشك ربي يفضلك. يعيشك.
2: منين تكلم فينا؟
4: من القلعه الصغيره نتكلم فيك.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القلعه الصغيره. قداش عملت اليوم يلا؟
4: اليوم عملنا 60.
1: شكون اللي عملنا؟ احنا الكل الكل عملنا 60. انا 10 سنين عمرك انت 10. لا ان شاء الله في المية والصحة قوية وربي يحفظك ويطول لي في عمرك ويعطيك كان صحة البدن. هذا اللي نقول لك عليه. ربي يحفظك.
4: يعيشك الله يخليك.
2: هاي اللي بسمة أعطينا شكون صاحب المفاجأة الطيبة هذه.
4: والله يعني يمكن ولادي عائلتي ما أنا يمكن عائلتي
1: وسي السيد
4: ولا سي السيد
1: لا
4: سي السيد
1: عملها سي السيد
4: يمكن راهو معاهم
1: معهم في المجموعة خطولها معناها الحكاية. خلينا نشوفوا خليفة ترى خليفة.
2: لا السيد مش يجيب الكادو. أولادك ربي يفضلهم نسرين ومحمد أمين وحسام الدين.
1: ربي يحفظهم لك وربي يخليهم لك ويفرحك بيهم وبنورات نوراتهم لله العزيز.
4: يعيشك.
1: والمسيوت هنا راهو جايب قطعة صيغة هبط البركة راهو يلوش في الصيغة قاعد تو جايب لك قطعة صيغة. هذاك علاش ما بعدش
4: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. يا والله أمين.
1: لله نورتنا وشرفتنا. ميرسي بوكو. نمشي مباشرة للتصويت. طيب يا سي معز ومنال رقم واحد شكون رقم واحد؟
2: الأستاذة درصاف كعفر.
1: درصاف هي اللي تحصل على المونجيلا الرائعة من سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين بسرعة بسرعة بسرعة ماشيين للارير بلون مع خليفة. موضوع تحدثت عليه برشا وسائل الإعلام انفجارات قرب مقر السكنة متاع الرئيس الفرنسي خلال زيارته لسوريا. شنو هي الحكاية؟ الإرهاب يتحرك ويقصد رئيس فرنسا وأن العملية بعيدة كل البعد على ذلك والإرهاب متحرك بطبيعته في سوريا.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM. Et soyez à l'affût de toute
5: l'actualité.
6: Jawara FM.
5: Publicité.
6: Allô, ça va? Ah, Nirix, Jawi B. Hey, climatiseur Maxwell UR7 inverter ultra tropical, économique, silencieux ou fille 7 سنين garanti على الكليماتيزور الكل. ليه على الكليماتيزور الكل؟
5: على كل شيء.
6: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
5: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
6: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
7: ماكسويل فور بيتر لايف.
8: يلا جو
9: يلا جو سيف سني حافله كادويت.
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى 31 اوت. شارجي ولا اكتيفي اوبسيون الانترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كادوات أخرين
9: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات ملا يلا جو
10: عندك أورانج
8: جوهرة
10: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جمعة موج مع الموجة
1: صباح الورد ناخذوا الطيارة نمشوا مباشرة لدمشق وسوريا يلا في الأريير بلان
8: أريير بلان
1: دايس خليفة
2: هذا هو حاتم هل هو الإرهاب أم ماذا؟ لأنه احنا نعرف الجماعات العربية كانت مستوطنة في سوريا بقوة ثم تغيير النظام السوري تم في جزء منه بفاعلية هذه الجماعات هل تخلصت سوريا من المشكل من عدمه؟ البارح وسائل الإعلام كلها تتحدث عن عملية تفجير كبرى قرب إقامة الرئيس الفرنسي هل هو المستهدف أم لا؟ بعد عملية شهدها المرفق القضائي في سوريا معنا الأستاذ علي العلاني المختص في الجماعات الإرهابية يقولوا له صباح الورد أستاذ
11: على صباح الخير تحية لكم ولكل السادة المستمعين
1: أستاذ علي ونشوفه في الانفجار والعملية هذية فهل هما ولا ما همش هما؟
11: والله لحد الآن يعني أكثر وكالات الأنباء وفيهم الوكالات هامة عندها مصداقية تؤكد فرضيات أخرى غير يعني فرضيات المتجهة إلى العملية الإرهابية ربما تكون التيارات الإرهابية أداة وليست يعني هي اللي عندها أجندة معينة إنما خلف هذه التفجيرات اللي وقعت يعني منذ يومين ثم عدة رسائل يعني نجم نقول نلموهم في 3 رسائل الرسالة الأولى أن الاختراقات الأمنية ما تزال العدو رقم واحد للنظام السياسي الحالي في سوريا يعني أن السلطة الجديدة لحد اليوم ما تزال تتلمس طريقها في السيطرة الأمنية على البلاد الرسالة الثانية ربما تكون هذه التفجيرات مرتبطة بتداعيات سقوط النظام وما خلفه من تسريح آلاف الموظفين الذين فقدوا بين عشية وضحاها مصادر عيشهم فتحصل ردة فعل غاضبة تلتقطها أجندات محلية وإقليمية وهي كثيرة في سوريا حتى تربك الأوضاع في انتظار إجبار النظام الحالي في سوريا على عدم التوسع أكثر فأكثر فيما اعتبره البعض انتقام السلطة الحالية من سياسات النظام السابق وهذه الأجندات المحلية كثيرة نعرفها نحن ثم ما يخص الدروز ما يخص العلويين وما يخص أيضا قوى إقليمية خسرت نفوذها بمجرد سقوط نظام الأسد الرسالة الثالثة والأخيرة يعني البعض يرى أن هذه التفجيرات تتضمن تحذيرا للسلطة السياسية الحالية في سوريا من أن العدالة الانتقالية المطبقة حاليا في هذا البلد لا يمكن أن تستمر لمدة طويلة بعد 1.5 عام من سقوط نظام الأسد وتعتبر أن طول مرحلة العدالة الانتقالية ربما ستغذي أطماع بعض الأقليات الراغبة في الانفصال أو في الحصول على حكم ذاتي موسع لحماية مصالحها كأحد الأقليات وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى ربما تغيير في طبيعة النظام السياسي مستقبلا في سوريا من دولة
2: ولكن اختيار التوقيت يعني في زيارة الرئيس الفرنسي
11: نظام فيدرالي أو كونفدرالي
2: نعم ولكن اختيار التوقيت بزيارة الرئيس الفرنسي هل هي مستهدفة كذلك زيارة الرئيس الفرنسي
11: يعني هذه يعني تستهدف الصراع الآن معناها في معناها الإصراع بوجود قوى إقليمية في سوريا البارح رئيس الدولة السورية يقول أن الذين يعني يقومون بإعمار سوريا ستقدم لهم أكثر الامتيازات وغير ذلك. إذن يعني بالنسبة إلى ماكرون يعني ربما يعني حسب ما معنى ما تحدث البارح الكثير من يعني أصحاب القرار سواء في الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا اللي تقول أنه بالنسبة إليها معناها ما هوش هذا مش يثنيها على مواصلة يعني يعني وجودها في سوريا. ونعرف وليك ماكرون البارح جاء يعني قائمة كبيرة أو ليس بوفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين في مجال الطاقة وفي مجال يعني البنية التحتية والموالي والمطارات والمصانع والزراعة إلى غير ذلك. يعني إذن هنا ثم هناك تنافس إقليمي وبطبيعة الحال ثم ناس اللي هي أو قوى إقليمية أخرى اللي هي من مصلحتها أنه يبقى عدم الاستقرار في سوريا. يعني بالتالي يعني الموضوع يحتاج إلى وقت أكثر لكي تستقر الأوضاع. ويعني من معنى مشكل سوريا أنها جات في وقت معناها تغير كبير في خارطة الشرق الأوسط من الشرق الأوسط القديم إلى الشرق الأوسط الجديد. هذه ستكون مرتبطة يعني حل المشكل السوري سيكون مرتبط في آخر المطاف بما ستقول إليه حاليا الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة الحرب في إيران.
1: شكرا لحضرتك الدكتور علي العلاني المختص في الشؤون السياسية وجماعات المتطرفة والإرهاب. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Joël Sport. Avec l'équipe Sport sur Joël FM.
1: Billy Riot.
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور بداية مونديال 2026.

البارح تعرفنا على آخر متأهلين لربع نهائي المونديال. منتخب الأرجنتيني تأهل على حساب المنتخب المصري بعد الفوز 3 أهداف مقابل هدفين في مقابلة لعبت في مدينة أتلانتا الأمريكية مع سيناريو كان مثير جدا رغم تقدم مصر 2-0 حتى الدقيقة 79 بفضل هدف ياسر إبراهيم دقيقة 15 من رأسية ومصطفى زيكو دقيقة 67 مع تألق خاصة لحارس المرمى مصطفى شوبير اللي تصدى لضربة جزاء كان نفذها ليونيل ميسي في دقيقة 21 مع تصديات أخرى بالجملة خاصة في الشوط الأول. ثم روميرو كان ذل الفارق دقيقة 79 للمنتخب التانجو ثم ليونيل ميسي عدل النتيجة في دقيقة 83 وإنزو فرنانديز كان سجل هدف الانتصار والتأهل في الوقت القاتل تحديدا في دقيقة 90+2 مع برشا جدل على هدف الانتصار بعد مطالبة منتخب مصر بمخالفة سبقة الهدف على محمد صلاح وأيضا مطالبة بضربة جزاء في العملية هذه وأيضا المصاروة كانوا احتجوا على الهدف الملغى في دقيقة 58 هدف زيكو واللي كان الحكم رجع لتقنية الفار قبل إلغائه. المنتخب السويسري تأهل على حساب كولومبيا للدور ربع النهائي بركلة الترجيح 4-3 بعد تعادل 0-0 في 120 دقيقة في المقابلة اللي تلعبت في مدينة فانكوفر. وسويسرا في الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954. برنامج الدور الربع النهائي غدوة انطلاقا من 9 متاع الليل بوقت تونس قمة بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي مواجهة زوز أصدقاء خاصة كيليان مبابي وأشرف حكيمي. بعد غدوة الجمعة انطلاقا من 8 متاع الليل المنتخب الإسباني واحد من المرشحين لنيل اللقب يلعب ضد المنتخب البلجيكي. نهار السبت 11 جويلية 10 متاع الليل نورفيج بقيادة هالاند وأيضا جود بيلينغهام تلعب ضد إنجلترا اللي فيها خاصة الثنائي هاري كين وجود بيلينغهام مع انجلترا باش يلعبوا ضد هالاند لاعب منتخب النرويج اللي قاعد يقدم في مونديال ممتاز جدا. لحد 12 جويليا في اولى ساعات الفجر انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الصباح منتخب الارجنتين اللي يسير بخطى ثابته وقاعد يحقق في مقابلات وعوده في المقابلات بطريقه مثيره كما الكافير وعودته في المقابله هذه وايضا مباراه مصر باش يلعب ضد نظيره السويسري بذكريات 2014 في المونديال في دور الثمن النهائية. بكاء ليونيل ميسي بعد نهاية مباراة مصر فسره قال كنت أشعر بغضب كبير بسبب ضربة الجزاء اللي ضيعتها وبسبب الطريقة اللي سددت بها حسيت أنه في لحظة مهمة خذلت المجموعة وخذلت بلادي. قال العودة من زوز بلاش مش سهلة في كأس العالم حتى واحد ما يقدم لك أي هدية. المنتخبات الإفريقية والعربية رغم أنها في كل مرة تكون متقدمة في النتيجة على منتخبات كبرى لكن تقبل الأهداف في الدقائق الأخيرة. هذا يرجع ربما للتركيز للعمل البدني كل واحد كيفاش فسره في الأدوار الإقصائية. جنوب أفريقيا مثلا خرجت في 90+1 كوت ديفوار خرجت في دقيقة 86 بعد ما تكون متقدمة. الكونغو الديمقراطية خرجت في دقيقة 86 السنغال في دقيقة 125 الكابفير في دقيقة 111 بعد المرور إلى الحصص الإضافية المنتخب المصري اللي كان خسر في الثواني والدقائق الأخيرة البارح ضد الأرجنتين في 90+2. ترتيب هدفي المونديال ليونيل ميسي يواصل تصدر الهدفين ب8 أهداف بعد الهدف متاعه البارح وفي المجمل عنده 21 هدف هو الهدف التاريخي للمونديال. كيليان مبابي بعد ميسي عنده 7 أهداف في المونديال هذا معه هالاند وهاري كين برصيد 6 أهداف. الحكم الدولي الإسباني السابق إدواردو قال إنه استعمال تقنية الفار في الهدف الملغى للمنتخب المصري اللي كان سجله زيكو كان مبالغ فيه وقال الفار حرم مصر من هدف شرعي في المقابلة هذه. جماهير الأرجنتين كانت استفزت مدرب منتخب مصر حسام حسن بعلم الكيان الصهيوني بعد رفعه هو لعلم فلسطين في ماتش أستراليا. دونك البارح كانت استفزت كبيرة لمدرب مصر حسام حسن اللي رفع العلم اللي هي علامة إكس باليدين يعمل إشارة على شكل إكس واللي هي حركة احتجاج عادية ورسميا معتمدة من قبل الفيفا للإبلاغ على إساءات عنصرية داخل
الملعب. حسام حسن أيضا بعد المقابلة كان حكي قال كان من حقنا أنه نربحه، غابة الروح الرياضية والاحترام وتلغاء هدفنا بطريقة غريبة، وكان عنا أيضا ضربة جزاء واضحة والفار لم يحاول حتى التحقق. قال العالم مش عادل وتعرضنا للظلم. هذا حسام حسن اللي نختم به أخبار المونديال.

0: Joël FM TV.
1: نحكي على كرتنا في تونس. الاتحاد الرياضي المنستيري وصل تحذيرات الموسم الجديد بقيادة مدربه الفرنسي رومان فولز. نسمعوا المدرب الجديد لوي اسمو في ميكرو وليد الجزيري شنو قال على ما قبل انطلاقة الموسم.
2: sur le continent. Je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant que staff de savoir ce qui se fait ailleurs, de savoir les spécificités du championnat dans lequel on évolue. Donc oui, évidemment, la connaissance, que ce soit des différents systèmes et des approches des différentes équipes, on les connaît. On connaît aussi les joueurs qui composent les autres effectifs. On va essayer d'utiliser les informations au mieux pour produire le meilleur jeu possible et avoir de bons résultats cette saison.
3: Votre but avec les SPO ?
2: Le but, il est relativement simple. À mon sens, il faut essayer de faire mieux que la saison passée. Comme je dis à vos collègues récemment, il n'y a pas tout à jeter sur ce qui a été fait par le passé. Donc on va essayer de s'appuyer sur ce qui a été bien fait et d'apporter des choses en plus, de corriger ce qui doit être corrigé pour faire mieux que ce qui a été fait la saison précédente.
3: Beaucoup des absences, hein. Raad Chekhaoui, Abslem, il y a beaucoup des absences. Hein.
2: On récupérera des joueurs et puis aussi...
1: هذا مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري رومان فولفز اللي كان حكى نعرف جيدا البطولة التونسية, أيضا حكى على محاولة تحسين الأداء بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري في الموسم الجديد, وحكى على الغيابات خاصة رايد الشيخاوي وغيرهم اللي وقت اللي باش يرجعوا باش يكونوا على ذمة الفريق باش يحاول أنهم يكونوا حاضرين 100% قبل انطلاقة الموسم الجديد. نحكي على النجم الرياضي الساحلي اللي أعلن البارح تعيين الأستاذ أسامة منصوري في خطة كاتب عام, وتقدمت بالشكر للكاتب العام السابق محمد صالح سويلم على الفترة اللي قضاها. ما دام نحكيه على الليتوال ونذكره أنه تم تعيين هيئة تسييرية عند نهاري لإدارة شؤون الفريق برئاسة الدكتور كريم العكروت. أيضا على مستوى اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في الليتوال, رسميا تم غلق الملف الثامن اللي هو ملف إيهاب المساكن اللي فيه 304 ملايين, والبداية باش تكون بخمسة ملفات جديدة دفعة واحدة والقيمة بتاعهم تتجاوز المليار, والنجم يعول على جماهيره لغلق هذه الملفات. النادي الرياضي الاصفاق سيتمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب, والبارح كان تعاقد مع متوسط ميدان غيث الصغير لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الافريقي. معتز الزدام رسميا صحفي النادي الافريقي لمدة زوز مواسم. ايضا حمزة بن عبدة حسب اخر الاخبار فانه عنده اوفر من ليبيا مع الاتحاد الليبي, منتظر انه رسميا يغادر مقابل تقريبا مليار ونص. نختم بالباسكت. رسميا صالح الماجري اللاعب الدولي السابق وايضا العضو في الجامعه التونسيه لكره السله, البارح كان هبط ستوري على انستغرام استقال من جميع مهامه داخل الجامعه التونسيه لكره السله, وقال لاسباب صحيه وشخصيه, وتوجه بالشكر لكل من منحه الثقه وايضا لكل من خدم معاه, وقال اسال الله التوفيق للجامعه ولكل مكونات كره السله التونسيه. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم, قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فهم بوانيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فهم. شهركم أسعد ليام.
4: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Joël FM sur Instagram.
5: Instagram.
4: Hashtag Joël FM.
5: Publicité. Yalla Jo. يلا جو سيف السنه حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات, هذاك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا, وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش, هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
5: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
7: جوهرة أفهم
5: بيبليسيتي.
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع موجة.
1: صباح الورد وصباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. لي بون بلون راهم ما يغيبوش علينا، ولي بون بلون متاع اليوم هما في قلب الأحداث اللي نعيشوها في بلادنا. تقول لي كيفاش؟ تقول لك السخانة اللي من اليوم راهي باش تبدا فينا سقطة صاعودي، لين باش نوصلوا لايامات حارة واربعينية في مختلف ولايات الجمهورية باستثناء ثلاثة ولا أربعة ولايات ساحلية اللي هو نهار الجمعة معناها هذه. فبالتالي لهنا السخانة في البيك متاعها. ثم إذا كان بعض العائلات مازالت في الدار شوية تنتظر في بقية النتائج، وخرجت السيزيام وخرجت النوفيام، توش مازال نتائج متاع البكالوريا دورة التدارك، وما عاد تلقى حد في الدار. اللي في الوتيل في الوتيل، واللي في البحر في البحر، واللي في رحلة من رحلات المنظمة البنزارة وإلا الجربة ولا غيرها من الأماكن الرائعة متاع بلادنا، وكل قدير وقدره برافوياش خمت فيكم وعملت لكم عروض وأسوام صيف السناء ما تلقاوها في حتى بلاصة أخرى. يعني كي نقول راهو أحسن سوم في تونس، يعني أحسن سوم في تونس. أي نعم، ادخلوا وشوفوا وثبتوا وحدكم وحكموا من خلال السيت اللي بكليك برك تخرج لك الأمور كل www.baravoyage.com. نعاود www.baravoyage.com. كليكي على السيت وادخل غاديك، سيت ويب سهل مزيان، تلقاو فيه الديزاين الرائع اللي سهل عليكم العملية حتى في الكولور وفي النظر مزيان برشا. قلت لكم تلقاو فيه الوتلة الكل اللي عنا في تونس الكل دون استثناء. انت اختار وتيلك حسب اللي تحب عليه، حسب اللي تحب عليه انت وإلا المدام بتبيعة الحال، وفي أغلب الأحيان المدام، أنا متفقين على حسب الاختيار اللي تحبوا المدام والصغيرات هم اللي عندهم الأولوية، وإن شاء الله ربي يحفظهم الكل. دونك على حسب الميزانية، على حسب اختيارات العائلة، وعلى حسب البلاصة اللي تحب تمشي لها. وديما راني ونعاود ونقول راهو بأحسن سوم في تونس، يعني ماكش باش تلقى أقل. ظهر لي واضح كلامي؟ ميور بري غارونتي افيك برا فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقه. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baravoyage.com تبرمج صيفك على كيفك.
1: برا فواياج، votre partenaire de confiance. يسألوا فيا بربي نحب نكون انا مرافق في العمره ونمشي مع لي اجونس دو فواياج، كيفاش يلزمني نعمل؟ تبعني تو تعرف سهله برشا العمليه. نهار 12 جويليه هذي نهار 12 جويليه ان شاء الله، يعني لحد هذا اللي بيجي في اخر الاسبوع هذا في سوسه. اللي يحب يعمل تكوين في كيفية مرافقة المعتمرين وخدمة ضيوف الرحمن ويحب ينضم إلى فريق براءة فواياج يكون هو مستاف متاحة اللي ساهرين على راحة وخدمة المعتمرين ضيوف الرحمن، ما عليه كان يكلم توا براءة ويريزيرفي بلاستو. مش هذا برك، عندكم فرصة باش تربحوا عمرة مهدات من عند براءة فواياج في آخر الدورة وجوائز أخرى في انتظاركم. وكالعادة والعوائد مع براءة فواياج ديما فما العروض والبروموات، والمرة هذه باش نجمو نقول العرض خاص بالدورة التكوينية متاع المرافقين اللي قاعدين نحكيوا عليها تو. هي خاص بكم انتم، اسمعوا مليح العرض وركزوا معايا بالبيه. العرض المدة متاعه راهو مازالت ساعات سويعة سويعتين نحكي على ساعات، هو مفروض يوفى توا، لكن مش نطلبه من براءة تزيدنا ساعتين على أقل تقدير، باعتبار أنه بديناه قلت البارح وقلنا رأى 48 ساعة هو يوفى توا، لكن مش نزيده ساعتين لكم انتم اللي ما سمعش. أي واحد مسجل في الدورة التكوينية نهار 12 جويلية في سوسة مع براءة فوياج ينجم يسجل مع حد آخر مجانا بلاش. أي نعم بلاش، نعود لكم، أي واحد مسجل في الدورة التكوينية نهار لحد هذا عنده الحق يجيب معاه شخص آخر يختاره هو بالطبيعة وبلاش جراتويتمون. والعرض هذا كما قلت راهو صالح لمدة ساعتين فقط من توا، معناها ريت الثمانية غير درجين توا راهو في العشرة متاع الصباح استوب. اتصل توا واتمتع بهذا العرض اللي قلت صالح ساعتين من زمان بعد ما كان صالح ل 48 ساعة، ومع الإشارة إلى حدود نفاذ المقاعد متاع الصالة اللي باش تكون فيها الفورماسيون. الأكثر معلومات وتفاصيل واللي يحب يلتحق زادة بالدورة التكوينية ويحب يتكون راهو أرقام الهاتف سهلة برشا وعلى ذمتك، هون نذكرك بها 21 882 881 21 82 881، وعندك 21 881 882، معناها 21 881 882، وعندك 70 550 020، معناها 70 50 550 020، نعودك 70 550 020. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، والموجات الإيجابية دائما وابدا تجينا من خلال لي سوبر كوندكتور دو جات اسورونس، اللي ناس محلاهم حارسين باش يستحفظوا على سلامتهم وسلامة غيرهم، وعملوا دي ريكور معناها في المحافظة على رواحهم وعلى المحافظة على كل مستعملي الطريق، باعتبار نقاو من 5 سنوات فما فوق وصلنا ل 54 سنة واحد ما يتسبب في حتى حد. اللهم صلي على النبي وتبارك الله، وإن شاء الله حياته كاملة هكايا يا ربي، وإن شاء الله الناس الكل نكونوا كيفهم. هذاك علاش نكونوا سعداء اليوم بالتحول ساعة للأجونس جات أسورونس متاع محمد أمين. لا أي أجونس كريم ناصر أجونس كريم ناصر بيزرت. نمشيو الغادي وش يكون معنا محمد أمين.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: Mohamed Amin Sfiqsi, هو اللي معنا. مرحبا بك محمد أمين.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الورد. إذا كنت تعرف عليك أكثر، قداش عندك أسوري في Get Assurance أجونس كريم ناصر بيزيرت، قداش من عام توا؟
3: والله مانيش حاسب قدني، ملي بديت نتعامل معاه.
1: وقتاش بديت أنت تسوق؟
3: حسب ما نتذكر نبدل برمي مرتين، دونك عندي أكثر من 20 سنة.
1: باهي، أكثر من 20 سنة وانتي مع جات أسورونس أجونس كريم ناصر بيزرت. وين موجود؟ أنا بنزرت نعرفها حومتي راي زادة بنزرت. هاي وين موجود الأجونس هذي؟
3: أنا منش من بنزرت أنا من راس جبل.
1: من راس جبل، دونك هبطت عملت
3: في راس جبل.
1: واضح
3: أنا هاكي كاي.
1: باهي، وين الاجونس نتاع كريم ناصر؟ تعرفها، مشيت لها بطبيعة الحال.
3: بيان سور،
1: وين بالضبط؟
3: في الحومة، وين فما سيرفيس دو مين، وفما لاماو لاسيرونس الاخرى نتاع لاماو البارتي هذيك.
1: باهي برشا، خارق العادة في البارتي هذيك. سيدي قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: عمري ما تسببت في حادث.
1: اللهم صلي على النبي، معناها 20 سنة ولا ربما أكثر، باعتبار تقول لي بدلت البريمي مرتين، لربما ينجم يكون أكثر شوي. باه، وشنو السر في هذايا؟ أنت تستعمل أكيد راك لوتوروت، وتستعمل الطريق الوطنية، وتمشي تعوم غادي في راس جبل، ولا في غار ملح، ولا في رفراف، ولا في بنزرت، ولا في سجنين. ها؟
3: سمي بسم الله قبل ما تبدا السوق وما تجريش.
1: هكا هو.
3: هذيك سمي بسم الله وما تجريش.
1: تبارك الله. كيف تطلع في الكهرباء يظل تبدا بساق اليمين وتقول بسم الله وكهو، وتقول بسم الله الرحمن الرحيم
3: في كل شيء حتى في الكهرباء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، زيد حويجه اخرى، قول بسم الله مجراها وبسم الله مرساها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ابدا هاك وقصدها ربي، ان شاء الله ربي بقي سطره عليك. دونك الاحتياط ضروري زادة، والتخفيض من السرعة هكا ولا لا محمد أمين؟
3: صحيح. وانت الحق انت ربي تشديت رادار قبل الوهمة
1: مريرة ولا اثنين ولا قديش
3: شديت هي نزحت لما حالة وقت اللي كنت متربص انت العميل متربص تشديت رادار 5 مرات
1: وقت اللي انت متربص. وقت اللي ما
3: متربص العامين الاولانيين فهمت العامين الاولانيين بديت نسوق فيهم سيادة المواهب الكل سجالي بعديك قلت
1: صبا تهنينا على الموهبة الصاعدة محمد أمين الصفيقسي بعد العامين هذوكم شد ثنية
3: بعد العامين هذوكم قلنا يزيشين بارك جربنا
1: برافو عليك
3: الحمد لله الحوادث ما فماش علاش باش نجربوه.
1: برافو عليك محمد أمين الصفيقسي. يقرب لك لطفي الصفيقسي مدير مهرجان بزرت صديقي هذاك ولا لا؟
3: هو واحد بعاد عندهم سيبا لا ميم فامي
1: يمكن العرش كان نرجع العرش نقاو
3: باش نرجعوا العرش نلقى قرابة
1: قرابة. يا خويا مرحبا بيك، مرحبا بيك انت ساعة وانت ظهرت مدير مهرجان السياقة يعطيك الف صحه تسوق بكيف صحة. وعامل كيف على سياقتك وبعدك العامين التربص خمسة على خمسة. قالوا لك محمد امين صفاقسي اللي عندك كادو من جاتا سيرونس ولا ما قالوا لك صراحه؟
3: قالوا لي عندك كادو، كلموني البارح قالوا لي عندك كادو.
1: شي نجم يكون زعما؟
3: والله اوكي دي
1: فلوس
3: ما نعرفش
1: باهي باش نعطيك خويا العزيز. تذكر اللي كنتي والحد اللي باش يمشي معاك باش تمشي تسلم على ولد عرشك ولا ولد عمك لطفي صفاقسي في مهرجان بنزرت. باهي الكادو هكا.
3: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة
1: بجاه ربي. باهي
3: باهيشي
1: باهي نخلي لك هدايا
3: كلهم باهي
1: نخلي لك هدايا معناها ونخلي لك الكادو الاخر وانت تختار 500 دينار ايسونس كارت اجيليس اللي هي متاع عجيل انرجي مهدات من جاتا سيرونس. ايش تختار؟ هيا بسرعه. توفيق تخمام هذه محمد امين صفاقسي.
3: كارت كاربيرو.
1: والله كان قلت لي الحكايه الاخرى نتيح لك انا لهنا.
3: ليه لطف عليك
1: كارت كاربيرون وهذيك تو ندبروها من عند ولد عمنا
3: اللي
1: خذ الكارت كاربيرون
3: فيها معارف نتاع العائله.
1: هذيك تدخل العائله. خذ خويا العزيز الكارت كاربيرون اجيلي 500 دينار من جات اسيرونس. الكارت تعرفوها جيدا نتاع عجيل انرجي. مبروك عليك محمد امين صفاقسي، نورتنا وشرفتنا من راس جبال بنزرت اسوري عند لاجونس نتاع جات اسيرونس بيزرت كريم ناصر. ميرسي بوكو محمد امين، باي.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك

0: خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
3: عندك Orange.
4: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero. Never back down. جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحل التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت مونوبري ديما معك
5: جوهرة
6: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة ميتيو على جوهرة أفم جوهرة أفم
7: ميتيو إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن باش نمشيو مع بعضنا البوان ميتيو هذه الخاصة جدا ونحبكم تعطيوني وذنيكم وأيضا تتابعونا جيدا حتى على التلفزة والباش فيسبوك لأنه من اليوم باش نعلنوا على درجات حرارة باش تحول لنا طقسنا إلى سخون من سخون إلى حار جدا وفوق الأربعين درجة والشيء اللي بش يكون موجود في تقريبا على 18 ولاية بعض الولايات الساحلية كما سوسة والمستير والمهدية هما اللي ما فيهمش الشيلي والدرجات بشكون أربعينية بيتم معنى الكلمة بقية الدرجات بشكون في نسق تصاعدي بداية من اليوم وهات نبدأ بطقس اليوم وبعد نمشي للخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي اعطتنا هذه المؤشرات طقس اليوم اللي هو الأربعاء 8 جويلية 2026 طقس عامة صافن إلى قليل السحب الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا راهي بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات التبحيرة مضمونة حتى لو كان البحر مضطرب بخليج تونس نجم نعوم بالحيطة بطبيعة الحال معناها ما نغامروش وما ندخلوش سينو بقية السواحل الكل راهو بحرنا قليل الاضطراب الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 وتوصل ل 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا هات نمشيو للخريطة ونبدأ باليوم معناها ونشوفوا ش عندنا وما عندناش باش نمشيو إلى حدود نهار الجمعة نهار الجمعة اللي هي الذروة تقريبا في الأيامات هذوما حتى السبت ولا حد ما هات نبدأ باللي عندنا في الخريطة متأكد معناها المؤشرات القريبة المدى اللي تعطيهمنا الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي في الفترة الصباحية فما حتى شيء يذكر باستثناء السماء صافية إلى سحب السماء صافية في بنزرت حتى في سحب عادية جدا معناها السماء صافية من بنزرت إلى حدود برج الخضرة ودرجة حرارة ثلاثينية على الشريط الساحلي الكل داخل البلاد معناها الكيف 28 درجة هذا الصباح 29 مثلا القصرين وأقصى الدرجات 36 في برج الخضرة مرورا ب 35 في توزر 30 هي اللي راها برشا مرات في سوسة المستير المهدية صفاقس

وحتى في سليانة 30 درجة نلقاها معها 31، زاد في نابل 32، تونس الكبرى بنزرت 31. بعد الظهر تتغير الأمور، هذا نحبكم تركزوا لي معها. بعد الظهر تطلع السخانة شوي وفما رياح باش تكون موجودة، رياح قوية على بنزرت. 37 تولي تونس الكبرى، 35 في نابل، 35 سوسة، 34 المستير، 33 المهدية، 34 صفاقس، ونقاو 38 في جندوبة، 39 في القيروان، 39 في قفصة، 40 درجة في توزر، ونوصلوا إلى حدود 41 درجة. في الليل طقس تقريبا متميز بهذا الارتفاع في درجة الحرارة، أقل الدرجات باش نقاوها 24 درجة في الكيف، مرورا ب 25 في المهدية والمستير، 27 في سوسة، 26 في نابل، أعلى الدرجات باش تكون 30، 30 في قفصة، 33 في توزر، 32 في كل من قبلي وبرج الخضرة هذه الليلة. غدوة، غدوة الخميس ننتبهوا، راهو غدوة باش تزيد ترتفع درجة الحرارة، وباش نسجلوا درجة حرارة واستقرار في كل العوامل الجوية. درجة الحرارة باش تكون بعد الظهر متراوحة بين 36 درجة في بنزرت، 39 تونس الكبرى، 40 راهي في زغوان وفي جندوبة، 37 في سوسة والمستير، 36 المهدية، 40 صفاقس، 41 سيدي بوزيد، 40 قفصة، 43 في توزر، 42 في قبلي، 41 في مدنين، وأيضا 41 في برج الخضرة. بقية المناطق راهو نحكي عليها، 42 قلت لكم عليها القروان، بقية المناطق راهو 38 تنجم نابل توصل حتى ال 40، 39 مثلا في باجة وتنجم توصل لك ال 40، 38 في القصرين تنجم توصل ل 40، وهذم درجات حرارة راهم في الظل بالنسبة للغدو. هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة اللي هي نهار الجمعة، نهار الجمعة باش تكون درجات حرارة مرتفعة وطقس حار بأغلب ولايات الجمهورية، باستثناء شنو الاستثناءات، وشوفوا درجات الحرارة متاع الاستثناء. 38 درجة في سوسة، و37 في المنستير والمهدية، و37 أيضا في جابس، 38 في سليانة وسماء صافية، وفي الكيف 39، وباش نبداو طالعين 40 جندوبة، 40 باجة، 41 في بنزرت وشهيدي، 42 نهار الجمعة في تونس الكبرى وشهيدي، 40 في زغوان وشهيدي، 41 في القيروان وشهيدي، 37 قصرين وشهيدي. الشهيدي باش يكون في كل ولايات الجمهورية باستثناء قلنا سوسة، المستير، المهدية، ومعاهم زادة جابس، ومعاهم سليانة والكيف، ما فيهمش شهيدي. بقية الولايات الكلها معناها فيها شهيدي. أقصى الدرجات نوصلوا لها في توزر 43 درجة، والترمومتر يقول لنا يخرج ويقول 43 درجة راهو طقس حار، 39 زاد في برج الخضرة وشيلي، ثم 41 مدنين شيلي، 40 تطاوين وشيلي، 37 في جابس وما فماش شيلي. معناها ولاية 2 3 4 5 6 ولايات على 24 ما فيهمش شيلي، ولا نزيدوهم زاد جندوبة وباجة نقول 8 ولايات رغم اللي 40 درجة لكن ما فيهمش شيلي، على 24 باش يكون فيهم شيلي، وبالتالي طقس حار نهارة الجمعة. وهذا النسق مش يطيح على نهار السبت، مش يبقى في تواصل مبدئيا نهار السبت ونهار الأحد وحتى يمكن نهار الاثنين في أغلب ولايات الجمهورية. ساعدوا لي رواحكم، لنا لابد من الحيطة المحافظة على سلامة صغيراتنا وكبارنا زادة في العمر، وخاصة اللي عندهم الأمراض المزمنة، ما نخرجوش في ذروتك الشمس، معناها في طنبك الحرارة من العشرة نقول متاع الصباح ولا 11 يا سيدي، برا ال 11 لكن هي من العشرة أفضل، من العشرة إلى حدود الخمسة متاع العشية نجم تخرج من بعد، يا في الصباح بكري ولا تخرج من بعد كان عندك قضية ضرورية في حدود المغرب، حتى الغطسة في المغرب ولا في الصباح بكري راهي من أروع ما يكون. يلا فاصل ونمشي لخليفة بسالم في المتابعات متاعه، يتحدث زادة على السخانة هذه إيش عملت في العباد، تسممات خطيرة وناس راهي قاعدة تلعب بصحة المواطن التونسي. أبقاوا معنا، رجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة في المتابعات. باش نمشيو للعمل الجبار اللي قاعد تقوم به الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية, ولولا يمكن هي وربي سبحانه وتعالى اللي قاعد يسر فينا في بعض الأحيان لأن سمعنا بكوارث, ومنها هذه الكارثة 200 حالة تسمم في جابس حسب المعطيات اللي عندي, تأكد من هذا مع خليفة في المتابعة. ثم يا سيدي حالات التسمم زادها الفردية لأنه نمشي ناكلوا البرة في السيف, كيف ناكلوا البرة ما نش عارفين شنو اللي صاير. فما أشياء قيلت غريبة جدا في اللي صاير في بعض المحلات هذية, واللي تحاول أن تهرب من المراقبة لكن المراقبة راهي عينها محلولة, والحمد لله للمحافظة على سلامة التوانسة. متابعات مع خليفة بن سالم والدكتور محمد الرابحي.
2: متابعات
3: في نفس السياق حاتم أغزر عناوين الجرائد اليوم. منال بوعزيزي جريدة الشروق: المطاعم تعربد وتعبث بصحة التونسيين, كشف عنها حجز مواد فاسدة, انتشار الحشرات داخل الأكل في الكل
1: في وسط الماكلة
3: في الماكلة طبعا الشاكم الكفار وغيرها اللي في الأحياء الراقية وفي الأحياء زاد الشعبية مش أغزر الصباح حنان جيران آخرها شملت أكثر من 256 شخصا في حفل زفاف, تزايد حالات تسمم مع ذروة المناسبات وارتفاع درجات الحرارة. كعليش بشكون معنا عبر الهاتف سي محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطني لسلامة المنتجات الغذائية اللي باش تناولوا على موضوع هذا واللي يقولوا له صباح الورد سي محمد.
4: صباح الخير سي خليفة, صباح الخير
1: سي
4: حاتم, مرحبا
1: بالسادة المستمعين, أهلا وسهلا. نجد لكم شكري الجزيل والاعتراف بالجميل للهيئة كاملة تنسي محمد والخدمة اللي تخدم فيها أنت دكتور محمد الرابحي مع موما مع زملائك, فبرافو عليكم.
4: ربي يحفظك, بارك الله فيك سي حاتم, شكرا.
3: السؤال الأول طبعا ما ورد في وسائل الأخبار والإعلام والجرائد 256 حالة تعرضت للتسمم في حفل زفاف في جبس,
4: وهو كذلك صحيح. احنا وسبق وانه دخلنا معاكم في الحصه نتاعكم في وقت الاوقات وحذرنا اللي فصل الصيف للاسف يخوفنا باعتباره انه وين فما لمه عائليه فما امكانيه نتاع تسجيل تسممات, لانه تعرف السلامة الأغذية وقتلا نتكلم على السلامة الصحية الأغذية يجي في بالنا مباشرة هو درجة الحرارة, وهذاك هو المقياس اللي نقيس به لأنه هذاك الكاتاليزور معناه هو اللي يسهل العمليات نتاعها كالتوالد ويعطي بيئة ملائمة للتوالد وتكاثر كل الميكروبات اللي تعيش معنا. طبيعي جدا نحن تعرف التسممات الغذائية الجماعية هي معنية بالإبلاغ الإجباري, ولكن في الفضاء العائلي أن إذا كان نسميه الفضاء العائلي للأسف أنه وقت تصير الكارثة في بعض الأحيان نوجد رواحنا ندخلوا بعد أبريكو يعني بعد ما صارت الكارثة
3: يخبيه يعني تقول أنت العائلات ما يقولوش الحقيقة في الموضوع,
4: وهذه المشكلة لأنه احنا توا وقت اللي مثلا في وضعية الحال هذه في المنطقة هذه في عمادة الميدا معتمدية وذرف جاتنا هي حفل الزفاف هو يوم السبت, معناها يوم السبت مأدوبة عشاء تعرف انت اش معناها مأدوبة عشاء ودرجة حرارة عالية إلى غير ذلك. بعد بنهار يعني نهار الأحد بالعشية مؤخر جاءت المعلومة اللي راهو فما توافد حالات على المؤسسة الصحية على قسم الاستعجالي إلى غير ذلك. طبيعي جدا احنا في الحالات هذه احنا علاش يتم التدخل سريعا, يتم التدخل سريعا الهدف منها هو من جهة الكشف المبكر وتحديد الأسباب ومصادرها بدقة.
3: يعني في الحالات في مثل هذه الحالات في الحفلات وين تقدروا المشكل يعني في نوعية الأكل في الخضروات في المصبرات في
4: اي هو كل وضعيه عندها وضعيتها. تو مثلا في وضعيه الحاله وباش نحكيوا عليها وتو نعطيكم اونغرو احنا شنو السبب شنو الاشكال اللي صار, ولكن احنا نحكيه في المجمل وقت اللي احنا يتم الاعلام نتنقلوا بسرعه ندخلوا على عين المكان ونقوموا بجمع المعطيات، واذا كان فما عينات ناخذوها، واذا كان فما هك الاشخاص المصابين نشوفوا امكانيه اخضاعها للتحاليل المخبريه الى غير ذلك، ونحل ونشوفوا شنو السبب وشنو هي الجرثومة المسببة.
1: شلون لقينا سبب في الحادثة هذه اللي أكثر من 250 حالة تسمم؟ شنو أسباب وطمنا على صحتهم ساعة إن شاء الله؟ لاباس
4: لا هما والحمد لله هما كلهم معناها مشاو وخذوا الأدوية نتاعهم وخرجوا، لكن فما أربعة منهم البنية تبلغ العمر 16 سنة و ثلاثة حوامل هذوما تحت الرعاية، يعني ما فماش الحقيقة مشكلة كبيرة والحمد لله. ولكن احنا
1: اما بقاو تحت الرعايه الطبيه، معناها ما فماش حاجه تخوف، لكن بقاو تحت الرعايه الطبيه. اربعه اشخاص وثلاثه حوامل ان شاء الله.
4: هما اربعه في الكل،
1: اربعه في الكل،
3: معناها فتاة وثلاثه حوامل
4: 16 سنه وثلاثه حوامل. تعرف انت الاشكال هو انه وقت اللي تنقلنا على عين المكان للاسف معناها الماكلة ما عادش منها بالكل، ما عادش فما حتى التراث نتاعها، ما فماش،
1: ما عادش موجود، يعني كملت الكل كملت ولا طيشت مانيش عارف به.
4: وهو كذلك هو منطقيا، وتعرف انت بعد الحفل عادة تمك العملية نتاع التنظيف،
1: تنظيف هاي. شو عملتوا مالك؟ شو اللي عملتوا سي محمد؟
4: احنا لما حالة مشينا عملنا العمليات الإحصائية وشوفنا، ومن خلال الأبحاث اتضح وأنه الماكلة اللي تم توزيعها معناها اللي استهلكوها العباد هي تتمثل في لحم كشكشي، لحم بعود في الفوشة، سلطة خضراء، سلطة مشوية، طاجين، خوخ، تعرف انت
1: وين نوع. وين الشك نتاعكم مشى والتحاليل ايش عطاتكم؟
4: الشك من غير حتى شك واختلاف اللي هو في السلطة الخضراء والمشوية والطاجين، هذوما تم اعدادهم على الساعة ما بين الساعتين والثلاثة نتاع
1: القايلة. لا لا واضح.
4: وقعدت معناها من غير احترام سلسلة التبريد حتى للسبعة ثمانية متاع الليل.
1: لا كيفاش تحبوا، ما الحمد لله منعوا هذوما، الحمد لله منعوا. ابقى معايا دكتور محمد الرابح، يبقى معايا لانه فما اون دوزيام بارتي نحبوا نسال عليها. خليفه يتحدث قبيليك على محلات في مناطق راقيه ومحلات في مناطق شعبيه. الكسكروت يظهر لي في بلاصه ما يحط الطن باش يحطوا كفار ويحوس في وسط الكفار وغيرها من الحشرات المخترعه. هات نشوفوا هل بين الحقيقه والخيال، معناها البعض يقول لك خيال. فاصل قصير ونرجع مع الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئه الوطنيه لسلامه المنتجات الغذائيه.
0: جوهر اف ام، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهر اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي. الابليكاسيون جوهر اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي.
5: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي. وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي. وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
6: يلا جو يلا جو سيف السنة حافل حكايات،
7: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
6: فيش تستنى، خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
8: جوهرة
9: أف أم بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أف أم.
9: موجة مع الموجة.
1: صباح الورد. نرجع مباشرة للدوزيام بارتي مع دكتور محمد الربحي في خصوص ما قيل ومؤكد يقولك لأنه فهم حملات من طرف اللخين اللي راقبوا هذه العملية هذه الحشرات وهذه
3: فعلا حاتم
1: كيفش؟
3: وحتى في المقال كما قلنا يقول عدد هام من المطاعم سواء كانت في عدد من الأحياء الراقية أو الشعبية النتيجة واحد تم حجز مواد فاسدة غير صالحة للاستهلاك وانتشار الصراصير والحشرات في المطاعم. سي محمد كيفاش تم عملية مراقبة المطاعم واللي كثير من الناس يشتكيوا خذاك سكروت روح معته توجع فيهم صارن وغيرها؟
4: هو في الواقع ما يزمش نعمه لأنه فما الباهي وفما الخايب مع خاطر إذا كان احنا باش ننقلوا صورة كحلة للناس الكل تولي مشكلة واحنا توا فصل الصيف وفصل الصيف معروف اللي تونس يحب ياكل برا زاد باش ما نخوفوش الناس احنا بالنسبة لينا راو الرقابة هذيك ضرورية لأنه توا بالنسبة للمطاعم والمحلات أكلات سريعة هذوما مراقبة بسيطة وطبيعي جدا اللي كيشير شتروف وقت اللي احنا توا مثلا بالنسبة للقانون متاع سلامة الأغذية هو اتبنى على مبدأ المراقبة حسب المخاطر يعني انت تمشي وين فما مشكلة بالطبيعة تعرف وين فما خطر تمشي وتشوف وتلوج طبيعي جدا فما محلات الحقيقة ما تحترمش الشروط سلامة الأغذية وهذه بالطبيعة هذه هي المشمولة بالعقوبات لأنه احنا وقت لان نعملوا الحملات الرقابيه صحيح راهو يتم اظهار في بعض الحالات يتم اظهار هك الحالات السيئه الحالات اللي ماهيش محترمه معناها عاده يعني احنا في المجمل المحلات المفتوحه للعموم ذات طابع غذائي الحقيقه فما ملاحظه تفيد بانه الاغلبيه نتاع الفاعلين الاقتصاديين من نوع هذا بداوا يعرفوا اللي راهو فما قانون سلامة الأغذية قانون يجرم قانون يعاقب عقوبات كبيرة إلى غير ذلك ولكن فما البعض للأسف بقينا راهو ما فماش فرق بين هذه منطقة راقية وهذه معناها الحقيقة ما فماش بالنسبة لنا هي عقلية والعقلية احنا نتعامل معها بحرفية باعتبار وأنه احنا أي مخالف إذا كان المادة الغذائية
1: شو هي مخالفتها هذيك بنقى حشرات أنا تحوش مع الماكلة وصراصير وفي وسط الماكلة خنفوسة معني حاشا من يسمع وحاشا العبيد الكل شنو العقوبة هذه؟
4: لا هذه عقوبتها خايبة برشا لأنه
1: شنية؟ أنت
4: تعرف هو النجم نصنفوها في خانة أنه ما قامش بالمجهودات باش يحافظ على نوعية المنتوج وإلا ما احترمش الممارسات الجيدة
3: اللي يتم الغلق في الحالة هذه فتح تحقيق محكمة سجن
4: هذا حسب الوضعيات احنا فما وضعيات تستوجب الغلق واحنا باقيين في بعض الأحيان نقوموا بالغلق الفوري اثنين الحالات هذه ما تنجمش تعدى من غير تحرير محاضر عدلية أو محضر عدلي
1: معناها محضر عدلي كيف نقول محضر عدلي للقضاء باش نمشيو للقضاء هكا ولا
4: طبيعي للقضاء والقضاء واحنا توا الحقيقة من خلال المتابعة متاعنا للملفات اللي نحيلوها للقضاء فما متابعة فما رياكشن رابيد الحقيقة وطيار فما ياسر ناس توا تحكموا عليها قضائيا فما خطايا
1: فما حكام توصل للسجن بعد الخطايا ولا ما فماش فما خطايا
4: وهو كذلك فما انت فما شو اسمها فما اشكاليات فما مخالفات ما فيهاش حاجات اخرى الا العقوبات السجنيه وبالتالي
1: نعم.
4: الحقيقه توا احنا او نشوف واحنا المحاضر راهي بالالاف اللي تم تحريرها على مستوى الهيئه سواء كان على مستوى المركزي او الجهوي ولكن فما عقوبات تنجم فما مخالفات تنجم تصير فيها صلح ولكن فما مخالفات ما فيهاش صلح وناهيك وأنه إذا كان مادة غذائية أو ممارسة انبثق عليها تأثير سلبي على صحة مستهلك ما هذه كما فيها الصلح بالعكس فيها تجديد العقوبات إلى غير ذلك يعني إحنا المجهودات كبيرة
1: يعطيكم الصحة نحب نشكرك دكتور
4: ولكن حويجة بركة هو أنه المستهلك لابد أنه زادا يكون واعي لأنه إحنا توا الحقيقة اللي نسجلوه البلاغات باقية تجينا
9: سواء كان عن طريق الرقم الأخضر وإلا الهاتف. جينا حتى وضعيات عن طريق الواتساب ونعالجوها في الحين. البارح بركة صارت حادثة في جهة من الجهات ودخلنا على عين المكان لأنه ممارسات لا تليق ب
1: وين وين وين دكتور محمد رب في جهة في جهات. شكرا لحضرتك يعطيك ألف صحة بارك الله فيك. نعرف اللي عينين سهرة يوميا وتحافظ على سرية العمل المتاحة والمحافظة على المحلات الكلها هذه لأنه فيها البهي كما قلنا وبرشة بهي وفيها البعض من الخائب اللي واقفة لهي لسلامة المنتوجات الغذائية وسلامة صحة المواطن التونسي. فاصل قصير ونستقبله ضيف الدنيا وما فيها.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة في نطاق تعاوننا المستمر حول تسليط الضوء وتعريف ثقافي ومعناها حتى علمي لمشمولات الشركات والتونسي كمواطن وأيضا المجتمع ككل في خصوص الأمور المحاسباتية وأيضا في خصوص الأمور القانونية بشكل عام. كما اليوم باش نمشي لغسيل وتبييض الأموال ونسلك سؤال لك أنت تعرف خليف شو الفرق بين غسيل وتبييض ولا ما نعرفه؟
2: تقريبا الغسيل هو تبييض واحد يبيض واحد يغسل واحد في الماكينة واحد في واحد
1: باللومو الأخرى بالدهينة
2: يبدو والله هما ينتقوم للزوزة ما تنثبتوا احنا مع السيد وائل مقني
1: الكاتب العام للمجمع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
0: ضيف الدنيا وما فيها
1: أستاذ وائل مقني شكرا لك على تلبية الدعوة. مرحبا.
3: نشكرك سي حاتم ونشكرك سي خليفة على الدعوة ونشكر جميع المستمعين ومشاهدي جوار أفا.
1: امبارح كان حدث عندكم عملتوا في لوتيكا مناسبة جمعتوا فيها معناها المختصين في هذا المجال أو الفاعلين خليني في هذا المجال وكانت المناسبة باش نزيدوا نفهموا ما للبروفيسيونيل من مسؤولية عليه ما له هو ما عليه.
3: صحيح.
1: ثم نفهموا هذا القانون متاع غسيل وتبييض الأموال وشنية اللجنة متاع التحاليل المالية وشنو القانون التونسي زاد المشرع التونسي راهو عامل قوانين استباقية موجودة. هذا الكل كان في يوم دراسي مهم جدا.
3: اي صحيح. المجمع المحاسبين البارح نظم ندوة علمية لتبسيط القانون وبسطوا للأعضاء المجمع المحاسبين بلد تونسية. كنا استضفنا ممثلة من الكتاف لجنة التحاليل المالية، استضفنا قاضي سابق في الدائرة الجنائية، وكان معنا خبير في الإجراءات هذه اللي هو زميلنا سي سليم الشرقي عضو مجمع المحاسبين بلد تونسية. التيم متاعنا كان باش نفسروا الأعضاء المجمع وهي كأن دورة تكوينية باش يفهموا مهامهم والتزاماتهم تجاه القانون هذايا
1: لأنه عنده مسؤولية. أنا فهمت
3: عنده مسؤولية كبيرة بالنسبة للمهنيين كل،
1: وإذا كان ما يكونش قد المسؤولية هذايا نجم المهني يمشي للسجن.
3: تتجر عليها تتبعات قضائية.
1: خلينا نفسروا اللعبات كيفاش بالنسبة لك أنت كأستاذ محاسب ولا مراقب حسابات أستاذ وائل مقني، ما هو دورك لهنا؟
3: دورك أنت أول ما تدخل في علاقة مع المستثمر التونسي ولا أجنبي، المستثمر بصفة عامة، إذا تشك في أي عملية مالية مسترابة لازم تقوم بالتبليغ. فما منصة هو نرجع سي حاتم بالتاريخ، هو القانون الذي خرج من فما قانون خرج في 2003، من بعد صار قانون في 2015 أعطى فسر كل ما معنى تبييض غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أعطى وضح التزامات البنوك والمهنيين بصفة عامة في القانون هذا.
1: تقريبا كل المهنيين مطالبين بهذا، من
3: كل المهنيين
1: بنوك.
3: كل المهنيين محامين محاسبين خبراء محاسبين عدول شهاد عدول تنفيذ، أي مهني في أي عملية يشك فما انه عمليه مسترابه. ايش معناه هو اصلا غسيل الاموال؟
1: شو معناه غسيل الاموال؟
3: غسيل الاموال هو انه يكون فما تحويلات ماليه ولا اي عمليه ماليه من مصدر غير مشروع يحاول يدخلوا المنظومه في مشروع تجاري ولا اي حاجه باش ينجم هذاك يردوا كانه جاي متاتي من مهنه ولا من عمليات مشروع.
1: باش يهزوني الى امريكا وين بدأت الحكاية يا خليف؟ تعرف الحكاية ولا لا؟
2: يبدو
1: البارا تاع المافي شو عمل؟ عمل شان هي كبيرة تاع ماكينات غسيل يغسل الحواش، والماكينات الغسيلة الشان هذه الكلها شنو دورها؟ انه الاموال اللي جايه من الدراغ قبل الوقت هذول ما فهمش دراغ هذول للكول ممنوع كانوا يبيعوا فيه ومن جريمه معناها
3: الاموال
2: غير شرعيه
1: الاموال تدخل لك في وسط الشركه هذيك يتم غسلها هذاك على سميه غسيل الاموال وتخرج تعملك ضيفه وتدخل في
3: تخرج كانها من مصدر مشروع كانها من ارباح من مشروع تجاري ولات بالنسبه لي هو ولات اموال مشروع مع
2: شركه
3: هو نفس الشيء ما بين طبيب وغسيل نفس هو بالفرنسي بلونشي مو درجة احنا في الغسيل بلونشي بنمشيو في الطبيب مشيت على الترجمه حرفيه لكلمه بلونشي مو وما هي نفس الشيء غسيل طبيب اموال هي معناها اموال غير مشروع باش تردها من جهه من نطار مشروع
1: انت كيفاش تقول انا شكيت في العمليه هذه مثلا شنو جات قدامك اوراق ما فماش اوراق
3: هو انت بالنسبه ليك شنو التزاماتك انت لازمك تكون احنا بالنسبه لنا احنا اي مشروع تجاري لازم يكون فما خدمه فعليه صارت فما منتوج تبيع فما خدمة صارت باش نجمت انت تخلص على الفلوس هذيك بالنسبة لفما مثلا انت كيف
1: كمشروع المقني سمحني مثال شو قص عليك انا عندي المحامي متاعي خليفة بسالم هو عنده السر المهني وبش يحميني عندي الكونتابلي متاعي اللي يزمو زاد وسي عنده السر المهني متاعي
2: بنكاجي زاد
1: علاش يولي هو البنكاجي
3: السر المهني هذي في القانون
2: مفروض يحميلك معطياتك سيد
3: البنكاجي السر المهني في القانون هذي ماش مفروض
2: القانون هذا يتجاوز
3: السر المهني خاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب حاجه مخطره كبيره السر المهني هنا ما عادش نجم نحكيو على السر المهني
1: لا للمحامي لا للبروفيشنال كلهم
3: حتى حد اي انسان يشك في عمليه مستربه عمليه ماليه لازمك تعلم عليها فما منصه عملتها الاكتاف تعلم عليها وباش تحمي روحك
1: نحب نسال حاجه من قديش نولي نحكي على تبييض ولا غسيل اموال
3: ما فيهاش من فلوس مبلغ معين
1: حتى 100 دينار مثلا
3: انت شمس كل 100 دينار
1: يا غسيل اموال من قديش
3: معناها خاطر حاجه انت لازمك اي حاجه تشك فيها هو شي يقول لك واحد عمليه مسترابه تشك فيها لازمك تعال تدخل المنصه وتعلمهم ومن بعديك يكملوا الاجراءات نتاعهم يحلوا البحث التحقيق نتاعهم يحلوا مصدر الفلوس هذيك مين جات وين كانت وهذاك كل
1: استاذ وائل المقني نطرح السؤال بطريقه اخرى انت ما علمتش شنو اللي يصير لك ليك انت
3: تتبعات جزائيه تجب توصل بك للسجن اذا بعديك ثبتت اللي فما عمليه غسيل اموال وانت كانت تحت يديك الاوراق هذيه وفي يدك انت لازم تكون تشد
1: بالكش انا عداوا عليا كمحامي ولا ككونتابلي ولا كعدل اشهاد ولا حاجه
3: ما نجموش نقولوا عداوا عليا خاطر انت انسان مهني وخبير لازمك تفهم في المهنه نتاعك وتعرف انت العمليات هذوما خاطر كي مثلا انا باش نحكي على المحاسبين قطاع المحاسبين انا كمحاسب نشد المعاملات الماليه للشريك الحريفي عندي مداخيل قاعده تدخل له للحساب البنكي نتاعو لازم نعرف انا الحريفي لازم نعرفه شنو يخدم شنو النشاط نتاعو شنو الفلوس هذيك منين جايه تاع شنو معناها انسان عمل خدمه لازم انا نعرف الخدمه هذيك صارت ريال ما معناها نعرف نكون متاكد منها الخدمه هذيك كانت صارت وصارت الفيريزون تاعها الخدمه هذيك كسوا معناها نحكيوا على منتوج ولا خدمه لازم يكون فما الفيريزون
1: متاكد فما موجود خاطري حاجه خدمت خدمه انا خدمت خدمه وخلصت كاش ما غير لا تحويل لا شيك لا حتى شيء وما ندكلاريهمش ندخلهم هذاك تبييض
3: لا ما احنا مش باش مش لا فما نفرقوا ما بين التهرب الضريبي وغسيل الاموال
1: هذا تهرب ضريبي ولا
3: فما اذا لا هو مثلا خدم خدمه وخلص كاش فما هذيك القانون نحكيه في الجبائي ولك تفوت 5 مليون فما خطيه نتاع تدفعها وكهو على خلاص الكاش اما الخدمه تكون موجوده وريال وكل شيء ما فيش اشكالي
1: عروسات سامحني اللي يخدموا في القطاع الفني الكلها تخدم بالكاش معناها
3: ما نسميش تبويض اموال هذيك معناها ليه هذيك خدمه عاديه
1: مهرجانات عروسات ما نعرفش شنو حفلات
3: هو القانون كي يحكي على خطيه في خلاص الكاش يحكي على انسان مثلا معاملات ما بين زوج شركات شركه باش تخلص شركه اخرى بخمسة ملايين ال 5 ملايين هذيك اللي الدافع هو باش يخلص هو من بعديك يخلص 20% خطيه اما اللي استقبل لازم يعلن في الديكلاراسيون دوبلوري يقول راني خلصت مع عند السيد هذاك كاش بالمونطون هذاك
1: والمقني برافو عليكم على اليوم التكويني هو كان ناجح شاركوا فيه الأساتذة المحاسبين والخبراء المحاسبين تبعين المجمع وأيضا الفاعلين اللي اون بون بريزونتاسيون بطريقة علمية وخارقة العادة قدموها لخيان أفادت الجميع، وكان نقاش زاد ثري محلاهم في النقاش بحماس ونقاش يعمل الكيف. باش نمشي معك في الدوزيام بارتي لمواضيع أخرى نفيد بها مستمعينا ومشاهدينا كما تعودنا.
0: عدل الموجة نسمع جوهر في سوسة الحمامات سود وزروان عن 105
4: جوهر
5: بيبليسيتي.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
7: امشي لعزيزة
8: يلا جو
9: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
9: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
10: عندك أورانج.
8: جوهرة
5: بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في. موجة
1: معنا الأستاذ وائل المقني الكاتب العام لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. بربي السؤال اللي يطرحوا فيه بعض العباد في الدوزيام بارتي بعد ما تحدثنا عن الإيفينمون اللي عملته البارح بنجاح كمجمع، نحب نسألوك كأستاذ توا محاسب وخبير محاسب على أنه الحديث قال لك يا سيدي خليفة الأوراق الكل تنحات إذا كانت تحب تبعث مؤسسة. كل
2: شو تنحات؟
1: ما عادش حتى ورقة ورقية.
3: تو بديت ما عادش
1: باتين ده لا تاخوها بالديجيتال
3: من بيروك تحل شركتك كاملة من غير ما تنقل حتى المكان، من غير ما تهز معاك وراق ولا تهز دوسي لحد شيء. من بيروك تكون
2: يعني تصرح بالمعطيات في
3: كل شيء
2: في الجوال بتاعك ولا في اورديناتورك وانت قاعد
3: غير قاعد في الدار، يجيك الشركة كاملة تاعها حاضر. توا المولود الجديد اللي عندنا
1: حتى الباتين ده مون
3: حتى الباتين اللي هي مولود جديد نتاعنا نحن تويكا اللي هي الباتين ده وليت تدخل السيت الجديد اللي عملوه epatente.gov.in تحل تصب معطياتك الكل
1: اللي عملت وزارة المالية
3: الإدارة العامة للأداءات. وليت الباتين ده توا حتى هي أونليني، تولى عنا الديكلاراسيون لابي تصريح بالاستثمار أونليني، تصريح الباتين ده أونليني، لارنا أونليني، وليت كل شيء نحن تويكا تقعد كان بعديك ديوان هذيك إن شاء الله يخلطوا عليهم كل شيء توا وليني ما عادش تنقل باش تبعث المؤسسة نتاعك.
1: الديوانة مش هما منظومة جديدة بدأت يخدموا بها
3: المنظومة هذيك نحكيها على الديكلاراسيون كل شيء ما نحكيك أنا في الانخراط في الديوانة باش تاخذ المعرف الوحيد نتاعك
1: المعرف الوحيد
3: المعرف مازال
1: هذيك إن شاء الله
3: أكيد أكيد أكيد تويك هنا شفنا نحن تويك بالكل مرة إدارة تدخل في المنظومة هذية خلطت اليوم شوفوا في الإدارة العامة أداءات برشا دي بلاتفورم اللي عندها بدأت في وقت قصير بدأت بالتاج بالديكلاراسيون دومبلوير توا خلطت التصريح بالوجود الباتين ده ولات أوليني توا نجم نقوله تكوين شركة 100% ديجيتال
1: 100% خلطت الباتين ده من وقتاش من توا
3: من جويلية من جويلية بدأت من جويلية عنا زميلنا مازال كي من نهار 2 جويلية خرج أول باتين ده أونليني.
2: قديش طلب الوقت
3: كود. الوقت هي ما طلبش برشا وقت، معناها تدخل تصب المطايات نتاعك كما كل بلاتفورم جديدة ساعات تلقى شوية إشكاليات معناها شوية صبر وكهو تصب المطايات نتاعك كاملة تصب الأوراق اللي عندك الأوراق نتاع الشريك اللي بطاقة تعريف ستاتيو العقد كراء ولا عقد ملكية الأوراق اللازمة تصبهم ومن بعد في في ظرف قصير يجاوبوك بالباتين نتاعك. اما انا ندعو المستثمرين والبعثين انهم يحاولوا يتعاملوا مع مهنيين في حتى في احداث حتى كما تقول
2: شنتي هذا حبيت نقولك مصداقيه المعطيات صدقيتها نجاحك في صبر المعطيات. احنا ساعات اولاد صغار واخذين الباك تقول له اعمل التوجيه يجيبوا غلط
3: حتى غير هذاك فما خاطر حتى معطيات باش تحطهم وانت ولا باش تعملهم تنجم تغلط تجم تخسر فيهم تخسر مين. تخسر
1: افونتاج
3: فيسكال تخسر ايه. تخسر حاجات تعمل حاجات غلطة بعدك اللي تخلص انت الثمن نتاعها. ماذا بينا نحن المستثمرين والباعثين ديما يتعاملوا مع مهنيين باش يحيطوهم ويساعدوهم في احداث شركه تكون صحيحه من غير حتى مشاكل ليه. نحن نشكر على الاداره العامه لديات على على على البلاتفورم هذه الجديده اللي باش تساعدهم هم وتساعدنا نحن باش نقص عليهم الضغط في الخدمه وتسقط نقص الضغط علينا نحن في المشي والجاي والمبعثين خاطر
1: خاصه بعد ما لرنو 100% ديجيتال وفات الاوراق زاد غادي هذه مرحله مهمه
3: مهمه جدا مهمه جدا.
1: دخلت وزاره الماليه بالسيت الجديد هذا الباتين ده اون لين
3: حاجه مهمه لخاطر الضغط تاع الحاجه من الورقه اللي كنت باش تحضر لك في جمعه و10 ايام ولا تو نحكي على 48 ساعه ونهار وتخلي الاداره تخدم مرتاح الاداره العامه تجم تركز في حاجات اخرى اهم. وبالنسبه للاحداث يولي كل انسان يصب المعطيات مسؤول عن المعطيات اللي حتى
1: ويتحمل المسؤوليه
3: واسرع للناس الكل.
1: نسبه انا يحكي لي كيف اصدقاء باش يحلوا الشركه قبل من الاشياء من الاجراءات اللي لازم يقوم بها يمشي للمحكمه. اش كانت شنو هي الورقه اللي كانت في المحكمه هل ما زالت ولا
3: لا؟ المحكمه كانت قبل يمشي باش يحل ريجستر كوميرس قبل
1: هو
3: ولا ولا رنو
1: في ولا رنو
3: ولا رنو المحكمه ماش عندها معها حتى شيء تو
1: معناها المحكمه تنحات منها الريجستر دو كوميرس
3: السجل قبل كان سجل الشركات ولا تو سجل الوطني المؤسسات تبقى ما عادش فما حد شيء في المحكمه كانت قبل سجل ريجستر كوميرس اللي نسميه ونحن قبل تو ولا اسمه ولا رنو سجل الوطني للمؤسسات
1: معناها العملية وسهلت برشا على بعث المؤسسة
3: سهلت وهذه
1: في لابيش مازال يبقى
3: تو لابي المنظومة متاعها هي كنا عملت هي من وقت الكورونا كانت الديكلاراسيون تتعمل أونليني تو ولات خرج قرار جديد انه تو ما تنجم تعمل ديكلاراسيون لابي تصريح باستثمار الا ما يكون عندك بالاهوي معناها بالنسبه لهم تويكا الترسابيليتي باش يعرفوا شكون عمل التصريح هذاك وماشي تو حتى كل المؤسسات اللي تعطي تصاريح كيما ديوان السياحه لابيا الكلهم تو اللي باش يعطيوا التصاريح باش يوليو ما تنجم تدخل تعمل التصريح نتاعك الا ما يكون عندك الاهوي.
1: هل ينجم يكون البروفيسيونيل اللي يخدم مع الشركه هو اللي عنده الهويه ويخدم لي
3: أكيد
1: ولا
3: أكيد.
1: ولا يلزم كل شركه ولا كل باتين عنده الهويه؟
3: لا الاشكاليه هذيك لا المهني ينجم بالهويه الشخصيه نتاعو ويحل شركات اخرين لخاطر الاشكال في الهويه انهم نجم ما عندهمش نجموش يكون عندهم هويه انا اذا
1: الاجنبي
3: ما عندوش حق حتى الهويه تعمل كامل بطاقه تعريف بالنسبه للمهنيين باش يوليو مسؤولين شخصيين بالهويه الشخصيه نتاعهم نجموا يبعثوا يعملوا التصاريح بالاستثمار للناس الكل
1: للناس الكل
3: ما غير ما تكون المهم هما الهدف نتاع الاداره انه يعرفوا شكون عمل التصريح بالاستثمار ما يهمهمش شكون لازم يكون صاحب المشروع ولا البعث هو اللي عمل التصريح لا يحب يعرفوا شكون ورا الاورديناتور اللي عمل التصريح بالاستثمار هذاك باش كان فما تحيير ولا اخطاء ولا حاجه ينجموا
1: عندهم طرف مقابل
3: طرف
1: فيزافي فما فيزافي باه نجيك خليفه
2: من محاسب المؤسسه انتم بدوركم إذا كان لنا ديجيتال القبضة نفس العملية يعني تقريب كل ما يتعلق بالمؤسسة وما تطلبه من خدمات مش يولي في المنظومة متاع الإعلامية وبالتالي انتم بدوركم طول لديكلاراسيون تعملهم كل عن بعد
3: كل شيء كلهم عن بعد ديكلاراسيون سينسيس لمبو حتى السنة بديت ديكلاراسيون دومبلير تصريح المؤجر كله عن بعد إذا يعطي أكثر فاعلية الخدمة متي أنا ينقص من يربحنا برشا وقت في التنقلات في الـ في الـ في الـ في القباضة في السينسيس يعطي أكثر وقت للناس الكل باش يخدموا وتو نحكيو الرقم راهي
2: هذا مجالنا
3: ونقمة ولا
2: مجالنا هذا بالنسبة للخدمة ذي تقدم المؤسسات
3: مش معنى شكون يعطي مجانا؟
2: يعني مخلصش القباضة على أن الخدمة ولا ديجيتال؟
3: لا لا لا مخلص المتين ده مجانية، المتين ده مجانية لا لأنه ذيك بالفلوس خطر فيها معلومة يدفع ذيك.
1: مش مرة برك قالوا أني معادش كل ما تجبد مضمون من سجل تجاري تدفع تحاكم.
3: ما هو المضمون أنا أنت مثلا تجبد اليوم 8 جويلية باش تجبد مضمون 8 جويلية نجم يقعد لك في الـ في الـ في الـ في البانية نتاعك معناها تجبد وقت اللي تحب أنت من غير ما تعاود تخلص عليه، أما تحب تخرج واحد جديد تعاود تخلص عليه فلوس
1: جديد
3: معناها دات جديدة
1: الإدارة تطلب يزم ما يفوتش عليه 3 شهر مساء
3: هو قانونيا ما فماش فاليديتي في الرنو أما خاطر الرنو ديما تتبدل المعطيات مثلا أنت جبت اليوم رنو فيه 8 جويلية فيه الوكيل سي خليف نجم 9 جويلية يكون الوكيل سياحات
1: بيفي صار وجلسة عامة
3: ديما يحبوا العباد ناس مثلا في المعاملات يحبوا واحد محين باش يعرفوا اللي المعطيات الموجودة في الرنو محين
2: باهي ياسر نمشي وطوى ثماش خلاصات جايتنا جديد
3: احنا كل شهر فما عنا خلاصات
2: صور مطروح
3: كل شهر عنا كل احنا كل شهر فما خلاصات فما شيونس فما ديكلار عنا التصريح الشهري للاداءات نهار 15 الاشخاص الطبيعيين نهار 20 الاشخاص المعنويين المنضويين تحت التصريح عن بعد نهار 28 الاشخاص المعنويين تصريح
2: طب ياسر هذوما ثلاثة مشينا بشوي عاد نهار 15
3: تصريح الشهري للاشخاص الطبيعيين نهار 20 التصريح الشهري للذويات المعنويين المنخرطين بالاداء عن بعد
1: خالص بالاورديناتور
3: خالص تيليديكلاراسيون نهار 28 التصريح الشهري للذويات المعنويين يخلصوا في القبض مش منخرطين في
1: الذويات المعنويين
3: اللي مش منخرط في الـ في الـ في التصريح بالاداء عن بعد اللي هو يكون عنده رقم معاملات لا لا شركة يكون رقم معاملاتها اقل من 100000 دينار
1: رقم المعاملات نتاعها
3: اقل من 100000
1: هي الذوات المعنويه
3: الشركه تولي ماهيش ملزمه ان تعمل تصريح عن بعد فما عباد حتى اقل من 100000 دينار واختاروا انهم ينخرطوا في التصريح عن بعد خاطر اسهل لهم
1: لا اسهل برشا اسهل معناها معليش تنقل وعليش تشد في الصف وعليش تقلق في روحك ما تلقاش وين تعود الكهرباء ويعودوا لك صبو
3: وعندنا سيدة نهار 15 سنة سيس بالنسبة للشركات مش مصدرين كلين ونهار 25 سنة سيس بالنسبة للشركات مصدرة كلين
1: بربي في سنة سيس سؤال نحب نسأله وانت حضرتك بروفيسيونيل مش بالضرورة نهار 15 نجم من
3: نهار واحد حتى
1: نهار 15 معناها هي آخر الأجل
3: آخر الأجل نهار 15
1: وإذا كان نفوت نهار 15 فما بيناليتي ما نخلصش نخلص 16
3: خلص ختاية
1: دونك لانه العباد الكل تمشي في بالها 15
2: لا خلص قبل ما تخلصش بعد
3: من نهار واحد حتى نهار 15 وهو خاصه حتى سنة سيس تويكا ولات عن بعد تصريح بها
1: النجم يصرح
3: عن بعد
1: يعني ديكلاراسيون اون بلاير هذيك النجم نتاع سنة سيس يصرح عن بعد
3: اذا ما تكونش نيو
1: واذا كان نيو يلزم
3: نيو تمشي للمكتب غادي تصرح به
1: وينجم يخلص سينسيس بالمعناه بالتحويل
3: بالتحويل بالاقتطاع البنكي ولا بالكارت تجب تخلص سينسيس
1: يخلص عن بعد
3: عن بعد
1: باهي هذه
3: ليه قديمه ياسر هذه تو سينسيس من حتى هي من وقت ليه من قبل الكورونا معناها من الاول موجوده تصريح عن بعد سينسيس
2: خطايا التاخير بالنسبه للسينسيس
3: هي 1.5% على كل شهر ولا جزء من الشهر على المبلغ المال
1: شو معناه جزء من الشهر؟
3: معناه مثلا نحن تاريخ التصريح متاعنا هو 15 نهار 16 تسمى جزء من الشهر معناه حتى يكشف 31 جويلية
1: مش خالص 15 يوم عليها؟
3: لا 1.5% على الشهر وجزء من الشهر معناه شو معناه تخل احنا تويك نهار 15
1: لو نهار 16 نخلص 1.6% على نهار ولا على شطار الشهر؟
3: معناه دخلنا مثلا انت تجيب تخلص في نهار 1 اوت وليت عندك شهرين جويلية اوت
1: فهمت؟
2: قالش الخطايا ساعات تفوت الاصل
3: ايه
1: انت علاش خلي روحك للخطايتي برا
3: خاصه السي ان اس اس بالنسبه للخدام نتاعك فما عندهم برشا التزامات الكنام فما شكون جاي من الماندا ديما السي ان اس اس ماذا بيك حتى لو كان ما عندكش فلوس ليكيديتي اسيد ليكيديتي باش تخلص خلص على الاقل البارتي نتاع لي سالاري اللي هي ما خطرنا في السي ان اس اس فما جزء يتقطع من الشهريه نتاع الخدام نتاعك وجزء تكمل الشريك خلص الجزء اللي انت قمت باقتطاعه من الخدام
1: اللي خديته من شريط الخدام هذاك
3: وبعد كمل نجيبوا له كمل الباقي
1: والعزيز شكرا لك والمقني الكاتب العام لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه
3: شكرا لك الصحه شكرا
1: اللي وصلنا وبسطنا المعلومات لمستمعينا ومشاهدينا شكرا لك
3: شكرا لك
1: فاصل ونختموا بالبون بلون نتاع شكون نتاع المرادي لشان المرادي راهي فيها الدلال اللي ما يوفاش

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بعد 6 سنوات أو 7 من الانقطاع مهرجان الجاز في تبرقة جاز يعود ويعود من الباب الكبير, والإيفينمون هذا يتابعوه برشا عباد. هذاك علاش المرادي حمام بورقيبة 4 نجوم مدللكم السنة, مش برك باش تعيشوا الامبيونس الرائعة جدا متاع الدورة الجديدة متاع مهرجان تبرقة للجاز فيستيفال تبرقة جاز, لا وإنما أوسي عندكم ريدوكسيون باش تنحيوا الستريس متاع عام كامل, ريدوكسيون هذه ب20%, ثم عندكم زادة تخفيض على السيجور اللي يزيدهم تخفيض ب20% كاملة للسيجور, معناه الكور ترمال هذاك تخفيض ب20%, وأيضا الإقامة فيها تخفيض ب20%. العرض ده إلى حدود 15 جويلية, لكن باش تتمتع به وتبرمج إلى حدود 15 جويلية يزمك تعمل الريزرفاسيون إلى 9 جويلية, معناها تريزرفي إلى حدود 9 جويلية 2026, نهار 10 أنا ومعاش نجمو نخلطو باش تاخو هالريدوكسيون هذي. تطلب باش تعمل لريزرفاسيون متاعك اطلب ب93 277 777 93 277 77. المرادي قمرت زاد يستنى فيكم بنوتو ريدوكسيون اللي هي تخفيض لكم انتوما ب15% على الإقامة باش تبدلوا الجو في أحلى بلاصة, من 1/7 انطلقت العملية وتتواصل لحدود 31/8/2026.

النهار 10 جويلية، داخل 10 جويلية باش تعمل لا ريزيرفاسيون تاعك، وسهله ماله. اطلب 93 577 777 93 577 777. جاو سوسه عاد والقنطاوي والأوس والدنيا الكل والمهرجانات راهو موجود في جوهرة الساحل. أنوتيل معناها المرادي بالاس 5 نجوم، حللكم البيبان ب 10% تخفيض. المينيموم تاع النويتي هما 2 نويتي. لا ريزيرفاسيون يزمها تصير إلى حدود نهار 9 جويليا، والبوكينغ من توا إلى 9 جويليا كما قلت لكم. باش تريزيرفي اطلب 95 077 777 95 077 777. تبرقى قمرت ولا سوسة، انت اللي تختار معناها وين تحب تمشي، والفرصة هذه ما تفلتهاش. نجم زاد تكلم المرادي للشين كاملة على 70 105 720، وإلا زاد نجم تكتشفوا العروض الكل وتريزرفيو مباشرة على موقع المرادي، المرادي.com المرادي.com، وإلا كما قلت بالتليفونات اللي موجودة في الليزافيش. سيفك في المرادي على كيفك وعلى كيف كيفك أسي. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم على المتابعة والاهتمام. باي وتحية تونس.

0: بلادي.
1: يلا جو
0: يلا جو سيفسني حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا. يلا جو عندك أورانج
1: جوهرة
0: بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام
4: مرحبا بكم. اختتمت أمس السنة الجامعية 2025-2026 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة تحت أشرف والجهة سفيان التنفوري وبحضور عميد الكلية. وأكد الوالي أن ولاية سوسة تعد قطبا جامعيا بامتياز وهو ما تؤكده الجودة العالية لخريجي مؤسساتها الجامعية على المستويين الوطني والدولي، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام كافة السلطة المركزية والجهوية والمحلية باعتبار أن مستقبل الدولة

0: افتتحت أمس بمقر الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بزغوان أشغال الندوة الجهوية حول الإحاطة وإدماج المرأة والأسرة وآفاق التطوير، نظمت ببادرة من الاتحاد الجهوي للمرأة التونسية تحت إشراف والي الجهة كريم البرنجي. وتمحورت فعاليات الندوة بالخصوص حول أبرز الخدمات والبرامج التي يؤمنها الاتحاد لفائدة المرأة والأسرة، خاصة آليات الإنصات والإحاطة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وبرامج الإدماج الاقتصادي، إلى جانب مبادرات تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة والتكوين في عدد من الاختصاصات المهنية والحرفية، بما يعزز فرص التشغيل والاستقلالية الاقتصادية ويحمي الفئات الهشة وخاصة المنقطعين عن الدراسة من مخاطر التهميش والانحراف. في أخبارنا العالمية، عبرت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها للهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة واستمرار مسار الحوار وخفض التصعيد. ختاما، شهدت مساء أمس مناطق متفرقة في جنوب لبنان تصعيدا إسرائيليا عنيفا، حيث شن طيران الاحتلال غارات استهدفت محيط بلدتي بيت يحون وبرعشتة في قضاء بن تجبيل بجنوب لبنان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: سلام جوهرة فيه. أنا مواطنة من منطقة ودلاية، مواطنة مدينة القلعة الصغيرة. نحب نواجه نداء استغاثة لذاعتكم للمسؤولين، لأن نعاني منذ مدة طويلة من قطاع المذكرة المي. أصبحنا نعيش في أيامات دون مي أكثر من 4 سنين. رانا فدينا وتقهرنا توا في عام 2026 وإحنا نجر في البدون باش نطيبوا الغداء ولا نطيبوا عشانا.
2: ألو السلام عليكم. بعد جوهرة لا عندي إشكالية في المجال البولية. عام نص نمشي ونجي شي حاجة ريجي من السواسي ويعملوا البراندي بوات في الأخر قالوا لي عمل سكانال عمل سكانال الطيب نتاعي قال لي تعرف كيفاش عاش التليفون وجمع جاي نسموكم وني مريض في حالة تعبتني عندي حجرة الكلوة تعبتني برشا عليها ماشي رغبة في الطب باش يعاونوني عليه ومتو الطب يتعايش ويقولوا كيفاش معمول مواطن بالله ايش باش يعمل مريض في حالة ثلاثة أيام أربع أيام ويزن نستعجل جهر بيشوفوا لي سبيتار بتاع المهدي كليت بيه بالمصاريف ويرحم ولدك من فوق.
3: ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلم لي بعد الشر بعد الشر عليك.
1: عسامة ربي أني يا روحة من سويس بحدا مركز الأمن تاع سويس والشؤون الاجتماعية. ركبت في التاكسي اللي حتاش لرنقي العوينة قبل الرنفون بشوية. في التاكسي طيحت سوش فيها كارتة بطاقة بنكية وفيها لونها وردي وفيها فلوس مبلغ مالي 140,000 حاسينه اللي تحصل عليها هذي نمره 27-149-909.
4: السلام جوهرة فهم. أنا نحب نوصي الناس كل اللي يستعملوا ذبابة الماء المعدن يقولوا مردوا بالكم مع توفت درجة الحرارة مرتفعة وراه فت الدبوزة فت ولاد بلاستيك تولي غافة. إذا كان لقيت دبوزة غافة ما تكملهاش. في الحقيقة لازم تو المراقبين وفت والمخابر يوقفوا لها الوضعية هذه، لأن فت برشا ناس مش تظهر جلسة ذبابة الماء المعدني واستنسنا بالماء المعدني وشكون اللي مازال يشرب ماء سبالة حتى حد ما عاد يحب يشربه. هاو في جفال هاو في هاو وصفر هاو في دشنو هاو في التراب حسيله مشكلة كبيرة برشا وراه في الحقيقة اللي توكل على ربي عمره ما يخيب كذا.
5: كل مواطن حمد سوسة اللي الحقيقة وجعلي قلبي هو يطلب الساق اللي تقص عليها تضوع الماكينة اللي يتنفس بيها يا رسول الله. نقوله يا أخي قداش منها الساق؟ هي أنبوبة واحدة صافية في شارع مهم تقعد أسابيع باش تعوضها باش تلفت لك ليه كنتي أصبر.

0: ربي معك كهو. لكم هم المسؤولين اللي عندك.
1: لا يا سي حاتم، البارح قص الماء العشرة مش نص الليل، من العشرة في سوسة في بوحتينة. لا علاش أنا مش نص الليل بكل العشرة بتاع الليل نقطة، لا نقطة، لا ماشي في بالنا نص الليل شوية كاوة ما كان شيء. بارك الله فيك.

0: les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoanneFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoanneFM.
1: Publicité.
2: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
3: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
4: يلا جو سيف السني، حافلة كادوات
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كادوات أخرين.
4: فيش تستنى؟ خاطر سيف السني حافلة كادوات ملا. يلا جو
5: عندك أورانج.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: Yalla Jaw.
4: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
4: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أغان
1: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هدف مخطط التنمية 2026-2030 بالنسبة للإقليم الرابع هو تحويله إلى قطب تنموي متكامل ومندمج يقوم على اقتصاد متنوع وديناميكي يعتمد الفلاحة العصرية والطاقة البديلة والصناعة النظيفة والسياحة البديلة من أجل جذب الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش. وقال وزير الاقتصاد خلال جلسة انعقدت امبارح بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تم تخصيصها لعرض ومناقشة مشروع مخطط التنمية الخاص بالإقليم الرابع، إنه الإقليم هذا يضم ولايات صفاقس وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر ويمتد على 18.1% من مساحة البلاد، يشمل 49 معتمدية و59 بلدية و354 عمادة، ويقطن 17.1% من مجموع سكان تونس. الوزير بيّن أن التشخيص التنموي للإقليم كشف وجود تفاوت بين الولايات، خاصة بين صفاقس وتوزر من جهة وقفصة وسيدي بوزيد من جهة أخرى، إضافة إلى وجود ضعف في الاندماج بين المناطق الحضرية والريفية وتراجع في إنتاجية بعض الأنشطة الاقتصادية التقليدية ونقص في الاستثمار في قطاعات واعدة، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية والمشاكل البيئية. وأكد الوزير في المقابل أن الإقليم يمتلك فرص وإمكانيات مهمة يمكن البناء عليها، وأذكر من ضمنها تطوير منظومات الإنتاج الفلاحي وسلاسل القيمة في قطاعات زيت الزيتون والتمور.

0: 2023 والصادر في جوان الماضي، أفاد البنك المركزي التونسي أنه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجل نمو بحوالي 35.5%، وهذه الحركية كانت مدفوعة خاصة بفضل مشاريع إنتاج الكهرباء واعتماد الطاقة الشمسية. يؤدي اليوم وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره الجزائري على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، ويندرج الاجتماع هذا وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة القائمة بين تونس والجزائر ومتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 1239 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة اليوم الصباح على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 24821 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوم توريد. ارتفعت أسعار النفط اليوم خلال تعاملات اليوم بأكثر من 5% بعد ما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جديدة على إيران ردا على هجمات استهدفت سفن تجارية في مضيق هورموس، وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت إلى 77 دولار برميل. يختم كالعادة بسوق الصرف، لورو 3377 مليم والدولار الأمريكي 2953 مليم.
1: Business News.
2: جوهرة اف ام. تندونس.
3: تندونس.
4: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقيت هدايا في فقرة توندونس. اليوم نحكيوا على شركة اسمها زد اي، بتبيع شركة صينية تعلن عن اطلاق نموذج جديد سميته جالم 5.2. نموذج متاع شنو هو؟ متاع ذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة هذه، والخطوة هذه تعكس تصاعد المنافسة العالمية في سباق الذكاء الاصطناعي. الشركة الصينية هذه تحب تنافس النماذج الرائدة كما تشات جي بي تي من عند الأوبن اي اي، ولا جيميناي من عند جوجل، ولا كلود من عند الأنتروبيك. نموذج جديد يركز على تنفيذ المهام المعقدة والبرمجة والعمل بطريقة أقرب إلى الوكلاء الأذكياء، نعرفوها أكثر باللغة الإنجليزية الـ AI Agents، وهي فئة اللي ولت محور المنافسة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2026. بالنسبة لجالم 5.2 ما يقتصرش على الإجابة على الأسئلة السهلة وإلا يعمل لك ديتكست، لكن تم تصميمه باش ينفذ سلسلة من المهام بشكل مستقل، كما مثلا ينجم يكتب حتى ديكود نتاع بروغراماسيون، ينجم يحلل البيانات، ينجم يستخدم أدوات مختلفة لإتمام المهام الموكولة ليه من غير ما يستحق لكون وتتدخل معاه برشا مرات. وتأكد الشركة اللي كون النموذج يتمتع بقدرات محسنة في التفكير المنطقي، فهم التعليمات المعقدة والتعامل مع المشاريع البرمجية الكبيرة، شيء اللي نجم يخليه منافس مباشر للنماذج المتقدمة واللي تركز على الانتاجية وتطوير البرمجيات. خروج لقيت هذا جالم 5.2 يعكس استمرار دخول لاعبين جدد إلى المنافسة العالمية في وقت ما عادش فيه الهيمنة مقتصرة على الشركات الأمريكية كاو. ويتوقعوا الخبراء اللي كونوا الأشهر المقبلة باش يكون فيها منافسة أقوى بين الشركات المطورة، هذا الكل مع تركيز على تقديم نماذج أكثر ذكاء أقل تكلفة وأكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، سيرتو بشكل مستقل، يعني أقل تدخل من عند المستخدمين البشر. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد.

0: تسمع في دولو مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهرة اف ام. موش مع الموشة.
1: الأربعة 8 جويلية 2026 موافق ل 23 محرم 1448 هجري. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من بيي دون لو من توا حتى الماضي ساعة لموجات الدنيا وما فيها. جوهرة اف ام رافقكم بريتم صيفي صبحية، إن شاء الله صبحية خير وبركة وهكا موجات إيجابية، بما أنه احنا مع مود الصيفية دونك لازم برشا موجات برشا موجات. سلموا عليكم أنتم داخل وإلا خارج تونس، لأنه عنا برشا زاد يسمعونا خارج تونس. وقول لكم إن شاء الله عودة ميمونة، مواطنة بالخارج اللي بقدرة ربي باش يبدأ وهكا يهل معناها هلالهم الفترة الجاية. دونك إن شاء الله تكون عطلة رائقة لكم وإن شاء الله تعدي وأجواء تعمل الكيف. علاش بديت مواطنة بالخارج؟ لأنه عنا كما قلنا برشا يتابعونا ويتابعوا فقراتنا والريبورتاج متاعنا ويتفاعلوا كاريمون مع كل محتوى بيي دون لو. دونك خليني نسلم عليكم أنتوما سبيسيالمون، ونسلم زادة على سي محمد مدام حنان من فرنسا، كيف كيف زاد من إيطاليا. عنا برشا برشا برشا متابعين، وقولوا لهم إن شاء الله تتونسوا معنا. وراي تونس جميلة جدا كما مدام ذكرى اللي تقول لي بلادي العزيزة الغالية، نستنى وقتاش نجي لتونس ونتمتع ببحر بلادي ونتمتع زادة بالأجواء الكل. دونك إن شاء الله معنا زادة تعيشوا الأجواء الصيفية واللي كيب هاي ما شاء الله منورتنا منيل تخيل. صباح الفل والياسمين يا منو، بلادنا العزيزة الغالية هكا ولا تونس العزيزة الغالية بحرها خديت كونتي ولا مزلت؟ مزلت تونس العزيزة الغالية وماشا تصيف. وين إن شاء الله صيفي جربة توعنا تأكدنا اللي مش جربة عاد بنزر تأكدنا نرجس قليلة. أنت وين؟ أنت وين؟ فيسع فيس قليبيا مهدية مستير هرقلة ليه راديو جوهر. أنا راك في الويتيام الحقيقة. تحية المنو دونك في الإخراج، تحيتنا زادة نرجوس نرجس قليلة في الديجيتال. رافقكم من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الأعداد والتقديم هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين صباح النور.
2: أهلا وسهلا بيا هبة، صباح الفل، مرحبا بالإكيب الكل ومرحبا بكل المستمعين في صبحية جديدة ونهاير جديد.
1: نهاير جديد، درجة الحرارة على ما يبدو باش ترتفع.
2: وي.
1: هذا حسب اللي قاله الأستاذ عامر بحبة. دونك ومن هنا لآخر الأسبوع درجة درجة إلى أن يعطينا التحيينات. هل ستعيش تونس على وقع موجة حر الأسبوع القادم؟ أيوة إلا لا. دونك إن شاء الله ربي يرحمنا ويحمينا. ردوا بالكم على رواحكم، أكل مظلة، نشربوا برشا ماء، نختاروا البلايس اللي فيها ظل. دونك ونحاولوا نقضيوا شورنا الصباح بكري، وإن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. سعاد العدوني سوسو في التنسيق العام، خلينا نبداو. جمال جمال بقديد نسلم عليه ونقولوا له صباح الفل قائد الرحلة متاعنا كالعادة. أرقامنا 36 300 ألف، 73 24 3000. كيف كيف زادا شعنا آخر 29 100 100. هذوما أرقامنا تتفاعلوا معنا ومن خلال اقتراحاتكم احنا نجيب لكم الضيوف والفقرات اللي ان شاء الله تروق لكم مود اوف ذا داي. شنو رايكم نبداو بحاجه هكا نوستالجيك وتوكي تسمعوها باش ترجع بكم الذكريات؟ خلينا نقولوا للثمانينات. اي نعم للثمانينات. تو تسويت مود اوف ذا داي.

0: 10:25 دقيقة صباح النور من جديد بيي دون لوم وسمعكم حتى الماضي ساعة تو سويت لقفيفة
1: الصيفية. انت قلت قفيفة واحنا ترانزيسيون فيها قفة الصيفية وخلينا نشوفوا سامي الهاني باش تكون قفيفة ولا قفة. سامي صباح النور اهلا وسهلا.
2: صباح النور هبة، صباح النور امين، صباح النور كافة المستمعين اينما كانوا. بالطبيعة الطقس الصيفي بامتياز، البحر
1: روعه
2: يعشق، احنا نقولوا بالمهزي
1: يعشق. الله الله زيد
2: يعشق يعني مزيان غليني زيد فهمتني. الحقيقه زاد حتى الحريق نقصد يعني المصطفين بداوا يجيو خاصه من الجمهوريه التونسيه من كامل انحاء البلاد. بالنسبه للكرا كيف كيف مازال محافظ على النسق نتاعو بين 70 دينار حتى ل 350 دينار في دولار.
1: استنى عاد
0: فريق قفزه عاودي بربي
2: 350 منك من البحر يعني فهمتني.
1: في دولو 350
2: في دولو
0: بورتمان بورتمان بورتمان.
1: هذه فين في رجيش ولا في المهدي الكل؟
2: فما في رجيش وفما في المهدي.
1: داكور
0: 350
2: لا مانيش سمسار
1: هو ولد البلاد يا خويا. احنا
2: ما عندك كي تجي ود البلاد باش تدخل البلاد تدخل لهم عليها وقتها انا ننصحك وين تمشي ولا نقول لك وين
1: نمشي. انا نوصل للرمقة. الو سامي الهاني وين نمشي؟
2: مرحبا بك
1: يعيشك. هاي سامي خفيفة ولا قفة؟ استنى ساعة خفيفة ولا
2: قفة؟ والله فيها وعليها
1: فيها وعليها. يلا نبدا
2: وي اليوم عود البحر. الحقيقة باش نجود البحر اللي متوفر برشا خاصة من الحوت الازرق. نلقاو السردينة اليوم 5 دينارات، السردة 7 دينارات، السكمري 8 دينارات، السكمري 8 دينارات، السكمري بين 16 دينار و 518 دينار حتى 22 دينار، الزيلبو نكتة 10 دينارات، المسلة 20 دينار 25 دينار، الوراثة المربي 22 دينار، قاروس المربي 23 دينار، القراب بين 36 دينار ل 48 دينار، كلب البحر 28 دينار، الحلوف 20 دينار، الجغالي 48 دينار و 50 دينار المناني، بالنسبة للشيفريت 24 دينار، السومون 65 دينار، الروزي 48 دينار، والشوابي من 24 دينار حتى 27 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء اليوم نلقاو البلانكيت 7490، ستيك 14 دينار و 900، سكالوب دان 17650، كويس دان 9900، سكالوب بولي 17800، كويس بولي 10 دينارات، الدجاج باك 8500، العظم من 800 دينار، الدجاج الحي فما 4500 وفما 4890، والأرنب 11 دينار و500. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش 60 دينار و65 دينار، البرشن 60 دينار، بقري هبرة 47 دينار، كوتلات 47 دينار، فيلي 50 دينار، جومان 40 دينار، الصدرة 32 دينار، لحم الراس 20 دينار، كرشة مخلط 5 دينارات، كرشة صافي 10 دينارات، المرقاز العادي 25 دينار، المرقاز رويال 40 دينار، كبدة وقلب 45 دينار. بالنسبة للخضر والغلال، الخضر الطماطم اليوم دينار حتى 1300، الفلفل من 1800 3500، البصل 1180، البطاطا من 2200 ل 2400، انجلة ب 2500، الكرنب 1800، ولد القمرة من دينار ل 2500، قرع بوتازينة دينارين، قرع الأحمر 2500، بالنسبة للورقية مع النوس 600، بسباس 600، بجل 1800، وبوم بلاقة الحارة 5 دينارات. بالنسبة للغلال الخوخ 6500، العنب 8700، التفاح من 3 دينارات 6 دينارات، العوانة 6500 وفما 4 دينارات، المشمش 5500، الدلع من 400 ل 600، والبطيخ من دينار لدينار 400. هذه الأسعار اليوم من السوق البلدي بمهدي.
1: وأكيد الدبارة باش تكون؟
2: سلطة مشوية وكعب سردينة والكعب السردة.
1: الله الله، ونزوك الباراسول ونمشيو؟
2: نمشيو للبحر.
1: للبحر وين بالضبط؟
2: بون بالنسبة لي أنا نعوم في رجيش.
1: أنت تعوم في رجيش.
2: لكن الشواطئ المهدية الكل فهمني تصلح للسباحة من المهدية حتى لينك الملولش.
1: الله الله، اسمع توني نقول لك سامي كارت بوستال اللي جاي للمهدية باش تنصحوا les endroits اللي لازم يمشي له.
2: بون عندك المهدية سنتر، عندك تبحيرة في رجيش، عندك قهوة سيدي سالم في صلقطة، عندك الشاب برج خديجة، وكذلك عندك في المهرجانات انطلاق المهرجان السيمفوني بالجم نهار 12 جويلية نجم يتبع افتتاح المهرجان السيمفوني بالجم الله. وهي عديد المهرجانات ستنطلق في ولاية المهدية على غرار مهرجان ليالي المهدية وكذلك مهرجان العسل وفما يعني برشا مهرجانات في ولاية المهدية.
1: ما سيبتو ركزي على مهرجان العسل. لا
2: أي مهرجان العسل خاصة نسنا أن الإنتاج قليل برشا الحقيقة هيبة ونشوفوا النحلين كل تتشكى من العسل المستورد اللي داخل السوق التونسية فهمتني وحسب الصفحات والتداول الإعلامي وفي صفحات الفيسبوك عديد النحالة تتشكى من العسل المستورد اللي يتباع يعني أسوام نعرفش هي بخسة لما حالة مقارنة بالعسل العادي ولكن عليه إقبال كبير من طرف المستهلك.
0: خطر نشوفوا فيهم برشا على مواقع التواصل الاجتماعي العسل على طول العام
1: حر.
0: وعسل الحر وما شاء الله يعني إن شاء الله ربي يبارك ويزيد
2: الله هو فصول أمين
0: لا لا نعرف نعرف فما نتسائل يعني علاش الحقيقة نصدق الفلاحة إنه العسل
2: هو ما حسب ما فهمت حسب ما فهمت من المربين نحن ما طالبين شيء قالك احنا أخوي عسل مستورد حط عليه مستورد خلي المواطن يعرف لو مستورد
1: صحيح دونك تنتبه معاك احنا كل التظاهرات ثقافية كانت هكا وتظاهرات زادة اللي في علاقة بالمواطن كما مهرجان العسل يعطيك الصحة سامي الهاني مراسلنا وزميلنا من المهدية بورصة الأسعار قفيفتنا إن شاء الله تكون قفيفة عامرة وكعطاكم زادة المنوس لايتم شوية وحويتة وديريكسيون لابلاج احنا مزلنا معاكم مش نسقفوا نعملوا برشا جو نعملوا برشا أمبيونس غنيوا على قمر بعد شوية سينو خليكم معنا.

0: Máximo. Ídolo Vinte Sofia.
1: مش ديما فريد، مش ديما أمورنا على العال. ساعات الأمور تكون على غير اللي نحبوه بطبيعة الحال، خاصة كيف تكون عنا إشكاليات مع بعض الأجهزة في الدار وتظهر فعلا قصن الضوء أو الإشكاليات متاع الضوء اللي نعيشوها في الصيف كيما حالة الماء. دونك بدينا نستنس، وهذا الأخطر من هذا الكل أنه تستنس. صايرين برشا إشكاليات مع بعض المواطنين اللي مش نرجع لهم بكثير تفاصيل معك هيبة.
2: بيزيو نحكيو من خلال فقرة هل يعقل أنه من أود 2025 لا حياة لمن ينادي، والتفاصيل توتسويتا.
3: هل يعقل
2: هذا اللي يطرحه سي عيد العامري، واحد من المتضررين، وقت اللي يقول هل يعقل أنا و29 عائلة أخرى نستناو في تعويضات مستيق على الخسائر الفاتحة اللي لحقت كما قلنا تجهيزات متاحهم بعد الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. سي عيد صباح النور، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، مرحبا أختي،
2: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله الحمد لله.
2: هل يعقل؟
4: والله هو هل يعقل، ما مش هو اللي يعقل.
2: كيفاش؟
4: على العموم احنا من مواطنين أولاد عامر مع تمديد كوندار، إقليم أنفيذة، في 2025 أوت 2025 قص الضوء، رجع بهوت تونسيون عالية، تسبب في أضرار كبيرة للبرشة مواطنين من جملتهم أنا، فريجيدارات، كليماتيزارات، تلافز، أنا الآلات اللي تخدم بالضوء الكل، من جملة المجموعة مثلا ضررنا برشا. خرج إكسبير من الساق النفيذة، شاف الأضرار، قيم، قال عندكم حق، صلحوا، جيبوا فاتورات ومرحبا بكم.
2: هذه عام ناول، معناه خرج الإكسبير.
4: عام ناول أوت 25 صلحنا، هزينا الفاتورات، قالوا حطوا له متنابر، حطينا.
2: عدي بربي قديش تكلفت لك انت اذا صلحت؟
4: اني والله عندي تلفزة صلحتها برسك 250 دينار، عندي ريسبتور فهمتني تحرق كومبليتمون، عندي ماكينة متاع قهوة كيف تحرقت كومبليتمون، معناها عينهم الخبير، قيدهم اني زادة كيف صورتهم وهزيتهم باش نصلحهم، اعطوني فيهم فاتورة انهم ما يتصلحوش. وهذوما الكل معناها زيناهم للساب وصبيناهم ونكلموهم ولا نمشيولهم، يقول لك ما زالت في صدد الدرس، ما لافيرونس ما جاوبتناش، توا عام فيها واحنا في توا ما نعرفش.
1: قداش قيمة الأضرار الكل سيدي؟
4: نعم،
1: عندكش فكرة قداش قيمة الأضرار الكل يعني متاع المواطنين الكل يعني؟
4: والله القيمة بالضبط ما نعرفش، على خاطر الأضرار تختلف. ثم اللي تلقى عنده قيمة مليون، وثم اللي تلقى عنده أكثر، وثم أقل.
1: واضح.
4: معناها ما نعرفش بالضبط، أضرار كبيرة.
2: مماطلة، ما عندكمش إجابة واضحة؟
4: ما عندناش إجابة واضحة. تسمع بيها كالمثال اللي يقول لك مستعرف وما هو إشعاتي، ناكر خير منه. احنا هكاك
1: هو الحكاية مربوطة زادة بالأسيرانس، مش دافع على ستيج، هي مربوطة بالأسيرانس، وفي العادة طبطة شوية العام توصل للعام، ما تنجم حتى أقل من عام يعني تنجم.
4: احنا ما قلناش ستيج ما تحبش تخلص ولا ما تحبش تعطي ولا كده،
1: ما عنديش فكرة على الإجراءات. هذه بعض المعلومات اللي عندي. دونك هو إذا كان فما تعويض راهمش يجيو من زوز أطراف، مش كم ستيج، من الأسيرانس ومستيج، واحيانا معناها توصل للعام. دونك احنا ان شاء الله تتقدم الامور، وان شاء الله ما توصلش.
4: احنا ما قلناش قالوا ما نعوضوش، ما قلناش قالوا كده. الاشكال المماثله صحيت، وما ثمش ذات معينه يقول لك مثلا بعد شهر ولا بعد شهر ونص ولا بعد عام ولا بعد نهار راهو باش تجي له انت، باهي باش يعطيك ذات فيكس اللي انت مثلا باش تبني عليها. لا لا سيرونس مازال توك تجاوبنا، لا سيرونس يجاوبوك وقتاش ما نعرفوش، هذا هو الجواب.
2: اي هو من المفروض انه واحد يبدا عنده فيزيبيليتي يفهم وقتاش معناها
4: بالضبط.
2: هي اكثر حاجه تمقت الانسان هو المماطله وعدم
4: المماطله وعدم الوضوح. احنا كيف يجاوبونا بجواب مقنع واضح
2: بعد عام بعد عام
4: ما هوش مشكل. نعرفوا الاجراءات القانونيه نتاع الادارات ونعرفوا فهمتني رغم هذا الكليكه معناها ما هيش حاجه كبيره. احنا شنو كيلاسيرون شنو اكسبير خرج قوم الاضرار طلبوا الفاتورات طلبوا اللي صل للاوراق المطلوبه اللي صلحنا بها اعطيناهم لهم توعهم. ما نعرفش انا هل هذا
2: هل يعقل نقعد ونستنيه
4: عام اني نعرف الظن يقولوا الحق يسقط بمرور الزمن. معنى اذا كان يتعدى عليه عام يسقط.
2: لا اذا كان عندكم حق ان شاء الله تويبين
4: احنا يفوتش العام
2: الفاتورات وكل المستندات
4: كل شيء احنا اللي طلبوه يا مدام اللي طلبوه اني واحد من الناس اللي طلبوه عتيق
2: باهي. ها يا سيدي مثال شان على موجات جهرفين باش نزيدوا نعملوا هكا يمكن غابيل ونذكروا ستيك والاسيورونس انه راه فما 30 عائله تستنى في
4: والله يمكن اكثر. والله يمكن اكثر على خاطر برشا اني يعني قلت 30 25 ابوبري اما راه معناها ملف كبير هو ملف كبير بالضبط عدد كبير وتضرط منها برشا عباد وثم حتى اللي تضروا وما قدمش فهمت معليش خاطر صارت تقبل وقول لك فهمني أنا قعدت عام وستة شهور وخمسة شهور واني نمشي ونجري وفي الاخر ما صح لي شيء زيد باش نقعد نعاود نقدم ونعاود كذا.
2: اذا كان عندكم حق ان شاء الله تاخذوه هاو خويا نخليولك هكا المجال باش توجه رساله برقيه وسريعه دونك باش نجموا تعوضوا على الخسائر الماديه اللي بيان سور تكبتوها جراء الانقطاعات المتواصله للتيار الكهربائي دونك سريعا يا ميساج سيدي.
4: احنا باسم مواطني اولاد عامر مع تمديد كندار احنا نطالب السلطات المحليه والمعنيه في التسريع بجبر الضرر.
2: تري بيان التسريع بجبر الضرر ميساج يعني افيكاس وفي الصميم ان شاء الله يا سيدي تعاود تكلمنا وتقول راهو المداخله عطات اكلها وعوضكم ان شاء الله.
4: عايشك بارك الله فيكم وبارك الله فيكم جوهر اف ام وان شاء الله ما نحسن الى احسن
2: ان شاء الله. شكرا لك اصواتكم تكون ديما حاضره معنا في فقره هل يعقل وفقره هل يجوز. دونك مشينا لاشكال يمكن متكرر في الصيف سورتو مع الانقطاعات نتاع التيار الكهربائي. ان شاء الله الدوسي يتسكر وان شاء الله التعويضات ترجع لمستحقها. مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعه العشرة 47 دقيقه. زيدونا في الصوت موسيقى تاع 67.

هتخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي

0: Discord bude to odtáhnout
1: Mikrožohara.
0: Má Mikrožohara se chlábralarajik.
2: Chlábralarajik.
0: كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
3: كامل هذا الموجز الإخباري. البداية بنشرة متابعة أوردها المعهد الوطني للرصد الجوي، وجاء فيها أن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة القادم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة يكون ملحوظا.

0: الحرارة ستتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، لتتراوح القصوى عموما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح الشلي، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و39 درجة، وستتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشلي في بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. نواب الشعب يعقد غدا الخميس جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. جامعة منوبة تنظم الأيام العالمية الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، وذلك يومي 13 و14 من جويلية الجاري بالقطب التكنولوجي بمنوبة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. وتهدف هذه التظاهرة إلى تعريف الطلبة الجدد بعروض التكوين التي توفرها جامعة منوبة وإطلاعهم على مختلف المسارات الجامعية وأفاقها المهنية، إلى جانب مرافقتهم وتقديم الإرشاد اللازم لمساعدتهم على حسن اختيار توجيه الجامعية. وزارة المالية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 434 متفقدا للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 26 و2000، موزع على مختلف ولايات الجمهورية. وتتوزع الخطط المعروضة للتنافس والمقدرة ب 434 خطة على 3 اختصاصات رئيسية شملت مجالات الحقوق أو العلوم القانونية والمحاسبة والجباية أو المالية. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، مؤكداً عدم رغبته في الدخول في أي تعاملات مستقبلية مع إيران التي وصف مسؤوليها بأنهم مرضى، وذلك في أحدث تصعيد بين البلدين. وختاماً، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يندد بالهجمات الجديدة على سفن في مضيق هرمز ويدعو إلى أقصى درجات التهدئة وضبط النفس. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا يدعونه بنت الساعة.

0: نسمعوا يدعونوا بنت السفرية.
1: في بيدونلو مرحبا باللي التحقوا بنا لوقيت هذا باش نحكيوا على واجبات الانسان. الانسان عنده حقوق ولكن هو مطالب بواجبات. هذاك علاش الغرفه الفتيه الاقتصاديه العالميه خمت في انه يكون فما يوم عالمي للواجبات هذه واللي واجبات الانسان بصفه عامه. دونك اكسيون قاعد يتخدم لها على الصعيد العالمي وجسيحة ممسوسة زادة قاعده تخدم عليه بطريقتها. بحذانا احمد وش عضو بجسي حمام سوسة. صباح النور أحمد.
2: صباح الخير.
1: صباح
2: الحمد لله لاباس.
1: في فورما
2: الحمد لله لاباس.
1: من واجبك اليوم تجي تعرف بال
2: تعرف بال
1: بالأكسيون هذي بالهاش دي دي كيف ما تحبوا انتوما. الهاش دي دي مش هاش دي دي هاش دي دي كيف ما تحبوا انتوما تسميه.
2: هو اسمه هاش دي دي اما ليك اسمه متاع الأكسيون ليك فولي هاش دي دي.
1: اوكي فولي هاش دي دي دونك باش تعرفوا بهال المبادرة هذي. دونك اخترتوا اكتيفيتي سبورتيف باش تكون ان شاء الله في شطوط حمام سوسه الجميله. باهي لاكسيون قبل كل شيء هي تنعرفوها وشنو الاوبجيكتيف نتاعها.
2: باهي لاكسيون هي عباره على تورنوا نتاع فولي باش تكون معناتها بالشراكه مع الهلال التونسي.
1: خذ لنا الميكرو سيد احمد.
2: انا
1: اي فوالا قرب أوكي. الميكرو
2: هكا
1: اي
2: باهي. دونك لاكسيون نتاعنا باش تكون عباره على تورنوا نتاع فولي بالشراكة مع الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي والكلوب نوتيك وجمعية الفل وليسك حضرموت نورمون وبلديه حمام سوسه. باهي احنا باش ناخذوا من كل اورغانيزاسيون 6 ولا 5 ممبر وباش نخلطوا لي زيكيب مع بعضهم. معناتها مش باش نلعبوا اورغانيزاسيون كونتر اورغانيزاسيون اخرى بل باش نخلطوا بعضنا ونلعبوا الكل مع بعضنا كونتر بعض. باهي باش تكون عباره على 4 ايكيب ودو ماتش معناتها 3 ماتش دزوي. دونك دومي فينال وفينال. بالنسبه للدومي فينال باش نلعبوا 4 ايكيب هذوكم كونتر بعضهم 2-2 ومن بعد تالي نعملو بوز ميوزيكال بوز كافي ومن بعد تالي نعاودو نرجعو للتورنوا معناتها نرجعو للفينال نتاعنا ومن بعد يكون فما سيريموني نتاع دي كادو مثلا لليكيب الرابحه سواء معناتها ابونمون في لي سال دو سبور
1: وليكيب الخاسر
2: وليكيب الخاسره. بون احنا من الاول عملنا ليكيبات الخاسره باش يلموا بعضهم وينظفوا البحر.
1: هذا في بالي
2: اي اما بالطبيعه ماناش باش نخليهم وحدهم ينظفوا البحر في الاخر نلموا بعضنا الكل بالرابح باللي يتفرج باللي قاعد معناتها باش ننظفوا البحر الكل مع بعضنا ان شاء الله.
1: هذه الاكتيفيتي باش تعرفوا انتوما بالاكسيون.
2: باش نعرفوا بالاكسيون.
1: هذه الاكسيون
2: باش نعرفوا
1: باش تعرفوا بال
2: باش نزيدوا
1: الاكتيف وراء الاكسيون.
2: فوالا اي باش نزيدوا الوعي
1: نحكيوا على الاوبجيكتيف قبل كل شيء هو بالطبيعه هدفنا بالجد.
2: اي الاوبجيكتيف نتاعنا ان نزيدوا الوعي تجاه الواجبات نتاع الانسان خاطر معناتها نجم تلاحظ انه العباد ما فماش توافق ما بينات الحقوق والواجبات فهمت. دونك احنا كقاده وكصناع تغيير ايجابي في مجتمعاتنا قلنا علاش لا من ديكلاريوش معناتها يوم عالمي لواجبات الانسان باش يزيد التوعيه بخصوص واجباتنا. دونك النهار هذايا باش نجموا ديكلاريوه الامم المتحده وافقت عليه مي لازم عندنا شروط نحددوها واللي هي نلموا
1: هما حدوا الشروط
2: اي فوالا هو عطاونا احنا لازمنا معناتها نعملوها نطبقوها فوالا بالحقيقه. دونك كيما مثلا نلموا 100,000 سيناتور. دونك عندنا سيت انترناسيونال نتاع الهاش دي دي جوست يلزم معناتها تدخل تكتب اسمك لقب وكل ميل نتاعك وتدخل تعمل سيناتور. باهي دونك وعندنا زاد حاجه اخرى الهاش دي دي هذايا يلزم نخدموا دي زاكسيون معناتها تخدم على لي زاكس نتاعو اللي هما السبع واجبات الانسانيه بيان سور. يلزم كل اكسيون نعملوها تمس من لي زاكس هذوم. كيما مثلا الاكسيون تاعنا باش نلعبوا فيها السبور وباش نظفوا البحر. دونك مسينا زوز اكسوات من لي زاكس نتاع الهاش دي دي اللي هما مثلا واجبي تجاه
1: الهاش دي دي ولا نتاع الاس دي جي.
2: الهاش دي دي بون الواجبات الانسانيه بلوتو اللي هي اي فوالا لي زاكس نتاع الهاش دي دي
1: رقم 3 رقم 16 رقم 13 15 8 4 10 و 16 اون برانسيب هكا. دونك هما 8
2: 7 في بالي
1: 7 باهي.
2: دونك
1: هذا الموجود خاطر في السيت نتاع اللي ديدي للهيومن ديوتي
2: اي باهي. دونك كيما مثلا واجبنا تجاه الصحه نتاعنا وواجبك تجاه البيئه نتاعنا كيما البحر خاطر نعرفوا الحاله نتاعو تعبه شويه. دونك البحر فواجبنا تجاه البحر والشط نتاعنا ننظفوه نحافظوا على النظافه نتاعو باش ما ياثرش سلبا على الكائنات.
1: قداش وصلوا اليوم من سيناتور؟
2: وصلنا 70,400 وشوي.
1: 70,000 وعندكم ديدلاين ولا؟
2: لا ما عندناش ديدلاين.
1: فماش ديدلاين معناها 100,000 توصلهم وقت اللي تحب.
2: وقت اللي نحبوا احنا.
1: دونك إل سوفي فما 100,000 سيناتور الناس تدعم انه يكون فما يوم عالمي لواجبات الإنسان هكا ولا بالعربي اوتوماتيكمان الأمم المتحدة تفرض كيوم
2: عالمي
1: يوم عالمي آخر بطبيعة الحال. دونك هذا البرنسيب الوحيد.
2: ومازالت حاجة أخرى في الهجدة اللي هي البروكلاماسيون. لي فاست البروكلاماسيون ديال ركزوا فيها على البوليتيك نورمالمون على السوتيان بوليتيك والبوبليك كيما مثلا معتمد ولا مندوب. دونك كي يعمل لنا سيناتور هو مثلا كيما معتمد ولا مندوب ولا حاجه معناتها في الكادر في الادارات العامه نتاعنا العموميه
1: كادر فاعل في الدوله
2: فوالا دونك هذيك تعاوننا اكثر باش نجمو ديكلاريو النهار نتاعنا خاطر الامم المتحده مش كيما مثلا واحد يعمل لك سيناتور مواطن عادي كيما مثلا واحد من الوزاره ولا واحد من الادارات العموميه نتاعنا. دونك اللي معناتها يحب يعمل سيناتور عندنا افيش معناتها فيشه انترناسيونال موجوده على السيت نتاعنا دونك جوست نصبوا فيها لي سيناتور نتاع الناس هذوكم بالذات المعينين
1: من بعد نقدموا واحده ولا اكثر
2: لا برشا معناتها جوست لذوكم جماعه السياسه وال
1: عندهم الفقره نتاعهم
2: الخاصه بهم من بعد نبعثوها للامم المتحده.
1: اوكي دونك فما سيت انترناشونال هيومن ديوتيز بوينت كوم تنجم تدخل عليه تلقاو ثم التفاصيل كلها نتاع اليوم هذا مهم برشا. اذا كان 10 جويلية مثلا العام الجاي نحكيو على اول نسخه واول اديسيون من اليوم العالمي لواجبات الانسان. ذكروا دونك انتم في اطار الاكسيون هذيا والوبجيكتيف هذايا اخترتوا تعملوا اكسيون سبورتيف اللي هي البيتش فولي باش تكون في شط
2: القنطاوي بحذا يقول دخلت الدلافي نورمالمون جامع بحذا جامع الفاروق هذيك.
1: اوكي واضح دونك بحذا جامع الفاروق الناس تشد ثنيت البحر تلقى
2: ولا هو معناتها البحر فيه الدخله يسميوها دخله الدلافين فهمت دونك هذاك هو البحر
1: تري بيان. دونك الناس اللي تحب تشارك وكيف يجيو برشا من الناس
2: مرحبا بهم يسالش
1: معناها انت خاطر بكري حكيت على كاتر كيب
2: لا هذوكم اللي باش يلعبوا معناتها اللي يحب يجي مثلا يتفرج سي نورمال
1: يجيو اكثر من كاتر كيب
2: لا احنا ديجا
1: منظمينها يحبوا يلعبوا
2: لا ديجا احنا اللي باش يلعبوا احنا مختارينهم
1: اوكي
2: معناتها مش من البوبليك فوالا اي من لي زورغانيزاسيون.
1: اوكي هذوكم سي دي بروفيسيونيل ولا دي زاماتور
2: بون دي زاماتور
1: دي زاماتور. اوكي دونك الموعد ان شاء الله نهار 10
2: نهار 10 جويلي ان شاء الله مع الخمسة
1: تاع العشية
2: خمسة تاع العشية ان شاء الله
1: تبدا ديجا بدات تبرد شوية
2: فوالا هذاك علاش
1: كورتون راهو جايين ايامات سخان
2: هذاك علاش حابين نوخروها احنا فوالا معناتها نوخروا الوقت ما نعملوش بكرو برشا
1: تي بيان يعطيك الصحة احمد على كل هالتفاصيل
2: عايش ختام صديقي مرحبا باللي يحب يحضروا معناتها الاكسيون معناتها اكسيون اوفير لاي واحد معناتها يفرحنا برشا انه تحضروا معنا للاكسيون شكرا لكم على الاستضافة الجميلة بحذاكم و ان شاء الله تعد اكسيون مزيان
1: مرحبا بكم ان شاء الله موافقين في الاكسيون تاعكم. احمد باكوش عضو جيسي حمام سوسة حكينا على الفولي هاش دي دي واللي يدخل في اطار المبادرة متاع جيسي انترناسيونال بتبيعة يعني يوم عالمي لواجبات الانسان ان شاء الله 10 جويلية جاي ترجو بحذنا وتحكيو على اكسيون تكون سيبان الامم المتحدة وافقت على اليوم هذا
2: ان شاء الله
1: حتى شيء صعيب يعني 100,000 سيناتور ديجا فيهم منهم 70,000 على الشيل مونديال دونك الباقي كله سهل ان شاء الله.
2: اي جوست بربي نحب نزيد حاجه في الاكسيون تاعنا خاطر قلت لك معناتها حاجه مهمه في الاكسيون تاعنا يلزمنا ان ديما نلمو لي سيناتور من لي اكسيون تاعنا. دونك احنا اول ما تبدا الاكسيون باش نعملوا كيما في الاوفرتور نتاعها ستون تاع سيناتور معناتها يعرف بالهاش دي دي وفيه معناتها بالايباد قبل ما يدخلوا يلعبوا يلزم يشاركوا معناتها هذاك هو الشرط فوالا شرطك باش انك تلعب يلزمك تصح باش اليوم اللي زاك
1: فيه ان شاء الله موفقين احمد
2: ان شاء الله عايشك
1: في بيدون لوت وتسويت الموزيكا تكمل مع جوزيف فاتيه

0: جسمه في يد الله مع هبة نصيف وأمين الميلادي على جوهر اف ام. موش مع موشة.
1: بيت 29 دقيقة على موجاتنا نموجوا مع الموجة، وأكيد نحكيوا على مواضيع الحقيقة نحن ديما نبهو نقولوا ردوا بالنا. علاش؟ على خاطر نجم هكا أكت صغيرة تسبب في حرائق أو في ديديغا لا تحمدوا عقباها. والحقيقة باش نمشيوا ونحكيوا على موضوع يمكن يتكرر ونشوفوا المشاهد هذه سورتو في السخانة وفي فصل الصيف، دونك نحكيوا على الحرائق في الغابات. شط الرومان حريق يعني هكا لديقام تاعو توصل إلى هكتارات وهكتارات، وأكيد احنا تفاصيل باش ناخذوها ومعطيات من عند خونا رفيق سوغيري اللي كنا حاضر معنا عضو المجلس المحلي بأكودة ومواطن وشاهد عيان على ما حدث هذا. قولوا له أهلا وسهلا وصباح الفل.
2: صباح الفل أختي هبة، صباح الفل، صباح للجميع، وأخوي أيمن معك.
1: أمين.
3: مرحبا.
2: أمين سامحني. أمين.
1: مرحبا.
2: أمين. مرحبا.
1: شكرا لك. خلينا ناخذ فكرة على ما حدث وهي صور وصلتنا، وكل الشكر لدى الخونة محمود سوغير على
2: أي.
1: ما قاعد يقوم به من مجهودات توثق يمكن تصرفات ما نعرفوش هل يعني مواطن عادي تابع فيها ولا هذاك تو نحكيو فيها أكيد مع تحقيقات وكل، ولكن نحن نحكيو على اللي نشوفوا فيه. أعطينا بالضبط، أصفلنا شنو اللي صار وقتاش صارت الحادثة هذه.
2: بنقول نشكر سي محمود سوغير، هو رمز الوصل بينا وبين المجلس المحلي بيكودة ديما، وإن فما حاجة نقول له سي محمود لو فما حاجة لازم نعديها على جوهر فهم، يقول لي مرحبا ونتكلم مع أخت هيبة ولا أي مذيع في جوهر فهم. نشكره جديد على اسم نداء استغاثة، هو من مواطنة في شط الرمان على موجودة حريقة والكل فهمت. الناس كل هبت كما نقول كمعتمدية كعمدة المكان كبلدية تاكودة، وتم الاتصال بالحماية المدنية إلا في ظرف وجيز جات وتفطفت الحريقة. بزل ما نعرفوش شنو السبب الحريقة ذي الكل، لكن المشكلة اللي هي جات على أشجار الزيتون وعلى أشجار الرمان والمحاصيل الزراعية.
1: وقتش
2: صارت الحادثة هذي؟ هي التطري مع مدي الساعة متاع العشية معناها، وتواصلت حتى للتسعة بتاع الليل. مشكورين لفرق الحماية المدنية اللي جات من القنطاوي من سوسة من فيضة، وجات زادة إدارة الغابات مشكورة زادة التابعة المندوبية الجهوية للفلاحة بسوسة زادة مشكورة زادة تعاون شوية في الأكفاء. بلدية أكودة بالمعدات بتاعها باش سهلت باش دخول الدخول الحماية المدنية، لكن الإشكال الوحيد إلا القوة ديما في كل يصير حريقة في شط الرمان هو الطرق المسالك الفلاحية. المسالك الفلاحية اللي هي صغيرة اللي استعصى بالشاحنات الحماية باش تدخل. مشكورة البلدية حلت شوية، لكن بنطلب من المواطنين ومتساكنين شط الرمان باش يخليوا على الأقل الفلاحة ولا البلدية باش تكبر في الطريق، باش أنك أو فما حريق ولا فما حادث عرضي ولا حاجة ولا حماية مدنية ولا سيارة إسعاف لازم تدخل. المشكلة البارح القاو مشكلة في الدخول بتاع الحماية المدنية، صعوبة أي المسلك ما يعديش حتى كرهبة صغيرة معنا بالسيف معنا. وكذلك نشكر الأهالي بتاع المنطقة الكل اللي عاونوا أعوال الحماية، عاونوا أعوال البلدية الأبار بتاعهم فتحوها باش ما يقعدش الشاحنة بتاع الحماية تمشي تعبي، خاطر تفرق فيها تمشي تعبي من البير يعبي طول في الشاحنة، ومن الشاحنة يطفي الحريق. الحريق تم على شيرتين معناها، على مستوى الأراضي الفلاحية وعلى مستوى الواد اللي ديما أقوله ديما الواد الكبير واد شط الرمان هو الكبيرة، بما أنه كما تعرف ما أختي هبة قداش مرة تعرضنا له وقداش مرة نطلبه من السلطة الجهة بيزين فما شيء. فما في مؤخرا زارنا السيد الوزير البيئة وقف على المشهد اللي هو قعد معنا بيت فيه، فما أبارمو فما جيس تنظيفه برا تنظيف الكيلومتر ونص في للواد. أما هو الواد شافع، يبدأ من القلعة الصغيرة ويبدأ من القلعة الكبيرة حتى يوصل للقنطرة بتاع حمام سوسة. بعدين نداء للسلطة المركزية والجهوية باللي نشوفوا حل للواد الكبير. قعد ديما المعضلة الكبيرة ومشكورة جوهر فهم، والفم حاجة هي اللي تتدخل وهي اللي تعطينا صوتنا ورأينا في الموضوع.
1: والحمد لله بعد لي باساج وما يكون فما تفاعل، لكن
2: فما باذن الله يا ربي فما باذن الله. ونحن كمجلس محلي، ان شاء الله في النور مخطط التنميه بتاع 2026-2030 حطيناه من الاولويات بتاعنا اللي هو تهيئه وتبليط الواد. والسيد الوزير مشكور قال يس ما دام حطيتوه تمو مخطط التنميه باذن الله سيرى النور باذن الله يا ربي
1: ان شاء الله. دونك اليوم الميساج تحب توصلوا سي رفيق، نحنا نحكيوا على الحرائق، نحكيوا على الصيف، نحكيوا على مثل هالمشاهد اللي تتكرر
2: بالليل كمواطنين نتصور بونت السيجار نتصور يعني هكا فهمت مع الطقس حار مع الحريق كما نقولوا على الهشيم كما نقولوا
1: مع
2: الريح خاطر هي جات على دو بارتيز بارتي الفوقاني وهبطت لقد الواد معنا على واحد. ان شاء الله بخير مواطنينا، ما جاش على ما فماش اضرار بشريه الحمد لله، هذا ما نتمنوش. جيت ربي يعوض لهم الفلاحه نتاع شطر رمضان، ربي يعوض لهم وكاو جات بلطف. نشكر الشكر خاص السيدة المعتمده السيد كاتب عام بلديه اعوان الحرس الوطني بعكوده السيد العمده كل ما والمجلس المحلي
1: والمسؤولين
2: قاموا بالواجب باذن الله. ها قلت والله من مدى ساعة حتى لقربات العشرة بتاع الليل. ونشكر رئيس الفرقة بتاع القنطة بتاع الحماية، ما خرج ما روح كان ما فات النار الكل، وحتى فالدخان ما مشي كما كمل الدخان ما عادش ما فرد مرة. حماية للممتلكات والأشخاص،
1: وإحنا نثمنوا كل المجهودات وإن شاء الله ديما تتكاتف المجهودات هذية وما نشوفوش مثل هالمشاهد اللي ينجم يكون المواطن هو سبب فيها هكا بسهوة أو بسلوك يعني ما يعرفش وين ينجم يوصل. دونك أنا نشوفه في الصور الحقيقة هكتارات معناها الذرت، والحمد لله ما فماش خسائر بشرية، ولكن هذه زادة خسائر مادية تكبدوها الفلاحة اللي يخدموا عام كامل العصابة متاحهم. دونك وعي ثم وعي ثم وعي لازم يكون حاضر سيرتو في الصيف من خلال السلوكيات الصغيرة اللي ما نعيروش اهتمام، ولكن كما قلنا راه طقس سخون الريح وما صار الريح ينجم معناها يزيد يأجش الحرائق مثلا. دونك ردوا بين على رواحنا وإن شاء الله مفهمة كان الخير، وكل شكر المجهودات ما نستنزفوش بربي هكا مجهودات الحماية المدنية اللي تبدأ صحيح الخدمة متاحة، ولكن تعرفوا انتوما في الصيف وتكثر تدخلات ومجال تدخلات متاحهم. دونك إن شاء الله تتكاتف مرة أخرى كل المجهودات بوعي جماعي من أجل صائفة جميلة وسيف على الناس الكل. الحديث 37 دقيقة، شكرا لك سي رفيق شوقير. الحديث 37 دقيقة، الرونديفو مازال متواصل بالموسيقى بريتم التونسي. على سلام مرحبا بالجميع.

0: على موجات الدنيا وما فيها. رجعنا لكم كالعادة بالفقرات بريتم متاعنا، وقت اللي نشوفوا صور ندور على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة نشوفوا البروجي نقولوا واو، بعد نشوفوا صور ونشوفوا ما خلفته بعض التصرفات، ما نجمو كان نقولوا علاش مثل هالسلوك. الحقيقة صور وتفاصيل نرجعوا بها لفقرة دوت نت توت سويت.
1: دوت نت
2: دوت نت
3: شو القيرة وين نحكيه على صحة المغرب العربي واللي تم تدشينها السبت اللي فات في حلة جديدة دعم للحرفيات والفضاءات. فما مجسمات هكا اختارت يعني اختار المشروع انه تكون حاضرة لتزويق وتزيين الساحة هذه، اضفاء حيوية وحركية عليها. وبطبيعة كنا في المتابعة للإطار هذا كانوا حاضرين فما سفراء من عديد الدول، زاد كيف كيف ممثلين البلدية بلدية القروان، أشطاء من المجتمع المدني. ولكن شفنا صور اليوم الحق ما تفرحش ياسر، خاطر وكأنه فما عملية هكا
0: تخريب
3: لبعض هالمجسمات واللي حاضرة في الساحة. معنا لأكثر تفاصيل سي حمادي عبد الله، دونك كاتب عام بلدية القيروان. صباح النور سي حمادي، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم، مرحبا بك، مرحبا بمستمعينا الكل في ظهر.
3: هو المشروع في حد ذاته خلق شوية جدل من ناحية الكلفة، من ناحية يعني الحضور متاع السفراء متاع دول أخرى، تمويل المشروع مش هذا موضوعنا، ولكن خلينا ساعة نحط الأمور في إطارها. المشروع فاش يتمثل بالضبط سي حمادي؟
4: هو عايشك سي أمين، المشروع هذا هو برنامج كامل اسمه فان مدينة، نساء المدينة. المدينة هذا هو برنامج بشراكة من بين عدد من البلديات التونسية اللي هي صوفا القيروان مساكن ومدينة المهدي. والبرنامج هذا ممول من طرف التعاون السويسي والتعاون الكندي. دونك هذا هو الإطار العام، وثم الديناتور مكتب دراسات اللي هو في إطار شبيك من بين البلديات وستي أليانس. معناها الهدف نتاعو شنو؟ الهدف نتاعو هو أحداث فضاءات جذابة آمنة فيها عدد من الخدمات، ونخدموا على تمكين المرأة الفرنسية، تمكين الاقتصادي المرأة الفرنسية. دونك هو هذا هو الإطار العام. بالنسبة لسوسة مثلا اللي خدموه وين قبادي، معناها فهمت ولا وقع التسليم نتاعو معناها في المدة الفائتة. بالنسبة
3: هو مشروع يعني وقتي أو باش يكون متواصل؟
4: لا، هو عنده المدة نتاعو معناها توافل الفترة، معناها في المراحل الأخيرة للإمبليمونتاسيون دي بروجي. معناها هو البين، معناها هو بدا عنده سنوات هي معناها أنتراتر اللي هي تهيئة الفضاءات. بالنسبة للقران في تهيئة الساحة كبيرة تسمى ساحة المغرب العربي، هذه وين مقام الصحابي أبي زمان البلوي، نحن نقولوا له في القران ساحة السيد ولا نقولوا له السيد، هذه المعروف عند التوانسة. المشروع هذا هو في إعادة تهيئة ساحة موجودة، في إعادة تهيئة شاملة وكاملة وإعادة الحياة لها، معناها فهمتني، وقاع تجديد كاملة مثلا لشبكة الإنارة عن طريق الفوانيس الزائدة، الفوانيس التقليدية بفعل معناها دونك العنصر الإنارة تقويتها موجودة. معناها ثم معناها الظل اللي هو مصميه شكل الساحة هذيك، وقاع معناها كنلاحظته معناها خدمة كبيرة على المجال هذا، باش الإنسان ينجم حتى في النهار ينجم يقعد في مكان مظلل. فما الإنجاز معناه عدد من الأكشاك اللي هي مش تكون لعدد من الحرفيات أطول جبال، ويعرض فيهم المنتجات القيروانية الأصيلة. فيها زادة معناها فيها حواجز، فيها ديزيكيبمون كان شفتوه ماك المكعبات هذيك والهلال والنجمة، وهو التصميم نتاعها على حسب معناها موجود الزخرفة القيروانية اللي هي مدرسة كاملة معناها في الديار العربي نتاعنا، معناها في سوسة معناها هي نفسها هي هذيك هي الدولة الأغلبية. معناها مجسمات تعكس التاريخ والحضارة تاع البلاد التونسية. دونك هذا
0: فقط انا سؤال، انت تحكي واحنا قاعدين نتفرجوا سي حمادي في الفيديو، يعني جميل اللي قاعد توصف لنا فيه، لكن الاجمل انه كنا نبداو نتفرجوا ونشوفوا على ارض الواقع معناها هالبروجي هذايا. التكلفه نتاع البروجي قداش الرقم؟
4: لا هو هو وقت ولا هي البوليميك وقت في ال في ال في الكلفة متاعه ولا هو الكلفة متاعه بالنسبة للمشروع التعصيب معناها بدقة مزاج خطر عند رئيسة المشروع مديرة المشروع هي اللي عندها معناها الحقيقة اللي فاكتيه، ولكن معناها أنا نأكد لك اللي هو ميت نجمش يتجاوز 500,000 دينار معناها فهمت معناها
3: ملايين الدولارات يذولي تحكي على المشروع الخاص بالمدن الكل.
4: لا هو هو المشروع هذا كان قلت لك هي 4 بلديات شريكة وهي راهي ماهوش كان مشروع نتاع تهيئة فضاءات معناتها انجلوب تو معناها اللي هما لي زكسبير اللي هي فما رافورسمون دو كاباسيتي نتاع البلديات الأربع هي معناها هو راهو برنامج كبير ومتعدد الجوانب نتاعو، لكن بالنسبة للامبليمونتاسيون بالنسبة للمشاريع معناها كيما نقولوا نحن لي بروجي كونكري بالنسبة للقران ما يتنجمش يتجاوز 500,000 دينار ولا توي ثم معناها بعد كيشي خطر هي ثم تولي فاكتيراسيون مع المزودين ومع إلى ذلك ثم لو بيلان وهذه راهي معناها التمويل الخارجي بعد كيشي ثم لي فاليزاسيون ثم ان بيلان وثم راهي ديزوديت معناها راهم يتعاملوا على هالمشاريع
3: طبعا متابعة للمشروع بعد ما
4: بالتأكيد
3: من معناها الحاجات والفقرات الموجودة في المشروع تركيز كاميرات مراقبة لتأمين الساحة وحماية الزوار. بالرغم من هذا الكل سي حمادي والفيديوهات والصور اللي قاعدين نشاهدوا فيها حتى على فيسبوك شاهدوا كما قلنا هبه معناها بعض عمليات التخريب نعرفش عندكم فكره وطلعتوا عليها وعينتوها او
4: أي لا بالتأكيد نحن توا مازلنا رانا في إطار هو راهو المشروع مازال مقاش معناه لا ريسبسيون تاعو مازال مقاش القبول الوقتي نتاعو معناه كسوا من طرف لي زيكسبير دي بروجي وإلا من طرف البلدية والتي من خلال إذاعتكم أنتم حني أول مرة توا نقولها البارح جاو معناها اللي معناها لي تكنيسيان باش يشوفوا توا اون فا انستالي معناها لي كاميرا
3: مازالوا
4: هما اون فا انستالي توا دي كاميرا او دي فينيسيون معناها مش يكونوا معناها كلي معناها كلي عاليه الدقه هذوك او تبي ومعناها دي كاميرا هذوما مش يمسحوا كامل المساحه كامل الفضاء او فضاء كبير هو الساحه هذه راهي معناها ساكوفي معناها مساحة نتاع أكثر من 8,500 متر مربع معناها ماهيش صغيرة فهمتني؟
0: انتم عينتوا سي الغالي عينتوا الأشكال الخراب يعني الحقيقة المشهد نشوفوا فيه جميل جدا ورائع والزخرفة والتفاصيل وكل، ولكن اليوم كي نشوفوا مثل هالسلوك اليوم ونشوفوا هال يعني تشويه خلينا نقولوا لمثل هالفضاء الجميل اللي تخدم عليه وأكيد ديزاركتيكت وتمويل وكل معناها بالحق معناها يحز في نفسنا احنا كمتابعين مش كأهالي القيروان اكيد راهو كيف قاموا صبيح وشافوا هكا اكيد نفس الرياكسيون يعني بالحق اليوم علاش نوصلوا هكا يعني بعد ما نقدوا نزينوا نهيئوا فضاء باش الاهالي كنت تتمتع به نشوفوا مثل هالسلوك اللي الحقيقه لا يعقل معناها علاش والله حاجه
4: الحقيقه انا من خلال من خلال منبرك منتوما انا دعوه للاهالي نتاعنا مش كان هذايا راهو الفضاء هذايا اللي تعرض الى التخريب نحن عملنا فضاء آخر قدام البلدية واللي هو تعرض إلى في العديد من المرات إلى التخريب معناه وصلنا عن اللبناك اللي كسروا وصلنا عن اللون بدير انتعرض وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة للفضاء هذايا أنا هني زاد حاجة مش نطمنكم عليها اللي أنا كنت مع مديرة البرنامج دوم الصباح والمتي يقع معناها إعادة التثبيت نتاعهم نتاع كلي باليز هذوك من الأول جديد معناها توا على خاطر هما اللي تعملوا الحقيقة معناها مش نعاودوا نثبتوهم بصفة معناها يكون أمتن وصدبتي للشيء اللي وقع معناها هذا هو توا نقول لك نحن ديما العبد شنو معناها توا العبد دي وأنه يعمل ديما ليفالواسيون نتاع لا سيتياسيون معناها العبد يقيم الحل الموجودة وصدبتي وأنه نعاودوا نثبت على أسس أكثر صحة وأكثر سلامة معناها مش هذا.
3: آخر سؤال سي حمادي هل الاعتمادات المرصودة للمشروع هذا تدخل فيها إعادة إحياء النافورة المعروفة جدا يعني في ساحة المغرب العربي واللي هي لا مطلب لا يعني نتاع المتساكنين والناس اللي من بداية النافورة تنذكروا معها
4: معك. هو البرنامج هني قلت لك هي اسمه البرنامج فام مدينة، معناه نساء المدينة اللي يعطي أساس سن الهدف نتاعو هو تمكين المرأة من فضاء معناه يكون آمن وسليم ومتاع التمكين الاقتصادي للمرأة. هو هذه هو راهو معناها البرنامج دونك ماشي من مشمولاته الشيء هذاك، وهذيك راهو
3: هو انتم تنجموا يعني تضيفوا يعني النقطة هذه للبرنامج، خاطر إذا كان باش نزينوا احنا الساحة باش الناس باش تولي تقبل عليها أكثر، وكل نساء المدينة يوليوا يخدموا أكثر ويعرفوا منتوجاتهم أكثر.
4: عندك حق، وقتنا هذيك بالنسبة لنا فورا حقيقة ربي وقت اللي تخدمت هي بيدها تعرضت إلى مشاكل من النوعية هذه معناها إلى نهب وما إلى ذلك، توا يلزمها ذيك عمل معناها نتاع لي زكستير اون لا ماتير زعما اكسبيرتيز باش نحن ساعة نعرفوا شنية اللي قعد منهم كل موتورات هذيك ومعناها وكل معناها لاسبي الكتروميكانيك نتاع الخاصة هذيك وبعد كيش معناها نشوفوا
3: دونك تكون على نفقة البلدية ذي خاطر المشروع
4: تكون على نفقة البلدية وإلا في إطار برنامج آخر معناها نحن البرنامج اللي نتاعنا نتاع البلدية وكسوى القرين وإلا معناها هي رأي البرنامج هذية فهم مدينة طوى هانو معناها خذيناه وهي رأي البرنامج ديما تتتالى ومعناها وإن شاء الله ديما القرين وديما تنطير وديما بقول الله ودعوة من خلالكم توما للأهالي دعوة لهم وأنهم يحافظوا على هالمكاسب هذية راهي كلها اللي فايدة تشكون هي كلها اللي فايدة المواطن.
0: أكد لنا على حكاية الكاميرا اللي بشتي الانستالاسيون بتاعهم اللي بشتغطي كل الفضاء خاطر أحنا
4: نأكد هالك
0: بالردع معنى ونحسن الفضاء
4: كنترول نأكد هالك اللي راهي الكاميرا البارح جاءوا ليزكسبير وعملوا معناها الدراسة متاحة معناها وين مش يتحطوا اللي كاميرا الأماكن بدقة باش يغطيه هما كامل المساحة وكل بوتو معناها البوتو مش يكون مجهز بعدد من اللي كاميرا معناها البوتو معناها تيب الكاميرا حتى وتفهم فيها ويغطي المساحة وتكون وتكون الصورة معناها جيدة ومعناها باش تحدد ال نقولوا نحن إن شاء الله نقولوا ما فما كان الخير ولكن هم بابلين من المزير دو سيكوريتي اللي هو مش يتجهزوا بالكاميرا هذوما.
3: شكرا سي حماد يعطيك الصحة، نشهرك زين كاتب عن بلدية القيرة وين دونك رجعنا على الأجواء والمشروع اللي كان في ساحة المغرب العربي بالقيرة وين عملية التخريب حق إن شاء الله ما تتعودش وكاوة
0: إن شاء الله. وعليش ديما نوصلوا للردع أنه فما كاميرات كنترولين، علاش ما نكنتروليش أنا تصرفاتي اليوم مكسب هذايا للأهالي مكسب للمرأة اللي باش توري وتكسبوزي منتوجاتها دونك بالحق معنا اليوم إن شاء الله القدر الكافي من الوعي يكون عند الناس الكل باش هكاك نحافظوا على مكتسبات وجمالية أي تركينة في بلادنا يتمتعوا بها صغارنا. وحنشوفوا الفيديو صغار فرحانين أجواء طيبة محلاها وجهة نجم تكون البرشة ناس يمشيوا بالذمة معناه باش يقتنيوا هكا منتوجات معناها من عند المرأة القروية وكيف كيف زادة اللي تكون تعرض في الفضاء هذايا. دونك إن شاء الله نتحليو كما قلنا بالوعي الكافي ونحافظوا على بلادنا وكل حاجة فيها تكون جديدة ونخليوها نفس اللي تامتاحة اللي شفناه الحقيقة ما يعكسش زادة سلوك كل الأهل يعني ذي تصرف متاع يمكن منعر الشباب تاتر هكا تصرف ما يجيش وردوا بينها والكاميرا باش تكون انستالي دونك تنجم تكون حاجات لا يحمدوا عقباها. دونك نحافظوا على بلادنا ومكتسباتنا. ال 11:58 دقيقة احنا مازلنا باش نحافظوا على الوقت متاعنا حتى الماضي ساعة بالفقرات بالريتم متاعنا بالأخبار. أهلا وسهلا ومرحبا بالشباب.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبدايته بالعناوين. أحد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يحتجون بساحة الحكومة بالقصبة. وترامب يؤكد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. في تفاصيل أخبارنا، تم منذ قليل تنظيم وقفة احتجاجية لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بساحة الحكومة بالقصبة تحت شعار العدالة الاجتماعية تبدأ من ضمان الحق في العمل. وفد جوهر أف أم هارس غير حضرة والتقى يسرى ناجي منسقة المعطلين عن العمل.
2: نحن اليوم يعني في وقفة وطنية بساحة الحكومة بالقصبة كالعادة، مواصلة للنضال، مواصلة للضغط لتفعيل القانون 18. اليوم تقريبا يعني 7 أشهر يعني بشيوفه، وإحنا لليوم مازلنا يعني في سياسة المماطلة والتسويف، مازلنا في سياسة الوعود. اليوم يعني نطالب رئيس الجمهورية بالتفعيل الفوري والآني للقانون 18، أيضا نطالب يعني بدفعة أولى لا تقل عن 10,000 أو 40% من المسجلين بالمنصة. اليوم يعني الجميع يعلم أن القانون هذا ما جاش بالساهل، جاء ثمرة نضال ونضالات متواصلة، وإحنا مواصلين في النضال إلى أن يتفع القانون. نذكر أن يعني رئيس الجمهورية في آخر جلسة يوم 15 جوان بقصر قرطاج أكد أن القانون سيفعل، أكد أن القانون يعني الأمر الترتيب الآن بيده، وأن الأمر الترتيب هذا لا يستجيب لتطلعات من طالت بطالتهم، وأنه لا يستجيب للعدالة الاجتماعية وفلسفة رئيس الجمهورية في العدالة الاجتماعية، وهو الآن بصدد يعني إعادة صياغتها أو تعديلها. نحن اليوم نطالب رئيس الجمهورية ونوجه له رسالة مباشرة أنه يعني من طالت بطالتهم مللنا الانتظار، مللنا الوعود الشفوية، نطالب ببيان رسمي وسقف زمني محدد للشروع في انتداب الدفعة الأولى وأيضا في صدور المنصة والأمر الترتيبي، ولن نتراجع عن الساحات إلا بالتفعيل الفوري والآني.
1: الثقافة، تنظيم يوم إعلامي لتعريف بالمنصة الرقمية الخاصة بمنح الدعم العمومي وكبتها موفدة الجوهر أف أم نسرين علوشة، والتقت منيرة الماجري مكلف بالكتابة القارة لصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، الذي أوضح أن المنصة تتيح للفنانين وشركات الإنتاج والمؤسسات والجمعيات الثقافية تقديم ملفات ترشح إلكترونيا بكل سهولة.
3: هذه المنصة للدعم، دعم القدم بصفة عامة للفنانين والمبدعين وشركات

0: 2001 وقرار معناتها موجود معناتها ينظموا كذلك شروط وكيفية المشاركة وشكون يقوم بهذا الأعمال. صحيح معناتها الوزارة معناتها كل سنة تقريبا ترصد ميزانية في حدود 7 مليارات تقريبا 7 مليارات يقع معناتها تقسيم متاعهم حول 6 قطاعات موجودة الموسيقى المسرح التشكيلية الموسيقى كما قلت المسرح التراث والسينما والمسرح ومن خلال معناتها هالتقسيم هذايا نقبلوا الملفات ونوزعوا حسب معناتها تقديم هالملفات وحسب شكون يقوم بالعملية هي ثم زوز اللجان ثم اللجنة الفرعية الموجودة في الإدارات الفرعية هي تقوم أول حاجة لجنة محدثة بقرار من السيدة الوزيرة وهذه المشاريع معناتها يقع دراستها ثم تحيلها اللجنة الاستشارية اللي تقوم معناتها بدراسة مرة أخرى تعمل محاضر جلسات نتاعها وتحيلها للسيدة الوزيرة وهي لها القرار النهائي.
1: في مدينة الحمامات من 8 إلى 10 من جويلية الحالي فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي للأمن السيبرني وعلم التشفير بتنظيم مشترك بين جامعة تونس ومركز البحوث العسكرية وبدعم من جمعيات علمية ومدارس الدكتوراه. وفي تصريح لمراسلة الجورة فام روضة علاقي أكدت الأستاذة المحاضرة بجامعة تونس ورئيسة المؤتمر إيناس السايحي أن علم التشفير لم يعد مجرد رفاهية بل هو مجال استراتيجي لحماية أمن البلاد وبياناتها.
2: المؤتمر هذا احنا فخورين جدا اللي نظموه في تونس واليوم مدينة الحمامات هي عاصمة افريقية وعالمية لميدان التشفير تحتضن توا عديد الخبراء من جميع دول العالم. عنا ضيوف وخبراء عالميين من القارات الكل إلا أستراليا من القارات الكل عنا من الصين عنا من اليابان عنا من كندا عنا من السويد من فرنسا ألمانيا سويسرا عنا الدول الإفريقية معناتها عديد الدول الإفريقية دونك هذا فخر كبير لبلادنا. احنا الفرصة هذه فرحانين بها على خاطر باش نسمحوا ونوفروا فرصة للطلبة التوانسة كونهم يدخلوا في هالميدان هذا خاطر هذا ميدان سوني بلوز ان لوكس هذا ميدان استراتيجي باش نحميو معلوماتنا ونحميو بياناتنا ونحميو بلادنا. تالامباكت الكبير كونو نحطو باحثين من طراز عالمي نحطوهم معناتها ان كونتاكت مع الطلبة متاعنا.
1: العالمية قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت في أحدث تصعيد بين طهران وواشنطن. وأضاف ترامب خلال لقاء مع الأمين العام لحلف شمال أطلسي الناتو قبل انعقاد قمة الحلف في أنقرة: لا أريد التعامل مع الإيرانيين، أهدرنا الكثير من الوقت مع إيران ويجب علينا القيام بعملنا. ترامب قال أيضا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. جاءت قال رئيس الإيراني إن طهران تقف بثبات في الدفاع عن حقوقها وذلك مع تجدد التوترات بين طهران وواشنطن. وختاما عبرت الخارجية والقطرية عن إدانتها للهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة واستمرار مسار الحوار وخفض التصعيد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فصل صوتك

0: 7 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: نهار 11 دقيقة مرحبا في انفو سبور. البداية بمونديال 2026 البارح تعرفنا على اخر متأهلين للدور الرابع النهائي اللي هما كل من الارجنتين وسويسرا. الارجنتين

0: المشاركين اللي تأهلت على حساب مصر بعد الفوز 3-2 مقابلة لعبت في مدينة أتلانتا الأمريكية رغم تقدم مصر 2-0 حتى لدقيقة 79 بفضل هدف ياسر إبراهيم دقيقة 15 مصطفى زيكو دقيقة 67 وتألق مصطفى شوبير خاصة في الشوط الأول مع تصدي لضربة جزاء كان نفذها ليونيل ميسي في دقيقة 21 لكن روميرو ذلل الفارق دقيقة 79 للمنتخب التانجو ميسي عدل النتيجة في دقيقة 83 وإنزو فرنانديز سجل هدف الانتصار والتأهل في الوقت القاتل تحديدا في 90+2 مع برشا جدل على هدف الانتصار بعد مطالبة منتخب مصر بمخالفة سبقته على محمد صلاح والمطالبة بضربة جزاء وأيضا كانت احتجاج من الاتحاد المصري لكرة القدم على الحكم الفرنسي وأيضا على غرفة الفار على الهدف الملغى دقيقة 58 لزيكو بعد ما رجع الحكم للفار وتم إلغاء الهدف. تتأهل على حساب كولومبيا للدور ربع النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادل 0-0 في 120 دقيقة في الماتش اللي تلعب في مدينة فانكوفر وسويسرا في الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954. برنامج الدور ربع النهائي في المونديال برشا كورة وبرشا فرجة في انتظاركم. البداية باش تكون غدوة 9 متاع الليل بوقت تونس، المغرب تلعب ضد فرنسا، بعد غدوة 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد بلجيكا، نهار السبت 11 جويلية 10 متاع الليل نورفيج تلعب ضد إنجلترا، وأولى ساعات فجر لحد انطلاقا من ماضي ساعتين المنتخب الأرجنتيني يلعب ضد المنتخب السويسي. ليونيل ميسي بعد ما فات مباراة مصر خاصة ضغط كبير وتوتر كبير في المقابلة هذه، في الديكلاراسيون بعد الماتش قال كنت نشعر بغش كبير بسبب ضربة الجزاء اللي كنت ضيعتها وبسبب الطريقة اللي سددت بها ركلة الجزاء، حسيت انه في لحظة مهمة خذلت المجموعة وخذلت بلادي بعد ما ضيعت ضربة الجزاء. قال العودة من زوز بلاش مش سهل في كاس العالم وحتى حد ما يقدم لك اي هدية في المونديال. المنتخبات الإفريقية والعربية، علاش في كل مرة المنتخب عربي وإلا إفريقي يقرب برشا من الحلم لكن في الدقائق الأخيرة يصير الانهيار؟ من 10 منتخبات تأهلوا، منتخب تونس منتخبنا الوطني أول منتخب خرج من التور الأول، ثم في الأدوار الإقصائية الدور الفارط خرجوا بقية المنتخبات، وحاليا المنتخب العربي والإفريقي الوحيد باش يكون المغرب في الدور ربع النهائي. دونك كما قلت تراجع ديما في الدقائق الأخرى، مثلا في الأدوار الإقصائية جنوب أفريقيا قبلت الهدف اللي خرجت به في دقيقة 90+1، الكوديفوار قبلت هدف الخروج من المونديال في دقيقة 86، هذا من كل يكونوا متقدمين وبعد يرجعوا عليهم المنتخبات المنافسة. الكونغو الديمقراطية دقيقة 86 كانت ودعت المونديال في الدور ثمن النهائي، والسينيغال دقيقة 125، الكاب فيرد دقيقة 111 بعد ما وصلت للحصص الإضافية مع الأرجنتين، وأخرى منتخب مصر البارح اللي يقبل هدف قاتل في 90+1. ترتيب الهدافين متاع المونديال لا جديد يذكر، ليونيل ميسي في الصدارة 8 بونتو رغم في السن الكبير ليونيل ميسي، وهو الهداف التاريخي للمونديال اللي عنده 21 هدف. كيليان مبابي ثاني، هو هولاند عندهم 7 بونتو، وهاري كين عنده 6 أهداف. جماهير الأرجنتين استفزت مدرب مصر حسام حسن بعلم الكيان الصهيوني ما بين الشوطين بعد ما رفعوا العلم تاع الكيان الصهيوني، وهذا رد على حسام حسن اللي كان رفع علم فلسطين في ماتش أستراليا. حسام حسن اللي رفع العلم تاع إكس كما تشوف فيها في الصورة اللي هي قطع ومقطوع تاع ليدين الزوز، والحركة هذه هي احتجاج، حركة احتجاج عادية ورسميا معتمدة من قبل الفيفا للإبلاغ على إساءات عنصرية داخل الملعب، ورغم هذا الحكم ما قامش بتطبيق البروتوكول الخاص بالعنصرية واللي نعرفه صارت في أكثر من مقابلة حتى في مباراة ريال مدريد وبنفيكا. حسام حسن اللي صرح قال من حقنا أنه نربحه، غابت الروح الرياضية والاحترام وتلغى هدفنا بطريقة غريبة، وكان عندنا ضربة جزاء واضحة والفار لم يحاول حتى التحقق من الهدف، العالم ليس عادل وتعرضنا للظلم. كرتنا في تونس، النجم رياض الساحلي بعد غلق ملف إيهاب المساك اللي فيه 304 ملايين، لجنة تفضل للنزاعات أعلنت أنه الهدف المقبل يتمثل في 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة 1 مليار، اللي هما أصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون، حمزة جلاسي 281 مليون، فوزي البنزرتي 75 مليون، ولسعد الدريدي 150 مليون. النادي الافريقي معتز اللزدام كان صح البارح لمده زوز مواسم بالنسبه لمساهمه جماهير النادي الافريقي عبر منصه الفروان بلغت حاجز المليار الاول. الاساس رسميا تمكن من رفع عقوبه المنع من الانتداب وغيث الصغير هو اخر الانتدابات بعد ما كان في النادي الافريقي تنقل للسياسات في صفقه انتقال حر لمده زوز مواسم. انفو سبور قدم لكم انيس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام بونيت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. شاهي طيبه في لامنا. عجين انرجي قدمت لكم انفو
1: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: اسمعوا يدعونوا بنت السحرية. فيديو ماركت.
3: نصنا 30 دقيقة على مشاهدتنا، هذه ساعتنا الثالثة من بيدون لو، نحكيو الثقافة سورتو وقت اللي البلاغ يكون عاجل، والبلاغ مازال كيف شفناه على الصفحة الرسمية لمهرجان القنطاوي. اليوم العنوان الأبرز للبلاغ، مهرجان القنطاوي بين الشك واليقين ونداء عاجل من الهيئة المديرة. الحقيقة مجموعة من النقاط، هذاك علاش ضيفنا يكون مدير مهرجان القنطاوي في نسخته الحالية الدورة 42 سيد بشير جاب الله. قولوا له أهلا وسهلا ومرحبا.
4: مرحبا بكافة مستمعين زوالة فهم.
3: ماذا يحدث في مهرجان القنطاوي؟
4: يحدث عديد الإشكالات وعديد الخروقات وبرشا مشاكل قاعدة تعرض لها مهرجان القنطاوي في دورة 42. كما نعرفوا مهرجان عريق، سنيقنا عدة مشاكل. احنا في العادة ديما نقاو شوية مشاكل، اما سنيق كثرت ولعدة اسباب اللي احنا نقاو في مماثلة كبيرة برشا من بلديتنا اللي هي كانت اكبر داعم للمهرجان، وعنا مشكلة اخرى اللي ولات فما معايير ولات الاستاذ يحبوا يكريوه للمهرجان القنطاوي اللي هو ليس لديه لا دعم لا منحة، والدولة 42 سنة يحبوا يكريوا ملعب بالي لحوار دفاعية مهرجان القنطاوي وهو لا يكتسب لا دعم مادي لا من أي إطارات. وأيضا السنة مهرجان القنطاوي يرقى روحه في وضعية اللي هو باش يتعامل مع جمعية أخرى في نفس الفترة اللي منحها للمهرجان للبلدية في الفترة المبتدأ من 15 جويلية إلى 5 أود.
3: باي فسرنا بربي سي بشي بشوي بشوي خط المفاهيم دخلت علينا بعضها. المهرجان الدورة 42 نورمال موت نعقد وقتاش من وقتاش لوقتاش؟
4: من 15 جويلية إلى غاية 5 أود.
3: باي العروض دونك انتوما العروض والبرمجة حاضرة أكيد باش تعلنوا عليها في النادو الصحفي.
4: بالطبيعة مادام احنا على أساس نبدأ العرض الافتتاح من 15 جويلية أغلبية العقود حاضرة والبرمجة بنسبة 90% حاضرة في مهرجان القنطاوي.
5: كيفاش بشير تعملوا عقود وانتم ما عندكمش لوكال؟
4: احنا في العادة مهرجان القنطاوي ديما موجود في ملعب بولي الحوار بحمام سوسة دورة 42.
5: حكيتوا مع المسؤولين من الأول يعني أعطوكم موافقة حتى مبدئية باش يكون فما مهرجان سنة، يعني كنت نتصور باللوجيك يعني كل عام وعامه.
4: احنا ما معروف المهرجان عريق دوره،
5: لا نعرف المهرجان بدون شك، فما على الاقل معناه موافقه مبدئيه، فما موافقه نهائيه باش تخول لكم انتم تقدموا تقولوا اليوم راهو باش يكون المهرجان موجود في الاستاد.
4: احنا نعرف اللي مثل ما جرت العاده ريال ماما، احنا نصبوا المطالب نتاعنا، طلبنا صبينا مطلب كما كل عام، صبينا مطلب اكثر من شهر، صبينا في البلديه في استغلال ملعب بولي الحوار، صبينا زاد المطالب في المعتمديه، صبينا في كافه معناها الجهات المخوله لاعطاء التراخيص.
3: المهرجان احنا اللي نعرفوه انه يصير جل العروض تصير في ملعب بولي الحوار، وفما عروض اخرى تصير في بالي في القنطاوي حاجه هكا
4: في السياحة للتنمية السياحية باش ننشطوا الميدان السياحي في بورقنت، وإحنا كمهرجان بطبيعة نلعب على الليفول الكل اللي هو التنشيط السياحي الثقافي. هذا هو معناها
3: لكن 80% خلينا نقولوا من العروض المقر نتاعها أو العروض هذه تتم في ملعب بولي الحواء كما جرت العادة.
4: المكان المخول الوحيد لإقامة مهرجان القنطاوي في مدينة حمام سوسة هو ملعب بولي الحوار، لأن مدينة حمام سوسة تفتقد لمسرح في الجهة.
3: خلينا نقولوا اللي صار سنة إنه الملعب باش يتم استغلال يمكن بعض ليامات فيه وباش تصير فيه عروض تابعة جمعية أخرى، هذه اللي حبينا.
4: أي جمعية أخرى صاب دوموند زادة في نفس الفترة.
3: أي
4: في نفس الفترة. وديجا قلنا البارح ديجا فيش قاعدين يدوروا معنا في في المواقع التواصل الاجتماعي, وفما حتى فيش هبط من من الباج الأوفيسيال للزيارة بالتاريخ 29 جويلية كانها موجودة في ملعب بولي الحوار بحمام سوسة.
3: انتم عندكم عرض في نفس اليوم نورمال ممكن؟
4: عنا عرض, عرض مسرحي, احنا كان عنا عرض مسرحي في التاريخ هذاك يوم 29 جويلية, هناك عرض مسرحي لمهرجان قنطرة.
3: اليوم انتم خلينا نقولوا تساؤلكم او نجم نقولوا الغضب نتاعكم او هكا انتقادكم اليوم صبيتوا نفس الـ الـ الـ معناها التراخيص خلينا نقولوا او الرخصه اللي تخول لكم انكم كل العروض تكون او جلها تكون في ملعب ولي الاحوال, انه يتم منح بعض العروض لجمعيه اخرى وانتم متاكدين انه في نفس الفتره ينجم يكون مثلا قدموا في
4: اي نفس الفتره. احنا اي احنا مشينا للبلدية وقلت لنا راهو فما جمعية صابة في من 20 جويلية إلى 1 أوت, وعطونا لازمنا اتفاقية اللي احنا بالتخالف معناها اليوم نهار مهرجان غدوة الجمعية الأخرى تخدم بعد غدوة مهرجان بالتناوب معناها اللي هي حاجة مستحيلة معناها.
5: أنا اللي فهمته بشير يعني إذا كان فما إجراء جديد إنه يلزم تخلص استاد أنت كمهرجان هكا ولا
4: إيه؟ إجراء جديد هذه أول مرة.
5: أول مرة فوالا. دونك اليوم الجمعية الأخرى قدمت المطلب نتاعها كيما أنتم قدمتوا المطلب, صفك هي خلصت قبلكم أنتم هكا ريزيرفيت استاد قبل.
4: أيوه هو زاد البلدية قالت لك إن ما نعطيك ترخيص إن زاد ما تخلصني في معلوم العروض اللي هو حسب في المحل مجلة الجبائية المالية ولا حاجة كما هكا, فما استثناء للعروض الموسيقية والمسرحية للجمعيات معناها من الشركة خاصة.
3: يعني هي جمعية زاد اللي قدمت الجمعية كيفكم نعم؟
4: هي جمعية قدمت.
3: هي جمعية المموزة ستستثنى كيفكم أنتم من معاليم يمكن نورمالمون تكون توا دافونس هكا ولا
4: يا هيبة احنا كيف يمكن وضع المهرجان لو تاريخ يمتد اكثر من 4 عقود في نفس المرتبة مع جمعية حديثة التأسيس لم يتجاوز عمرها شهر واحد.
3: معناه انتم هوني خلينا نقولوا النقطة اللي تحبوا تثيروها انه كيفاش اليوم دورة 42 ومهرجان رواد ومحبية اعتادوا على مكان مخصص على امتداد قديش من عام اللي هو ملعب ولي الحوار, اليوم تقوم جمعية جديدة تاخو بعض العروض وتستغل الملعب هذايا, هذا هو الاشكال. انتوما
4: اي هو اشكال اخر اللي احنا متصابين دوموند 15 جويلة اليوم ان هذا لم ناخذ الموافقه النهائيه لاستغلال ملعب بولي الحوار, ورانا نحكي على بريس ميزيل وسيتزوغ ولا ويتزوغ, وانا التولى عملنا لا كوميونيكاسيون بدنا لا ندوه صحفيه لا اعلان على البرمجه مهرجان القنطاوي. لماذا هذا التجاهل؟
5: أنا عندي معلومة أخرى بشير, أنت صلح حالي بطبيعة الحال, فما جمعية أخرى عريقة مش جمعية بلوتو مش جمعية منظمة عريقة دونك عندها سهرات تقوم بيهم في ملعب بوعلي الحوار, سوفكو السنة قاعدين يلوجوا باش يكون نسخة واحدة قاعدين يلوجوا على لوكال آخر خاطر أعلموهم أنه استاد باش يكون ريزيرفي للأمل الرياضي بحمام سوسة خاطر باش يبدأ التحضيرات للموسم الجديد لكرة القدم على بكري. دونك سنة أوندير استاد راهو ريزيرفي للجمعية متاع الكرة وما باش يكون فيه حتى يعني نشاط ثقافي لغيره, ما عرفش ما مدى صحة هذا يعني.
4: يعني الجمعية بريزا ما عرفتها شكون ريال مول, لكن الجمعية دي ديجا هبطت اللي في ملعب بولي الحوار زادة معناها جمعية أخرى معناها
5: هي الجمعية
3: المنظمة
4: هي المنظمة هبطت ديجا في ملعب بولي الحوار. المشكلة نعرفه اللي الأمر ياضي بحمان سوسة ونبركوله بالصعود للوطني هو شاب زادة تحضيراته من 10 جويلية, لكن باش يكون فما أسابيع مغلقة في تربصات خارج ملعب
3: فما تنظيم اليوم بربي سؤال, إذا كان ما يصيرش في ملعب ولي الحوار أنتوما أمام موقف خلينا نقوله لا تحسدون عليه يعني كهيئة مديرة وعروض ظهر لي دفعتوا ديزافونس
4: بالطبيعة فما عروض حتى وصول السنين اللي ولي أول مرة فما عرض أجنبي في مهرجان القنطاوي.
3: ما الحل؟ عندكم شي حل بديل اليوم؟
4: لا لحد مثل العادة لا يوجد حل بديل لمكان يخول لإقامة مهرجان القنطاوي.
3: يعني اليوم يا ما لعبوا عليه الحوار يا اما مهرجان القنطاوي في نسخته 42 يكون كيما انتم عنونتوا بين الشك واليقين.
4: اي احنا عاملين زاد البلديه كانت هي السند والدعم لمهرجان القنطاوي بقوه. اما السنين لقينا العكس المماطله ولقينا غياب الوضوح والغموض اللي هي ولي اول مره معناها اللي هي في العاده ديما بلديتنا هي تكون الداعم والسند الوحيد للمهرجان.
3: ندائك دونك واحنا هنا زاد قرينا البلاغ العاجل على موجود جوهرة فيم لشكون توجهوا؟ تفضل سي بشير.
4: ندائنا لكافه الصلات، نداء الى السيد الوالي سوسة، نداء لكل من يهم الامر بالشان الثقافي بتدخل عاجل في وضعيه مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. راهو المهرجان دوت 42 مهرجان عريق، مهرجان كسب الخبره، كسب نجاحات متراكمة لعدة عقود، يرقى روحه في وضعية بلا قيمة أمام هيكل حديثة العهد لا تمتلك لا أي رصيد ولا تجربة مماثلة. ومهرجان لديه تاريخ إلى حد هذا الآن يرقى في مماثلة وغموض في وضعيته. هذا
3: نورمال مود كل مهرجان ندوة صحفية إذا كان صارت معناها حل في هالموضوع هذا وفي مكان إقامة المهرجان وقتاش نورمال مود تكون الندوة الصحفية؟
4: يوم 12 لجويلية.
3: وبما أنه احنا نحبوا ناخذوا هكا سكوب معناها تكون الأسماء اللي
4: باش يكون فما ان شاء الله اياب توفيق، باش يكون فما مسرحيه جديده ولد الطلياني سفيان الداش ولبنى الزديري، باش يكون فما مرتضى الفتيتي، باش يكون فما وعده عروض اخرى. فما دي سوربريز زاد اخرين في مهرجان القنطاوي، فما كنا نغني لزياد الزباره وفما المحافل المحفل الجربي وان شاء الله في نيغوسياسيون تو باش يكون ان شاء الله ماذا بين نكون عرض افتتاح مع نبيها الكراولي.
3: معناها عروض ترتقي لطموحات وامال كل محبي المهرجان واهالي حمام سوسه.
4: بالطبيعة احنا نتصور كنا عنا تو 3 سنين نخدموا في خدمة مزيانة ونحاولوا نرتقيوا بمهرجان القنطاوي بعروض متميزة وعروض تليق بجهة سوسة اون جينيرال.
3: ان شاء الله يكون فما يعني هكا حل وسط نقول لانه يعني كل الجمعيات عندها الحق باش تخدم ونشجعوا مش فقط انه معناها جمعية قديمة وجمعية جديدة، يعني نباركوا كل المجهودات اللي تعطي اكلها للمتفرج وللاهالي لانه نعرفوا صيف ومتنفس وعروض، لكن يكون فما مراعاة بيان سور لاقدمية مهرجانات اللي هي تحب تحافظ على الطابع نتاعها لانه مهم جدا اليوم يبدا عندك روبير واضح، مهرجان واضح، صبغة زادة تكون مسيطرة على المهرجان يعني. دونك ان شاء الله تكون الامور الكل منظمة ويكون مهرجان في المكان المخصص ليه ويكون على شلاء فما فضاء ثقافي كريمو، يعني المهرجان اليوم نستغلوا في ملعب وهذا مطلب الحقيقة ما نظنش انه هو حاجة هكا مستحيلة. دونك ان شاء الله يا ربي تكون فما إجابة شافية وضافية بعد هالبلاغ العاجل وهالتفاصيل اللي خذيناها معك بشير جبلة مدير مهرجان القنطاوي في دولته 42. مشكور جدا على كل المعطيات اللي قدمتها كما قلنا على موجات جوهرة فيم في فقرة كولتور ماغ. نص نهار 42 دقيقة الغونديفو متواصل معكم حتى الماضي ساعة.

0: 54 دقيقه على موجهتنا. هكا وصلنا معكم لاخر الرونديفو بالنسبه لليوم في بي دون لو تاريخ 4/8/2026 موافق ل 23/محرم/1448 هجري.
1: شكرا لك هبه, شكرا لكل المستمعين, شكرا لك بالكل جيهان نرجس ياسمين سي جمال بقديدة بطبيعة الحال و سي حمدي
0: بيان سو سي حمدي بالحاج حسين باش يحط لنا اغنيه مصطفى قمر أمر لسه حبايب. هذه موسيقتنا داريت متاعنا متواصلة معكم وبرمجنا ديما على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيم. شكرا لك أمين غدوة إن شاء الله رونديفو معكم العشرة حتى الماضي ساعة. تشاو باي باي.

0: بريء أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر، وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، على أن يغلق باب الترشحات يوم 10 جويلية الحالي. دعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى إيداع مطالبهم حصرا عبر موقعها الإلكتروني. وتتولى الوكالة التونسية للتعاون الفني بصفة دورية نشر عروض تشغيل لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج في إطار دعم تشغيل الإطارات والخبراء التونسيين وتعزيز حضورهم في أسواق العمل الدولية. دولياً أدانت الخارجية اللبنانية ما وصفتها بالاعتداءات الإيرانية على قطر والسعودية والكويت والبحرين، واعتبرتها اعتداءاً سافراً على سيادة الدول. قالت وكالة فارس للأنباء إن رصد حركة السفن يظهر أن جميع السفن التي عبرت مضيق هرمز صباح اليوم كانت قادمة من الممر الذي حددته إيران. كما أضافت الوكالة أن الحرس الثوري يواصل تحذير السفن التي تنوي المرور عبر الممر العماني عبر الاتصالات اللاسلكية. شبكة CNN الأمريكية عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية اليوم توصيتها لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان. وأوضحت الوكالة أن توجيهاتها تظل سارية المفعول حتى 31 أوت القادم ما لم تتم مراجعتها قبل ذلك الموعد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أمر وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، وهاجم مدريد وصيفا إياها بأنها شريك سيء في حلف شمال الأطلسي الناتو. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبه مني.
1: تسمو المحقق بلس مع حمزة البلومي على جوهر FM. موج مع الموجة.

الاثنين والخميس من ما بالساعة لما بالساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي. تحياتي، يومكم سعيد، مرحبا من جديد، سعيد بتجديد هذا اللقاء الصيفي معاكم في المحقق بلوس كالعادة دائما وأبدا على جوهرة اف ام من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين الأربعاء 8 جويلية 2026. اليوم نقترح عليكم بداية في أولى قضايانا بالنسبة لليوم أنا نمشي ونشوفوا حاجة اللي المفروض تكون بين ظفرين، حاجة إيجابية كل واحد يعملها، يعني وقت اللي واحد يلقى روحه لطف عليكم في مسرح الجريمة فيبلغ ويعمل اللي عليه، لكن أحيانا هل يبلغ هذا إما يلقى روحه موجود في واجب عادي إنساني متاع كل واحد فينا ويكون حاجة عادية أنه يبلغ، وإلا أحيانا قد يكون الإبلاغ هذا طريقة لإبعاد الشكوك عليه على خاطر هو في الحقيقة المجرم أو مع المجرم، ربما هذا اللي صار.

0: في حكايتنا بالنسبة لليوم اللي نقترحها لكم تكتشفوا تفاصيلها. حمزة البلومي معاكم دائما وابدا في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج، من فعلها في محمد ونادية. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسلام.

لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكاية اليوم إذا انتزنا للمغرب، وإحنا تحديدا في حي السلام في مدينة سيدي سليمان، ترجع بينا القضية لسيف 2019، تحديدا نهار الأربعاء 21 أوت 2019، الوقت تقريبا 10:30 تاع الصباح. ما زالت سهام كي وصلت للعمارة السكنية معملة على ربي باش تبدا نهار خدمة جديد. ما هو سهام تخدم عاملة منزلية في إحدى الشقق في هالعمارة، والمرة هذه على غير العادة مفتاح الدار اللي تخدم فيه عندها. بالنسبة لسهام النهار هذا كان كيما أي يوم نشاط آخر، حتى شيء ما كان يوحي اللي باش تلقى كارثة تستنى فيها. الجو هادئ، ما فماشي برشا حس في العمارة، صوت المفتاح وهو يدور في الكوبة كان الصوت الوحيد اللي يتسمع في الكولوار. حلت سهام الباب بكل هدوء وقالت صباح الخير، ما جاوبها حد. استغربت شوية، زعما جماعة مازالوا راقدين ولا خرجوا. قدمت سهام خطوتين وفجأة تمسمرت في بلاصتها. قدامها مباشرة في القاعة متاع الصالة بركة من الدماء. من الخوف والفجعة سهام خرجت تجري وتدعي أنه القاتل ما يكونش ديجا في الدار ويخلط عليها، يخلطها على الجماعة. وبدأت تصيح وتعيط، اجري ولي مصيبة مصيبة. دقت الباب طول على دار الجيران اللي أول ما حلولها حاولوا يهديوها، وبالوقت كلموا الشرطة والإسعاف. دقائق من بعد الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان. دخلوا أفراد الشرطة بحذر لعل وعسى كما قلنا ساعة الجاني ما زال في الدار. فعلا سيتم العثور على جثة نادية في الصالة غارقة في دمها، نادية سيدة البيت. وفور معاينة حالتها من طرف المسعفين بشعلوا رسميا على وفاتها. لكن أثناء المعاينات تم العثور على ضحية أخرى في بيت النوم. أفراد الشرطة يلقاو محمد مولى الدار وراجل نادية ممدود فوق الفرش وهو زاد غارق في دمه، لكن هو ما زال يتنفس. واحد من الأعوان ينادي المسعفين ويقول لهم فيسع الراجل ما زال حي، وبالوقت طاروا به للسبيطار على أمل يتم إنقاذ حياته. لحد اللحظة اللي نجموا يفهمون المحققين أن الكوبل تعرض لعدد كبير من الطعنات. انطلقت معاينات مسرح الجريمة، وهذه أهم الملاحظات اللي سجلوها المحققين. ما كانش فما الساعة أي علامة من علامات الدخول القسري للدار، يعني لا فما باب مكسر لا فما أثار اقتحام. الأثاث الكل في بلاستو، والحد اللحظة ما فما حتى سرقة واضحة. أثناء البحث المحققين مش يلقاو سكينة مخبية في السل دو بان، السكينة ما زالوا عليها أثار دم، وعلى الأغلب هذه هي سلاح الجريمة. الغريب كان بالنسبة للمحققين البلاصة اللي بين ظفرين اتخبيت فيها السكينة، وراء صندوق متاع مواد تنظيف في السل دو بان. غريبة، كلها مؤشرات تقول أنه الجاني مش غريب على أهل الدار. قد إذا كان غريب كيفاش دخل؟ والسؤال الأهم، كيفاش عرف هالبلاصة اللي خبى فيها السكينة؟ وعليش خبى السكينة أصلا في الدار؟ بعثت جثة نادية للطب الشرعي، وفي الأثناء سهام عاملة النظافة كانت قاعدة في دار الجيران يديها بكلها ترعش وجهها ملخلخ، وكانت تعيش في حالة صدمة. لكنها ما كانتش تعرف أنها بعد دقائق فقط ستصبح أول مشتبه فيها في هذه القضية. قبل ما نغوص بكم أكثر في التحقيق، خليني نعرفكم على أفراد العائلة.

0: محمد إذن رب هذه العائلة، عمره 72 سنة، هو مهندس معروف وعنده مكتب خاص للدراسات الهندسية، عاد حياته يخدم ويبني في اسمه وسمعته، والناس المحيطة به كانت تكن له كل الاحترام والإعجاب. كان قليل الكلام، وإذا حكى يحكي بهدوء ورزانة، حتى في خلاف وإلا في نقاش وإلا في عركة عمره ما يعلي صوته. مرته نادية 62 سنة، أستاذة إنجليزية، متقاعدة، امرأة مثقفة بشوشة تحب تعاون الناس. جيرانها كانوا يشهدوا لها بأخلاقها الطيبة. ملخص القول، الكوب الفردة ولقات أختها هادي مسالمي وابعاد على كل أنواع المشاكل. الحياة كانت أقرب للحياة المثالية. كوبل عاشوا سنوات طويلة مع بعضهم، ربي وزوز صغار أحسن تربية، ولدهم الكبير قرا وخدم في وظيفة محترمة في الرباط، وبعدها عرس واستقر مع عائلته. أما بنتهم هي زادة كملت قرايتها، بعد الزواج متاحة سافرت وهي حاليا مستقرة في فرنسا. مع الوقت الدار فرغت على الكوبل وبقاوا يعيشوا وحدهم، رغم أن الأولاد كانوا يزوروهم مرة على مرة. ريتم حياة الكوبل زادة كان هادئ، الجيران كانوا يشوفوهم كل يوم تقريبا. محمد يخرج الصباح ما زال يخدم فيها كبعض الاستشارات البسيطة ويرجع للدار مع وقت الفطور. أما نادية ملي خذت التقاعد اختارت باش تكمل تقري في مدرسة ثانوية خاصة. في بداية سنة 2019 نادية بدأت تتعب شوية صحياً، ومع قضية الدار وتقدم السن والخدمة اللي مواصلة فيها ولا تحس ان المسؤوليات أكبر من طاقتها. وقتها قررت تجيب معينة منزلية تعاونها على الدار. وقتها تعرفت نادية على سهام، سهام اللي كانت تخدم في محل قريب في الحومة. اقترحت عليها نادية تجي تعاونها في الدار أيامات في الأسبوع وتخلص على روحها، وسهام وافقت. من أول نهار دخلت فيه سهام لدار نادية، ودار نادية ومحمد كسبت ثقتهم، ومع الوقت أثبتت أنها على قدر هذه المسؤولية. سهام ما كانتش تبات في دار نادية، وهذا كان شرطها الوحيد من النهار اللي تفاهمت فيه على الخدمة معاه. قلت لها عندي زوزة أولاد صغار ونحب نروح نتلهي بيهم ونشبع بيهم، وكان ذلك كذلك. المهم أيام قليلة قبل الجريمة نادية طاحت تكسرت في ساقها واضطرت تعمل عملية. وبعد العملية كان لازمها ترتاح وما تنجمش تتحرك وتمشي على ساقها. هذاك علاش وقتها قالت للعاملة المنزلية متاحة اللي هي ما عاش تنجم تقوم تحللها الباب. فكرت مليح وبعد أعطاتها نسخة من المفتاح باش يخلي هذا الخبر أول ما يشرقوا به المحقين يشكوا في سهام، يشوفوا في سهام مشتبه بها في الجريمة، خاصة أنها هي أول من اكتشف الجريمة، وهي الوحيدة اللي عندها مفتاح الدار، وهي تحلف وتتكتف والله سيد المحقق ما عندي حتى ذنب في اللي صار، ما عندي حتى سبب بيخليني نعمل الجريمة هكا. تي مدام نادية كانت عاملة معايا كان الباهي، تعطيني مرات حتى أكثر من أجرتي، معاملتها ليا من أحسن ما يكون. اسأل علي سيد المحقق، طيلة 6 شهور خدمت معاها ما شافوا مني وما شفت منهم كان الخير. سهام بتأكد للمحقين اللي هي ما كانتش ناوية تمشي تخدم نهارتها أصلاً، على خاطرها مشيت لها في النهار اللي قبله. لكن بما أنه نادية مكسورة في ساقها والبارح كانوا عندها ضياف، ألحت على سهام باش ترجع لها وتنظف لها الدار، وعطاتها بالذمة المفتاح وقالت لها راني أنا مانيش باش نجم نحلك الباب. هكا سيد المحقق أنا تحصلت على المفتاح، أما قبل عمره ما كان عندي المفتاح. لكن بالنسبة للمحقين الجاني ما يكون كان من أهل الدار، يعرف مليح أصلاً وين يخبي سلاح الجريمة، والأهم كما حكينا أنه حل الباب بصفة عادية، وهذه المواصفات تنطبق على سهام. من بين الحاجات اللي زادت أيدت موقف المحقين شهادات الجيران. جيران أكدوا أنهم ما شافوا حتى حد غريب داخل ولا خارج من العمارة. الشخص الوحيد اللي يتردد على الكوبل سهام، لكن سهام أصرت على السيناريو اللي حكيته في بداية التحقيق معاها وأكدت على براءتها. في نفس الوقت كان محمد ما زال في المستشفى تحت المراقبة الطبية لكنه منع. وبعد أيام رجع محمد للوعي، وهنا قرروا المحققين يسمعوه ويأخذوا شهادته على أمل يلقوا أول خيط يوصلهم للجاني. سي محمد لطف عليك، نعرف لي وضعك صعيب، أما يلزمنا نفهمه من عندك شنو صار بالضبط. محمد بكل صعوبة وبطرف الجهد اللي عنده قال: سيد المحقق، أنا ومرتي كنا راقدين وفجأة حسيت بشخص واقف فوق راسي، ما شفتش ملامحه مليح، أما شفت سكينة في يده وفجأة ابدا يدغر فيا، ومن بعد عاد ما عاد نتفكر شيء. محمد باش يأكد للمحقين أنه ما سبقلوش وشاف الجاني وما يعرفش كيفاش دخل للدار. باهي سي محمد، عندك شي فكرة شكون ينجم يكون عمل فيكم هاك؟ لا سيد المحقق. بالتالي الأمل اللي كان عند المحققين أنهم يستجوبوا محمد يلقوا عنده أخبار اختفى، ما عندهم توا حتى شيء. صدر تقرير الطب الشرعي والنتائج كانت هنا ملفتة. نادية تعرضت لعدد كبير من الطعنات خاصة في الصدر والبطن. الطعنات كانت عميقة وقوية، كأنه الجاني كان يكنلها كمية كبيرة من الغضب والكراهية. لكن الملفت حسب التقرير أنه محمد إصابته كانت سطحية مقارنة بإصابات مرت. المحققين بطبيعة استغربوا، طيب لو كان الهدف السرقة علاش المرأة هي اللي تعرضت لكل هذا العنف؟ وعلاش الجاني هجم على المرأة اللي من المفروض بين ظفرين من المفروض أضعف منه، بنيتها الجسدية أقل منه، وعمل العكس مع الراجل اللي كان ينجم يدافع على روحه وبنيته الجسدية أقوى؟ المحققين رجعوا لتسجيلات كاميرات المراقبة باش يتأكدوا من السيناريو اللي حكاه محمد، لكن الصادم في تسجيلات الكاميرات أنه ما ظهر حتى حد دخل ولا خرج من العمارة ليلة الجريمة. شكون مال هذا؟ ومنين دخل السيد اللي حكي عليه محمد؟ مرة هذه تم استجواب محمد مرة أخرى، وما هو المثل تعرفوه اللي يقول الكذاب سألوا مرتي. فجأة محمد أقواله ولات متضاربة مع السيناريو السابق. مرة يقول اللي هو ومرته راقدين في بيت النوم، ومرة يقول لا مرتي راقدة في الصالة وأنا راقد في بيت النوم، ومرة يقول الراجل اللي هجم عليهم كان ملثم، ومرة يقول لا ما كانش ملثم، أما ملامحه ما هيش ظاهر. خلاف أقواله المتضاربة شكوا المحققين في محمد، وشكهم فيه من خلال كلامهم معاه وكل ما يحكيه معاه وجهه يمشي ألوان ويجي ألوان ويتوتر ويدخل بعض، ومع الضغط عليه إذا بمحمد يعترف. محمد اعترف أنه هو اللي قتل مرته نادية، واعترف زاد أنه هو اللي ضرب روحه بطعنات سطحية وفي أماكن غير قاتلة باش يظهر أنه ضحية. هاي سي محمد، حكينا مالا شنو اللي صار بالضبط؟ محمد قال ليلة الجريمة كانوا بحذاهم ضياف والدة مرته دونك نسيبته ومرت خوها، عدي وقال بحذانا السهرية وروحوا على رواحهم. في العادة قال مرتي ديما تليفونها في يدها وعامله فيه مود باس، ولاحظتني في الفتره الاخيره كانها تتجنب انه تليفونها يجي بجنبي. الحقيقه سيد المحقق ركبني الهلواس، استغليت الفرصه بما انه بحذانا ضيف، لقيتها مخليه التليفون على جنب هزيت التليفون وبديت نجرب في اللي مود باس، وإذا بيا نكتب تاريخ ميلاد ولدنا، وفجأة التليفون اتحل. ويا ريتو ما تحل سيد المحقق. اكتشفت اللي نادية تخون فيا. قريت رسائل بينها وبين حبيبها، صدمتني صور لها هي وياه. كنت نقرأ ومش مستوعب، مرتي نادية بعد العمر والعشرة هذه الكل تخوني. قالت نرفزت وما عادش نتحكم في روحي. أول ما روحوا الضيوف واجهتها باللي عرفته، ونادية حاولت تبرر لكن ما نجمتش نسمع تبريرها. كنت نفكر في الكلام اللي قريته وكل مرة نزيد نغلغل عليها أكثر. في الوقت ذاك هي كانت تبكي وتترجى فيا باش ما نفضحهاش وما نحكيش للأولاد الشيء اللي اكتشفته. لكن سيد المحقق من غير ما نفكر توجهت للكوجينة، هزيت سكينة وهجمت عليها. ما نجمش حتى نتذكر شنو اللي عملت من بعد. أول ما شفت الدم استوعبت اللي صار، وقفت شوية وبقيت نفكر شنو باش نعمل زعمة. خممت في الأول قلت نهرب، لكن من بعد جي لبالي نضرب روحي ونقول أنه فما شخص غريب دخل الدار وعمل فينا اللي عمله. بعد اعترافات محمد تم إخلاء سبيل سهام. في الأثناء خبر إلقاء القبض عليه باش يصدم الجميع من الجيران للأقارب. آخر شخص كانوا يشكوا في تورطه في الجريمة هو محمد. في الكوب القليل تصير بيناتهم مشكلة، ولا حتى مشاكلهم ديما هادية كيفهم هما بالضبط، لكن توصل لجريمة هكا حاجة استغربوا منها الجميع. الجميع باش يأكدوا أنه المرحومة ما شافوا منها الحقيقة كان الخير. وفي الأثناء كان لازم على المحقين يتأكدوا ساعة من دافع الجريمة اللي حكاه محمد. تم تفتيش تليفون الضحية، وهناك اكتشفوا المحقين اللي محمد كذاب كبير. لكن فما رسائل، لا تصاور، لا فيديوهات، لا حبيب، لا صديق، لا خليل، لهم يحزنون. وهنا باش تجي شهادة بنت نادية ومحمد اللي باش تعطي للمحقين معلومات جديدة على علاقة بوها بمها، وتقول لي هما في الفترة الأخيرة بما أنه المكتب متاع بوها قيد فلس، بالتالي اللي عملوا في كاريره واسمه لبناه الكل باش يتحطم. محمد طلب من نادية تسلفوا فلوس على أساس يرجع يحسن أموره ويقف على ساقيه، لكن نادية رفضت وقالت له أولاً المبلغ اللي عندي ما يكفيش، وثانياً الفلوس مخبيتهم مش تعمل بيهم حاجة. رغم ذلك ألح محمد إصراراً، ولكن نادية واصلت رفضها. نقم عليها بنتهم باش تأكد للمحقين أنه نادية ما كانتش تحب توري مشاكلها مع محمد للناس، وكانت تكتفي باش تحكي لبنتها فقط. وقالت لها في آخر مكالمة أنه العيشة مع أبوك ما عادش تنطاق، وأنها أصلاً تفكر في الانفصال بعد كل هالسنوات. على ما يبدو محمد قرر ينتقم من نادية بعد رفضها مساعدته، والانتقام كان بمقتلها. وعلى هذا الأساس توجهت المحمد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وفي بداية سنة 2020 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: ميكا بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في هذه الحلقة من المحقق بلس. نهزكم المرة هذه للكوب دي موند، نهزكم لعالم الكورة، نهزكم لجريمة مروعة صارت في علاقة بأحد اللاعبين اللي ارتكب غلطة ربما هي السبب في أنه تم تصفيته. في حكايتنا لليوم باش نرجع بكم لصيف 1994، وقت اللي عينين العالم الكل كانت على كاس العالم، وقتها زاد في الولايات المتحدة الأمريكية. مونديال كان مختلف على كل النسخ اللي قبله، أول مرة يتلعب في أمريكا، جماهير قياسية، نجوم كبار يحضروا في رواحهم شكتبوا التاريخ. أما وسط المنتخبات هذه الكل كان فما منتخب واحد شدد انتباه العالم أكثر من غيره، منتخب كولومبيا. الشعب الكولومبي وقتها ما كانش يحلم بالتأهل للدور الثاني برك، لا كان يحلم بكاس العالم. ولكن باش تصير أمور في المقابلات الأولى تخليه ينسحب بكل مرارة، ونتيجة لذلك جريمة تصير في حق أندرياس إسكوبار المدافع التاريخي للمنتخب الكولومبي اللي باش يتقتل. فهل موته كان حادث عادي أو في جريمة في علاقة بنتائج المنتخب في كأس العالم؟ هذا اللي نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيله في حلقة أندرياس إسكوبار والمباراة الأخيرة. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا اليوم تهزنا لكولومبيا، وتحديداً مدينة ميديلين الشهيرة. ترجع بنا أطوار القضية ليلة الجمعة 1 جويلية 1994. ليلة كانت تبدو عادية كما أي ليلة صيفية في هذه المدينة. الشوارع ما زالت عامرة بالناس، الكراهب ماشية جاية، الموسيقى مالية المقاهي والملاهي. أما خلف الأضواء والضحكات هذه الكل كانت كولومبيا كاملة تعيش على وقع خيبة أمل كبيرة عرفتها قبل أيام برك. خيبة أمل بعد الخروج الصادم للمنتخب الكولومبي من كأس العالم 1994، خروج حطم أحلام الملايين، خاصة بعد التوقعات الكبيرة والأمال اللي كانت معلقة على الفريق. ليلة 1 جويلية كان أندريس إسكوبار واحد من أبرز لاعبي المنتخب الكولومبي خارج مع مجموعة من أصحابه في سهرة عادية في واحد من الملاهي الليلية في حي البابلادو ولا البوبلادو. كان يحاول أنه ينسى شوية الضغط النفسي اللي عاشه في الأيام الأخيرة، يحاول يبعد على الضجة الإعلامية وعلى الانتقادات العنيفة اللي لاحقت ملاعبية المنتخب الكولومبي وعلى رأسهم هو بعد خروجهم من كأس العالم. مع قرابة 3 متاع الصباح قرر أندريس باش يروح، سلم على أصحابه وخرج من الملهى متوجه لكرهبته اللي كانت في باركينج قريب. وصل للكرهبة، حل الباب وطلع. قبل ما يسكر الباب يدوي صوت رصاص قوي يهز المنطقة ويخترق جسم أندريس. رصاصة، 2، 3، 6 رصاصات ستصيب نجم كرة القدم الكولومبية. مطلق النار يركب من بعد كرهبته بكل هدوء ويختفي عن الأنظار. المشهد بش يكون مرعب جداً، الموجودين في الشارع التحقوا ببلاصة إطلاق النار، لقوا أندريس طايح في وسط كرهبته والدم داير بيه من كل شيرة. أصحابه خرجوا يجريوا من الملهى بعد ما سمعوا أصوات إطلاق النار كيفهم كيما غيرهم من الحرفاء. وصلوا للكرهبة لقوها ما زال يتنفس يصارع الموت، أو هكذا يبدو. حاولوا يوقفوا النزيف، حاولوا يحكيوا معاه لكنه ما كانش مستجيب، حالته كانت خطيرة برشا. تم طبعا على الفور إعلام الإسعاف لدقائق وكانوا على عين المكان. نقل أندريس على جناح السرعة للمستشفى في سباق مع الوقت لإنقاذ حياته، لكن بمجرد وصوله للسبيطار وقت تم إحالته لغرفة العمليات ورغم كل المحاولات اللي بذلوها الأطباء، الإصابات كانت قوية برشا. ومع الساعات الأولى لنهار 2 جويلية تم الإعلان رسميا على وفاة أندريس إسكوبار متأثر بإصاباته. الخبر انتشر في كولومبيا كاملة خلال دقائق. خبر مقتل أندريس أصبح أهم خبر في البلاد الكل. لذا عاد التلفزة دخلت في بث مباشر عاجل، الصحافة تهافتوا على المستشفى وعلى دار العائلة، الجرائد بدأت تحضر لعناوينها الأولى. لكن الأثر الأكبر كان في الشارع. حالة من الذهول سيطرت على الكولومبيين. الناس ما كانتش مصدقة اللي صار، ونفس السؤال يتعاود في كل بلاصة، كيفاش لاعب كرة قدم محبوب مشهور توفى بالطريقة هذه؟ وعليش؟ وشكون اللي قتل؟ طبعا من الساعات الأولى بعد الجريمة انطلق التحقيق بشكل عاجل. فرق الشرطة تنقلت مباشرة إلى مسرح الجريمة في ميدلين، وتم تطويق المكان بالكامل، ومنع أي شخص من الاقتراب حفاظا على الأدلة. المحققين بدأوا في رفع كل البصمات والأدلة الموجودة في المكان، وخاصة غلافات الرصاصات الستة اللي قتلت أندريس. تم إرسالها لمختبر الأدلة الجنائية باش يتم تحديد نوع السلاح المستعمل. في الأثناء قامت الشرطة الفنية بحجز سيارة أندريس وأرسلت للفحص. غادي الخبراء قاموا بمعاينتها بدقة بحثاً عن أي بصمات غريبة أو أي دليل ينجم يوصلهم يكتشفوا هوية القاتل، لكن ما لقاوا فيها شيء يعاونهم على سير الأبحاث. في نفس الوقت انطلق فريق آخر من الأمن في استجواب الحاضرين. تم استجواب أصحاب أندريس، تم استجواب الموظفين متاع الملهى اللي كان ساهر فيه، وحتى الناس اللي كانوا في الباركينج لحظة إطلاق النار عليه. ومن خلال الشهادات تبين أنه أندريس ساعة ما كانت عنده ليلتها أي مشكلة مع أي كان في الملهى، عدى سهرية باهية عادية، كان فرحان عامل جو مع أصحابه. لكن بمجرد خروجه من الملهى أول ما وصل للباركينج صار نقاش حاد على ما يبدو بينه وبين مجموعة من الرجال قبل ما يتطور الوضع في ثواني قليلة ويصير إطلاق النار عليه ويتقتل. حسب شهود عيان فانو أندريس قبل ما يركب في كرهبته عرضوا 3 رجال في الباركينج، كان تظهر عليهم حالة سكر واضحة، وكانوا يحكيوا مع بعضهم علي صار أسابيع التالي في كاس العالم، ويحكيوا على الهدف العكسي اللي كان السبب في خروج منتخب كولومبيا من تصفيات كاس العالم. حسب رأيه، حسب رواية العديد من الشهود، واحد من الرجال 3 كان يحكي بصوت عالي ويسمع ويوري بصبعه في أندريس ويقول بسخرية: هو البطل، هو البطل اللي خرج كولومبيا من المونديال. نفس الشهود أكدوا أن أندريس حافظ على هدوءه وأنه جاوبهم بما أنه توجهوا له بالكلام بكل تربية، وطلب منهم يخطاوه ويوقفوا الاستفزاز، وأكد لهم أنه ما هوش يهرب من مسؤوليته. لكن اللي صار يصير في أقوى المنتخبات. لكن يظهر أنه كلامه ما عجبش الرجال 3 اللي واصلوا الاستفزاز، وفي لحظة واحد منهم خرج فرد ووجهه نحو أندريس ومن غير تفكير أطلق عليه 6 رصاصات، وكان في كل طلقة يقول له أوتو جول أوتو جول، يعني الهدف العكسي. إيش معناتها الهدف العكسي؟ يعني كي جواري مركي في الجول بتاعه. من بعد 3 ركبوا في كرهبة وغادروا المكان سريعا حسب شهادة الشهود. بالمعلومات اللي جمعوهم المحققين يذن على آخر لحظات في حياة أندريس بدأت الصورة توضح في أذهانهم. الجريمة ما كانتش بدافع السرقة، ولا كان عملوا له براكاج، ولا كانت بدافع شخصي. الشرطة بدأت تميل لفرضية أن الدافع الحقيقي ولا الجريمة هو نوع من الانتقام نتيجة الغضب بسبب اللي صار في المونديال قبل جمعتين. هي ما سبقتكم بالحديث، خي وشنو اللي صار بالضبط في المونديال؟ ها باش نعطيكم التفاصيل. أما هات قبل نعرفكم عليه، أندريس إسكوبار، أو كما كان يلقب في كولومبيا فارس كرة القدم. أندريس إسكوبار كان يلعب مع نادي أتليتيكو ناسيونال، واحد من أكبر الأندية في كولومبيا، في خطة قلب دفاع. أندريس ما كانش مجرد لاعب موهوب برك، من أول ظهور لي في الملاعب الناس لاحظت فيهم حاجة مختلفة. كان هادئ، رزين، منضبط، متواضع. هذيك علاش الصحافة والجماهير أطلقوا عليه لقب الكابيليرو ديل فوتبول. كابيليرو على ما يبدو هذية معناها فارس كرة القدم. مش كان الحقيقة بسبب مستواه العالي في التيران، بل زاد بسبب أخلاقه العالية، شخصيته المحترمة اللي خليته يكون محبوب برشا. شغف أندريس الكبير بالكرة وانضباطه والدور المهم اللي لعبه في قيادة أتليتيكو ناسيونال لتحقيق العديد من الألقاب خلاه يفرض اسمه كواحد من أفضل المدافعين في البلاد. وبفضل مستواه هذا تم استدعاءه للمنتخب الكولومبي للمشاركة في كأس العالم 1994، وأصبح بسرعة واحد من الأعمدة الأساسية في خط الدفاع. المنتخب الكولومبي عامتها كان يعيش مرحلة كروية استثنائية، جيل ذهبي ظهر فجأة وخلى العالم الكل يتكلم على كولومبيا كقوة صاعدة حققت انتصارات تاريخية، وأبرزها الفوز الكبير على الأرجنتين. تعرفوش بقديش ربحوا الأرجنتين كولومبيا فك السنوات؟ 5 بلاش. ذكركم في نتيجة ماتش هذيك هي. كولومبيا ربحت الأرجنتين 5 بلاش في بونس آيرس، نتيجة قلبت الموازين الكل. وفجأة تحول المنتخب الكولومبي من فريق عادي إلى مرشح قوي للفوز بكأس العالم 1994. كأس العالم وقتها في الولايات المتحدة الأمريكية. أما وقتها أمريكا كانت بلاد، وطوى في كأس العالم هذه ولات بلاد أخرى. شاينا فيها؟ كانت كولومبيا داخل البطولة وهي محاطة بتوقعات وآمال كبيرة برشا. الصحافة العالمية تراهن على فوزها، الشعب الكولومبي كان يحلم بصوت عالي باش نوليو أبطال العالم. لكن للأسف المنتخب باش يخسر الساعة مباراته الأولى ضد رومانيا مفاجأة 3-1. الأمال الكل علقت على الماتش الثاني، كان بتاريخ 22 جوان 1994. ضد شكون؟ ضد البلد المنظم أمريكا. ماتش كان كبير برش، والمنتخب الكولومبي كان تحت ضغط رهيب، يلزمه يربح أو أضعف الإيمان يتعادل بش ربما يترشح. لكن في وسط الملعب الحقيقة ستكون مخالفة تماما للآمال. بداية كانت متوترة، التمريرات ما كانتش دقيقة، الملاعبية يظهر عليهم الضغط، التوتر يزيد مع كل هجمة. ثم تجي اللحظة اللي ما تتنساش، كرة في منطقة جزاء كولومبيا، مهاجم أمريكي يتحرك بسرعة، الموقف خطير، وفي ثواني أندريس إسكوبار يتدخل باش يبعد الخطر على الجول متاعه. لكن اللي باش يصير لا كان على البال ولا على الخاطر. دقيقة 35 في الشوط الأول، هندريس في عوض باش يبعد الكرة على الجول وينقذ الفريق من هدف، هو اللي مارك البول.
2: الجول بنفسه اندرياس كوبر، اندرياس كوبر بيجيب جول بنفسه، هازلك وجول امريكا.
1: أندريس ضرب الكرة ودخلها في مرماه وسجل بالتالي هدف عكسي في المباراة، هدف خلى المنتخب الأمريكي يلعب مرتاح. رغم أنه كولومبيا باش تعدل النتيجة، لكن المنتخب الأمريكي نجح في تسجيل الهدف الثاني، وبالتالي زوز هزائم متتالية وانسحب المنتخب الكولومبي من المونديال من الدور الأول. بعد المباراة برشا حملوا أندريس مسؤولية خروج المنتخب من كأس العالم بعد ما كان هو المرشح للفوز باللقب. أندريس أصلاً عاش وضع نفسي صعيب ياسر بعد الخروج من كأس العالم، أغلب الملاعبية اختاروا يبعدوا شوية على الأضواء ولا حتى على البلاد، لكن أندريس عمل العكس تماماً. رغم الانتقادات الكبيرة اللي جاتوا ورغم الهجوم الإعلامي اللي تعرض له، قرر يرجع لميدلين ويرجع لحياته العادية. أصحابه وبعض المقربين منه نصحوه يبقى فترة بعيد على كولومبيا، أو على الأقل يخبي وجهه، خاصة كما قلت لك الناس غاف بياسر علي صار وعلي هو. لكنه أصر على العودة، بل وعاد لممارسة حياته بصفة طبيعية جدا، ومنها قلت لك يمشي يسهر ويخرج ما على بالوش. بعد جمعتين تقتل. طبعاً أعوان الأمن واصلوا البحث على الجاني أو الجنات، وبعد أيام قليلة ومع تجميع الأوصاف والشهادات دت بعض الأسماء تطفو على السطح، أسماء معروفة لدى الأجهزة الأمنية في ميدلين، من بينهم زوز أخوات اسمهم سانتياغو غالون وبيدرو دافيد غالون. رجال زوز كانوا معروفين في المنطقة بعلاقاتهم بعالم الجريمة والقمار بين ظفرين غير القانوني، الرهانات. أما الشخص الثالث فكان السائق والحارس الشخصي متاعهم، راجل اسمه أومبرتو كاسترو مونوز. سريعاً أعوان الأمن باش يحددوا بلايس الرجال الثلاثة وتم إيقافهم وإحالتهم على التحقيق. أومبرتو خلال التحقيق ما تعبش برشا البحاثة، اعترف بسرعة أنه هو اللي أطلق النار على أندريس، لكنه حاول يبرر اللي صار وقال أنه الجريمة ما كانتش محضرة مسبقاً، وأنه تصرف تحت تأثير الغش والكحول بعد المشادة الكلامية اللي صارت بيناتهم في الباركين، وأسر أنه عروفات الزوز ما عندهم حتى دخل في اللي صار. قال أنه ما خذاش حتى أوامر أو تعليمات من حتى حد منهم باش ينفذ الجريمة، الجريمة كانت وليدة اللحظة. طبعاً بعد اعتراف أومبرتو بارتكابه لهذه الجريمة وحده، تم إطلاق سراح عروفاته الاثنين بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض عليهم. بعد أشهر من التحقيقات والاستجوابات وصلت القضية أخيراً إلى الحكم. كولومبيا الكل كانت تترقب الحكم النهائي في قضية مقتل أندريس إسكوبار، وسائل الإعلام كانت حاضرة بأعداد كبيرة. عائلة أندريس كانوا طبعاً في انتظار سماع الحكم النهائي على قاتل ولدهم. بعد الاستماع لشهادات الشهود وعرض تقارير الطب الشرعي ومراجعة كل الأدلة اللي جمعتها الشرطة، جاء الحكم. تمت إدانة أومبرتو كاسترو مونوز بجريمة قتل أندريس إسكوبار، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 43 سنة. أما بالنسبة لإخوة غالون، فرغم الشبهات اللي لحقتهم من اللي بدأ التحقيق والحديث عن علاقتهم بأومبرتو، فإن المحكمة اعتبرت أن الأدلة غير كافية لإثبات تورطهم في التخطيط أو إصدار أوامر القتل. هذيك علاش لم تتم إدانتهم رسمياً حتى شيء. وقتها جميع اعتقدوا أن القضية وفات، أن العدالة تحققت ولو نسبيا، لكن الواقع كان مختلف، لأنه بعد سنوات بش يتم التخفيض في عقوبة أمبرتو بشكل ملفت. أمبرتو استفاد من بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بتخفيف العقوبات، وفي الأخر غادر الحبس بعد قرابة 11 سنة فقط من يدخل. خبر أثار موجة كبيرة من الغضب داخل كولومبيا، وخاصة عند عائلة أندريس اللي كانت مقتنعة أن العدالة لم تكتمل. ومن جديد رجعنا للقضية، تحكي من جديد على دوافع الجريمة اللي صارت في حق أندريس. وبالنسبة لبرشا كولومبيين، أندريس ما ماتش بسبب مشادة كلامية صارت في باركينج، ولا بسبب لحظة غضب عابرة كما تقال. خروجه من السجن بالنسبة ليهم قبل المدة الكاملة أكبر دليل على أنه فما إن في الموضوع، وفما تدخلات ووفاقات صارت، وفما ربما عرفاته اللي قالوا له البسها أنت وإحنا نخرجوك منها وتضرب الباكو بعد مدايتة. النظرية اللي راجت وقتها أنه أمبرتو القاتل كان فقط منفذ الجريمة وكبش الفداء. أما القرار الحقيقي من المحتمل أن يصدر من ناس أقوى وأكثر نفوذ منه. نحكيه هنا على المافيا. أما يقول قائل خيش دخل المافيا في ماتش كورة وجوار وبونتو ماركيه في الجول متاعه؟ يزمك تعرف أنه في الفترة هذيك في التسعينات كولومبيا ما كانتش تعيش كان على وقع كرة القدم، بل كانت تعيش زادة تحت نفوذ كارتيلات المخدرات اللي كانت تملك مليارات الدولارات ونفوذ كبير في البلاد، وتسمي وتعزل وتجيش وتعمل شرطتها الخاصة وتعمل بلاوي. وبالنسبة لبعض زعماء المافيا، كرة القدم ما هيش مجرد لعبة ولا وسيلة للترفيه، كانت وسيلة هامة متاع استثمار، ولا بلغة أدق تغسيل الأموال وكسب النفوذ. كيفاش؟ أو نشريو نوادي، ندفعوا فلوس باش نشريو جوارات كذا، فلوس تكون أموال مجهولة المصدر، تتشري بها حاجات، تولي غسيل أموال، تغسلتك الأموال ورجعت. معاهم المراهنات، القمار، كانت مبالغ خيالية مثلاً تتحط على نتائج المباريات، سواء في وسط كولومبيا يعني في البطولة الكولومبية، أو كي تلعب كولومبيا في الخارج. أي هدف أو أي خطأ فوق الميدان ينجم يقلب حسابات ناس أراها نت بثروات كاملة. فما ناس حطت مليارات مراهنة على أنه كولومبيا باش تتعدى، وكولومبيا ما تعدتش. إيش صار؟ خسروا الرهان. وقتها بعض أباطرة المخدرات كما قلت لك كانوا يملكوا نوادي، كانوا يستثمروا في الملعبية، كانوا يستعملوا كرة القدم باش يبيضوا أموالهم ويبنيوا صورة محترمة قدام الناس. ومع ارتفاع حجم الرهانات ارتفع زاد حجم الضغط على الملعبية. اللعب ما عادش واحد يلعب كان على الجمعية ولا على الجمهور ولا على الفلوس اللي يقبض فيها، لا، ولا هازز فوق ظهر وحمل مليارات اللي ممكن تتخسر في غلطة صغيرة يعملها هو. أندريس إسكوبار كيسجل الهدف العكسي في الجول متاعه في كاس العالم 94، شافوا الكثيرين وقتها أنه هو السبب المباشر في خروج كولومبيا مبكرا من البطولة. لكن في الحقيقة أنه خسارة المنتخب ما كانتش هي المشكل قدام خسارة برشا ناس نافذة لأموال طائلة بسبب تلك الخسارة غير المتوقعة. بالتالي برشا كولومبيين متأكدين أنه مقتل أندريس ما كانش مجرد عركة في باركينج، بل كان عقاب ليه، ورسالة ترهيب لغيره لكل لاعب ينجم يتسبب في المستقبل في خسارة مالية للمافيا. لو كان نخسر فلوسنا بسبب متاعك نقتلوك. وصلت الرسالة مع هذا لليوم. ما فما حتى دليل قضائي أثبت أن المافيا هي اللي أصدرت أمر باغتيال. وذلك علاش قاتل القضية معلقة بنزوز روايات أو فرضيات. فما رواية رسمية يعني تقول الجريمة صارت نتيجة عركة في باركينج وجماعة سكارة ومنبوزين على نتيجة المنتخب وفما واحد جبد فرد وأطلق عليه النار. فما رواية أخرى ما زالت تؤمن لليوم تؤمن بها شريحة كبيرة من الكولومبيين، تعتبر أن أمبرتو هذا ما كانش إلا الشخص اللي نفذ الجريمة، أما من اتخذ القرار الحقيقي فهو ما زال مجهول لليوم. اليوم وبعد أكثر من 30 سنة على الجريمة ما زال اسم أندريس إسكوبار حاضر بقوة في ذاكرة الكولومبيين، مش على خاطر الهدف اللي مركيه في جول والحقيقة، ولا على خاطر تحمل مسؤولية الخروج المبكر للمنتخب من كأس العالم، أما اليوم يتذكروه الكولومبيين بسبب الجريمة المأساوية اللي صارت في حقه وكيفاش غلطة ولو غلط ولو خرجوا من كأس العالم يبقى خطأ رياضي ينجم يرتكبه أي لاعب. كيفاش خطأ رياضي تحول لمأساة حقيقية.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زاد مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من ماضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
0: المحقق بلوس. محقق.

0: احلى جو صيف السنة حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جوهرة
0: بوبليسيتي
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
4: برعاية
5: تحب تحكي
4: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سنين اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اوريدو طور عالمك
3: جوهرة سبورت.
8: مرحبا بكم في اخر الاخبار الرياضيه كالعاده نبداو بالمونديال.

Joana FM TV. اليوم يوم راحة في المونديال غدوة انطلاق مقابلة دور الربع النهائي التسعة متاع الليل ديما بتوقيت تونس المغرب فرنسا مباراة باش تدور في أمريكا أمام 69 ألف متفرج حكم أرجنتيني حكم المباراة وبرشة تعليق حول اختيار الفيفا لحكم فرنسي المباراة البارح بين الأرجنتين ومصر وغدوة حكم أرجنتيني المباراة المغرب وفرنسا الجمعة 10 جويلية المباراة الثانية 8 متاع الليل إسبانيا بلجيكا مباراة الدور أمام 70 ألف متفرج حكم إنجليزي يحكم المباراة ثم المباراة الثالثة نهار السبت 11 جويلية 10 متاع الليل النرويج أنجلترا في انتظار تعيين حكم المباراة الأخيرة في برنامج دور الربع النهائي لحد 12 جويلية مضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين تواجه سويسرا بلاغ للاتحاد المصري لكرة القدم عبر عن استياءه من الأداء التحكيمي في مباراة البارح ضد الأرجنتين بقيادة الفرنسي فرانسوا لوتسي وقرارات تثير الكثير من علامات الاستفهام الاتحاد المصري لكرة القدم أضاف أنه باش يتمسك بحقوق المنتخب واتخاذ كل الإجراءات اللي تحفظ عدالة ونزاهة المنافسة والمشجعين المغاربة تقريبا الليمات هذه وكل جدل كبير حول أداء حكام المونديال انطلاقا من الدور 32 ثم في الدور 16 المشجعين المغاربة أطلقوا حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بتحكيم عادل ومنصف في مباراة غدوة ضد المنتخب الفرنسي خاصة بعد ما صار في مباراة الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022 ضد نفس المنافس وقت تقابلوا في الدور نصف النهائي وفرنسا تأهلت على حساب المغرب للنهائي والأداء غير المقنع وقتها للحكم المكسيكي تسع منتخبات إفريقية غادرت المونديال صحيح تسع منتخبات إفريقية غادرت المونديال لكن أحد المواقع العالمية المختصة في الرياضة أكد وجود 43 لاعب من أصل إفريقي في ربع نهائي المونديال مثل المنتخب الفرنسي فيه 13 لاعب من أصل إفريقي المنتخب الإنجليزي فيه 11 لاعب من أصل إفريقي خاصة ساكا من أصل نيجيري جيمس غاني سويسرا 8 لاعبين إفريقيين فيه أشهرهم أكانجي من نيجيريا بلجيكا 7 لاعبين إفريقيين إسبانيا والنرويج مع بعضهم ثم 4 لاعبين إفريقيين الصراع يتواصل على لقب أفضل هدافي المونديال المرتبة الأولى حاليا ميسي 8 أهداف المرتبة الثانية كيليان مبابي وهالاند كل واحد عنده 7 أهداف المرتبة الرابعة هاري كين 6 أهداف بالنسبة للهدف التاريخي للمونديال ميسي 21 هدف كيليان مبابي 19 هدف وداليتش بعد 9 سنوات يستقيل من تدريب المنتخب الكرواتي نجاح كبير لداليتش كمدرب للمنتخب الكرواتي وبصراحة غير وجه المنتخب الكرواتي للأفضل وصل معاه لنهائي مونديال 2018 المرتبة الثالثة والميدالية البرونزية في مونديال 2022 لكن المنتخب الكرواتي تراجع بصورة غريبة في المونديال هذا مونديال 2026 انسحب من الدور 32 أمام البرتغال هدفين لهدف قرر على إثر داليتش الاستقالة بعد 9 سنوات

0: اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالنجم راضي الساحلي أعلنت غلق الملف الثامن المتعلق بمستحقات اللاعب السابق إيهاب المساكني بعد تسوية كامل المبلغ المستوجب والمقدر ب 304 ملايين. اللجنة تتجه نحو تحد جديد والهدف غلق 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة جملية تناهز المليار قبل يوم 15 جويلية. وتفاصيل الملفات الخمس مع السيد كريم العكروت.
1: كما تعرفوا وصلنا الدوسي الثامن نتاع إيهاب المساكني وبالمجهودات بتاعكم الناس الكل توصلنا لإغلاق الملف هذايا 304 ملايين. مرسي بوكو جمهور ليطوال على الفول اللي عملتو الكل بالطبيعة عن طريق ليزابونمون ليمايو حتى ليدون اللي عطيتوهم سبونتانيمون. توا عنا شالنج جديد توا نحطوا على دمتكم 5 ملفات فرد مرة. ياسين العامري 290 مليون، حمزة الجراسي 280 مليون، أصيل الجزيري 212 مليون، لسعد الدريدي 150 مليون. أما لازم عديدي باش نتواصل معه وفهم إمكانية اللي هو يخفض لنا شوية المبلغ متاعه. وفي الأخير سي فوزي البنزرتي 75 مليون، هو دوسي نتاعو 150 مليون، تعطيو 75 تو باش يقسموا له الباقي بعد تفاهموا معه بابا وسا. دونك المونت

0: مي المهم شنو اللي فما توا قريب 6364 ابونمون موجودين عن كل الممثلين اللي يتحملوا المسؤوليه باش يبيعوهم. دونك احنا شنو مطلوب منا الناس اللي عندها المسؤوليه هذه واللي تحملت المسؤوليه واللي خدت على عاتقها العدد هذا من الابونمون 2291 ابونمون غرادان 1991 ابونمون شنو و2082 ابونمون فيراج هذوما الكل معاملين عليكم باش تبيعوهم من هنا لو كان جويي خاطر كي تباعوا لي زابونمون اللي عندكم توما تو من هنا كان جويي باش يكون عندنا مبلغ 905 ملايين اللي هو المونطون هذايا يكون قريب للمليار وقدره ربي السميع العليم بالبيعان تاع لي زابونمون هذوما باللي فورم تاعكم انتوما ان شاء الله نكملوا 15 جويليه.
1: النادي الافريقي اعلن تعاقده مع لاعب الوسط معتز الزدام لغايه جوان 2028. النادي الافريقي اعلن زاد تجاوز قيمه مساهمات جمهوره حاجز المليار. الجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه.
2: سيتي جوهر سبور جوهر سبور avec l'équipe sport. استوديو المونديال الخميس 9 جويليه 2026 باش يكون مباشره من الفان زون مولوفسوس من 8 ل 9 متاع الليل قبل القمه المنتظره في الدور الربع النهائي بين المغرب وفرنسا. بالاستنونا على جوهرة فيم تي في في استوديو المونديال مع جمال وعدد من نجوم الرياضة كالعادة. الربح مضمون وجوائز قيمة في انتظاركم على جوهرة FM.

0: 30 للأربعة في الويكاند
1: من ماضي ساعتين للأربعة
0: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
2: ساعتين واحدة عشرين دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول من توا حتى للاربعة. سفياتين من زمان, سفياتين موسيقى, سفياتين فقرات متنوعة تلقاوها معنا. الميتيو بلاج ودرجة حرارة الشواطئ هذا تعرفوه معنا. زاد كوكتيل صيفي, كيفاش تحضر كوكتيلك ولا موكتيل في دارك مع تيوا بارتاندر البونيمور مع الدكتورة هدى الصغير. اليوم نسلطوا الضوء على حدث تاريخي باش تعيشوا مدينة سوسة نهار 10 جويلية, تسجيل مدينة سوسة في القائمة العالمية المدن اليونسكو للتعلم. تفاصيل الكل باش نعرفوها بعد شوية مع مدام منال مخلوف ممثل اليونسكو في مدينة سوسة. هذا الكل وأكثر مع ليكيب الكل. غازي خليل في العدد والتقديم, جيهان رحومة في الإخراج. أهلا وسهلا جيهان. نرجس قلالة في الديجيتال. نبدأ مع إليسا هكا بالرومانسية. حظي ضحك لي.

0: Ne tapot aan de
1: Microshow.
0: كان ميكرو جوهرة 26 100 والا 73 24 3000
2: الو صباح
3: هاني ريكس جوي بي
2: في سخانه
3: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
2: اي على الكومبريسور
3: ليه على الكليماتيزور الكل
2: على كل شيء
3: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
2: اه توا فهمت عليه جوك بيه
3: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
0: ماكسويل فور بيتر لايف
1: جوهره اف ام بوبليسيتي

ساعتين و23 دقيقة ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جورة فهم. نجد لكم التحية ونمشيوا للتوقعات الجوية بالنسبة للشواطئ التونسية. ميتيو دي بلاج في غطسة في تبحبيحة نعطيكم درجة الحرارة في مجموعة من الشواطئ التونسية وأبرز الشواطئ التونسية. نبدأ بشواطئ الوسط الشرقي. هرقلة سخونة شوية اليوم بتسجل 39 درجة على حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. شط مريم القنطاوي وبوجعفر 29 درجة، سقانس 30 درجة، المهدية والرجيش 28 درجة، والشابة 29 درجة. نمشي للشواطئ بتاع الشمال الغربي، رسنجلة سيدي سالم والرمال 28 درجة، سيدي علي المكي سخونة 32 درجة، شواطئ خليج تونس رواد 31 درجة، قمرت المرسى سيدي بوسعيد وكرتاج 32 درجة، وبرج السدرية أسخن شوية 33 درجة. هي وسليمان خليج الحمامات. بالنسبة للهوارية وحمام الغزاز نقاو 27 درجة ونفس السخانة بالنسبة لقليبيا. قربة سخونة 35 درجة، الحمامات 36 درجة، خليج جابس الشفار وجابس 29 درجة، وجربة 28 درجة. هذه توقعات الجوية بالنسبة للشواطئ. ونرجع للموسيقى مع مايا هايو هايو، غنيتها جديدة، غنية حلوة برشا، حفالي الغنية دي ديما في باراسول على جوهر FM.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5. كوكتيل صيفي
1: قايدكم توا مع تناويشة مع تفرشيكة هكا كوكتيل صيفي موكتيل ولا سمودي ولا ميلك شيك ولا حتى ايس كريم هذا كل نعرفوه مع تيوا بارتاندر في المباشر كيفاش تنجم تحضر اليوم سمودي فرامبواز وملون معناها بالفرامبواز وبالبطيخ هكا مع الفخويت سيزون تيوا اهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا غازي مرحبا مستمعي جوهرة اف ام
1: شنو احوالك سافا
2: والله الحمد لله
1: يلا شنو عندنا اليوم
2: اليوم عندنا سمودي ملون فرامبواز
1: كيفاش نحضروا هاي عطينا الكوزاج والانغريديون والجو الكل
2: الانغريديون عندنا ناخذوا الباركيت تاع الفرامبواز وعندنا البطيخ البرجا ونحطهم سور جيلي لافي ماشي في الكونجيلاتور جبتو غدوة نستعملوهم ديريكت نحضروا ميكسور ولا بلندر دو بريفيرونس بلندر قدر اقوى باش ناخذوا جو داناناس 10 سيال وباش ناخذوا معهم كعبة ياغورت ناتورال نحطوا الفروين تاعنا السورجولي اللي هم البطيخ والفرامبواز نحطوهم مع بعضهم في الميكسور نحطوا عليهم 10 سيال اناناس نزيدوا عليهم كعبة الياغورت ونضربوهم بالقدام نحطوهم يضربوا ما بين 30 و 40 ثانية بعد تعطينا تكستور تكون سموث هكا كيما الجيلات شوية ونحطوهم في الكيس نزينوا الكيس تاعنا اذا كان عندنا سيرو ولا حاجه في الفرامبواز هكا الكولور الاحمر ونزينوا بكعبه فرامبواز شويه بطيخ عشان نعناع يعطينا الكولور مزيان
1: باهي بارد
2: بارد بيان سور هو البار تاعو خاطر سيرجولي وبايت في الفري
1: لازم تحضر لافي وتشرب من غدوه
2: من غدوه يشربوا صح وبشر
1: ولا تحضر في النهار وتشرب في العشيه في الليل
2: هيك كا فولونتي كل واحد كيفاش يعيش تاكي ما نشوف بحر عشر ليل
1: يعطيك صحة تيوا ميرسي بوكو نلقاو معك غدوة باي باي نمشي نسمعوا مريم نور الدين غالي احنا بعد شوية باش نحكيو على تسجيل مدينة سوسة في الشبكة العالمية المدن اليونسكو للتعلم خليكم معنا

0: حل جو سيف سني حافلة كدويت.
1: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
1: عندك أورانج
2: جوهرة أفلام.
3: Publicité.

0: رامي جمال وسعد المجرد ليلة ورا ليلة وإحنا زادة ليلة ورا ليلة والكونت أغبوغ بدال تسجيل مدينة سوسة في الشبكة العالمية للمدن اليونسكو للتعلم وللمدن المتعلمة لدى اليونسكو. الحدث باش يكون 10 جويليا في مقر بلدية سوسة، يوم علمي يوم إعلامي، فما احتفال زادة في قصر الرباط في الليل. هذا الكل نحكيه عليه بأكثر تفاصيل في الإبان ولا في وقته، سينو خلنا نحكيه على الحدث هذا، الحدث التاريخي اللي تعيشه مدينة سوسة، خدمة كبيرة لبلدية سوسة. بعدنا مدام منال مخلوف مهندسة معمارية، هي زادة الممثلة بتاع اليونسكو في المشروع هذا، في التسجيل هذا بالنسبة لمدينة سوسة. نقول ألف مبروك لمدينة سوسة ومواطنين مدينة سوسة الكبار والصغار. زاد حدث تعلمي تعليمي علمي باش يتسجل في تاريخ جوهرة الساحل، وانتم معنا في جوهرة اف ام باش ناخذوا التفاصيل كل معك مدام منال. اهلا وسهلا ومرحبا. صح
1: عسلامة غازي، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي جوهرة اف ام الكل، وشكرا على الاستضافة.
0: يعيش كربي خليك. خلنا نحكي وسا كي نقولوا مدن التعلم لدى اليونسكو، نفهموا اللي فما هنا خدمة كبيرة قاعدة تخدم، نفهموا اللي فما زادا ان كونسيبت خدمت عليه بلدية سوسة بالنسبة للحدث هذا.
1: اكزاكتومون، هو يمكن لازمنا نفهموا الساعة شنو معناتها مدينة تعلم، ومن بعد بتبيع مدينة سوسة هي يعني لا ادري ا سو كونسيبت لا. دونك الفكرة في مدن التعلم انه التعلم راهو ما يقتصرش على المدرسة ولا الجامعة، معناتها لونسينيومون اكاديميك اللي ناخذوه بطريقة معناتها اكاديميك، لكن المدينة vu اللي عندها دي ريسورس كبيره وتري ريش معناتها سافوار اي سافوار فير، راهي هذه لازم هي تتعلم كيفاش لو ترانسمي وتوفر طرق للتعلم للناس الكل اتوتاج وفي كل مكان وفي كل وقت
0: طول طول لا في تتعلم وتتعلم
1: بالضبط، تتعلم وتتعلم وتعلم تتعلم
0: باهي. هو كما قلنا احنا مش خليه زاد التفاصيل بالنسبة للحدث هذا لليوم العلمي والإعلامي للإعلان الرسمي في مقر بلدية سوسة نهار 10 جويليا 9 تاع الصباح ولا 10 تاع الصباح تشوف التوقيت 9 نورمالمون تاع الصباح، وباش يكون حدث كبير باش يحضروا له مسؤولين، يحضروا له زاد اعلاميين باش يكونوا موجودين، وحتى ممثل اليونسكو. هكا ولا
1: اي ان شاء الله زاد ان شاء الله باش يكون موجود معنا السيد وزير التربيه اللي هو à la fois يعني وزير التربيه وزيد لو بريزيدون دو لا كوميسيون اللي هي مسؤوله عن يعني الانخراط هذايا لمدينة سوسة، هي لو فيزافي افيك اليونسكو فوالا. وبالطبيعة باش يكون يعني حدث تاريخي خاطر هو اعتراف لمدينة سوسة يعني لمكانتها في التعليم وفي التعلم مدى الحياة، لكن هو زاد انجاز لتونس الكل وفخر لتونس الكل.
0: وإحنا نتفكروا زادا في علاقة سوسة باليونسكو، 1988 تم تسجيل المدينة العربي بتاع سوسة في التراث المادي لليونسكو، معناها هذا حدث وتقعد مشاريع اليونسكو. بما أنك أنت زادا عندك الكاسكيت بتاع ممثلة اليونسكو في مدينة سوسة والفيزافي مع اليونسكو مع بلدية سوسة، معناها عبارة لومباسادريس نجم نقول هنا.
1: اي في الريزو الاخر انكم معناتها فيو لي فونكسيون تاعي في البلديه، يعني عندي مهام تخص المحافظه على التراث، يعني اون ريلاسيون ديريكت مع المعهد الوطني للتراث ومع الكوميسيون هذيا بتبيعه ومع اليونسكو كما قلت، لكن الزوز لي دو ريزو دو اليونسكو هذوما نحب نقول ونحب نفسر اللي راهم الزوز مربوطين ببعضهم على خاطر فوالا اكزاكتومون كل واحد يعني كل واحد يثري لو ريزو الاخر في مجال.
0: ويظل فما حتى مشاريع اخرى مع اليونسكو بالنسبه لسوسه هكا
1: ولا؟ اي بالضبط، ان شاء الله ناويين زاد اون كانديدات في الريزو دي فيل لو ريزو دي فيل كرياتيف فوالا ان شاء الله على قريب. وزاد بخلاف هذاك عندنا جامعه سوسه اللي هي عندها زوز مقاعد في اليونسكو دو شير يونسكو اللي كيف باش نتعاملوا معاهم في اطار مدن التعلم.
0: اللي يقول تسجيل يقول فما خدمه كبيره قبل التسجيل، فما مشاريع تعملت صحيح ولا
1: اي هو ان فيت معناتها احنا كبلديه ما انا سوليسيتي الجمعيات والمجتمع المدني انا سوليسيتي زاد يعني الادارات المعنيه اللي تنجم تكون مربوطه بالموضوع نذكرهم بعد شوية خاطر عندهم دور كبير كبير في تحضير الملف. خدمنا على يعني حطينا هكا المشاريع اللي قاعدين نخدموا فيها الكل مع بعضنا وشفنا كيفاش علاقتهم مع يعني تعلم مدى الحياة ولي نوسيون الكل خاطروا مش كان تعلم مدى الحياة معناتها فما بلوزور نوسيون هذايا إن شاء الله تشوفوها نهار الجمعة. وحطينا حاولنا نعملوا رؤية استراتيجية اللي قدمنا لليونسكو مع جملة من المشاريع اللي ناويين ننفذوها.
0: هما الجمعيات يعطيهم صحة بغافو لكل الأطراف اللي كانت فاعلة في الحدث هذا كيف زاد حتى العناصر اللي من المجتمع المدني وكانت زاد موجودة وخدمت ودافعت على مدينة سوسة دايوغ تحية لعمر بلاوين كيف تحية الكاتب عام البلدية السيد مراد بن سالم وكل حتى الأعضاء والأعوان الناس اللي خدمت وحتى أنت زادة من يدره
1: يا عايشك أنت ذكرت شوية أشخاص خليني نكمل ما نذكرهم الكل
0: زادة الباهي
1: زادة أحمد الباهي اللي هو مثل على زوج جمعيات اللي أنتوا باش نذكرهم فما جمعية تونسية للتطوع وهذوم الكل هم راهم باش يساهموا زادة في إنجاح ليفينمون دو 10 إن شاء الله نحضروا فيه فما جمعية تونسية للتطوع فما جمعية الاتحاد الثقافي فما جمعية صيانة المدينة جمعية الدراسات والبحوث في ذكرى سوسة جمعية استعراض أوسو وبطبيعة فما الإدارات المندوبيات الجهوية
0: سوسي وليد من أحسن تحيالي
1: لا أنت سميت الكلهم اللي لازم نسميهم الكلهم المندوبية الجهوية للتربية مشكورة برشا زادة تفعلت معنا بالقدية المندوبية الجهوية للتكوين والتشغيل ومنظومة الوطنية للفرصة الجديدة فوالا دونك هذو برشا هما ما نحبش يعني ما نجمش نذكر الناس الكل ما برشا تفاعلوا كو سوا في الكانديداتور والا توا في تحضير الاحتفالات ونحب زاد نقول حاجة أخرى اللي راهو الخدمة ما تقفش في 10 جويليا راهو الخدمة مازالت جاية وعنا دي ريسبونسابيليتي ان طونك مومبر دو ريزو وباش نخدموا على مشاريع وباش نعطيو اشاك فوا دي ميزاجور
0: صحيح نحب نقول اللي راهو اول مره مدينه تونسيه تدخل للقائمه العالميه المدن اليونسكو بالنسبه لمدينه سوسه مع مدينه النابل يعني هنا هذه حاجه يلزمنا ناكدوا عليها لكن احنا بالنسبه لسوسه هي اللي اعلنت رسميا واللي هي حضرت معناها توت اون استراتيجي باش تكمل المشروع هذا والموضوع هذا والملف هذا نذكر بنقطة أخرى أنه راهو الشبكة العالمية المدن اليونسكو شبكة كبيرة 425 مدينة في 91 بلاد حول العالم وبالنسبة للسنة فما انضمام 8 مدن عربية بالضبط فما في السعودية فما في مصر فما في المغرب في الإمارات في قطر برافو بالنسبة لسوسة وبرافو لتونس هذا الحدث الكبير هذا نعطيك الكلمة الأخرى منال شنو تحب تقول لنا؟
1: جست زادة حبيت نضيف اللي مدينة تونس زادة هي موجودة في الريزو أما عندها برشا
0: أي
1: قديمة جست الانضمام الجديد في 4 ديسمبر 2025 كان السوسة مدينة نابل ولا نحب يمكن كان نجم نذكر بالبروغرام باش يكون عنا إن شاء الله من 9 متاع الصباح ندوة صحفية ندوة
0: علمية
1: إنوغورال افتتاحية وبعدها قد ندوة صحفية هذه في الحصة الصباحية وفي الليل إن شاء الله عنا أكثر أجواء احتفالية باش يشرفونا الأوركستر سامفونيا بسوسة مع فرقة رشيدية
0: في قصر الرباط
1: هذه باش يكون يعني الحضور سور انفيتاسيون لكن فوالا لكن باش يكون فما اون بروجيكسيون على اكران كبير يعرض السيمفوني بطريقه مباشره قدام قدام مساحه الجامع الكبير مع المابينك اللي هو زادا باش يكون العرض مزيان برشا. نحبكم تجيو تشوفوا لي الفنان نور جلولي وان شاء الله تكونوا موجودين معنا.
0: جلالي ولا جلولي؟
1: جلولي.
0: جلولي باه تحية ليك مالا. يلا خليكم معنا نمشيو للموزيكا. هذه بيبي مالو في باراسول ومن بعد احنا نرجع لكم في الساعة الثانية.

0: حياتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: جوهرة
0: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
5: إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب النوري الجريدي بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح إحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية السند من ولاية قفصة، وذلك وفق الإجابة المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس. التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت أن وزارة الفلاحة تعمل حاليا على مراجعة خارطة التكوين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي التي تضم 11 مؤسسة خاضعة للإشراف المزدوج بما ينسجم مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحسين الأداء وضمان الاستدامة، لافتة إلى أن وزارة الفلاحة تلقت أيضا مقترحات مماثلة لأحداث معاهد عليا للفلاحة في ولاية توزر وقبلي ومدينة. الحكومة أن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي لمشروع شبكة النقل الجماعي في مسارات خاصة بصفاقس مترو صفاقس لا يزال رهين استكمال حزمة من الإجراءات العقارية والترتيبية. وأوضحت رئاسة الحكومة في بطاقة إجابة موجهة إلى مجلس نواب الشعب أن الخطوات القادمة للمشروع ترتبط بشكل وثيق بتحرير حوزة هذا المشروع واستكمال الاختبارات النهائية الخاصة بالعقارات المعنية بالانتزاع. قالت جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا إن رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بشأن المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج مقتضب وانتقائي، مطالبة بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي سيشن على الأرجح جولة جديدة من الهجمات على أهداف داخل إيران هذه الليلة. أكد البيان الختامي لقمة حلف شمال الأطلسي الناتو المنعقدة في أنقرة موقف الحلف الداعي إلى منع انتشار الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. أيضا دعا قادة دول الحلف إيران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز لما يمثله هذا الممر البحري من أهمية حيوية لأمن واستقرار حركة التجارة والطاقة العالمية. إلى اللقاء.

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: رسمعوا باراسوت مع غازي خليل.

0: جديدة.
1: يلا جو
0: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
2: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذاك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج.
3: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
4: مع غازي خليل. 3:22 دقيقة في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. مزنا معكم ساعتنا الثانية نبدأها بالنصائح الصيفية. البونيمور اليوم باش نحكيو على موضوع مهم، كيفاش نحيو التليفونات، كيفاش نتخلصوا من إدمان الهواتف المحمولة. النصيحة والرأي لاستوز زاد نجم نقول يجينا مع الدكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست و ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي. ماتر اهلا وسهلا. عسلامة يا دكتورة. قولهم الكل
5: مرحبا ومرحبا مستمعين. مرحبا الكل.
4: صباح
5: الحمد لله وانت لاباس.
4: الحمد لله الحمد لله
5: الحمد لله. موضوع مهم جدا العطلة الصيفية، نحبوا نرتاحوا، نحبوا نرجعوا نفهموا رواحنا نتلهوا بامورنا، لكن تلقى العباد اكثرية الوقت شد عينيها وشد التليفون هكا قدامها في البحر في الغيستوران في العطلة تتفرج معها حتى في المهرجان العودي يتفرجوا منهم ليهم الارتيست قاعدين يفيلميوا خاطر يحبوا يسجلوا اكل الوقت هذاك. المشكلة إلي التليفون ولا الغذاء الأجندة المصورة جي بي اس ولا البقعة اللي تمشي تلقى فيها الأخبار اللي تطير بها القلق. المشكلة هو مش التليفون، المشكلة قديش نقعدوا ديما نشوفوا شنو صاير كاين اوتوماتيزم ولا بحاجة ولا بحاجة طبيعية نشدوا التليفون نقعدوا نتفرجوا على خاطر مخنا يموت على الجائزة المفاجئة. هذاك علاش صعيب باش الواحد يغيزيست كل نوتيفيكاسيون تعطيك ميساج تخلي نوع من الدوبامين معناتها ليبراسيون دوبامين مخنا ستانس اللي هو وقت اللي يشد التليفون تنجم تجيه جائزة. دونك الميكانيزم هذا هو تاع الادمان. العباد اللي تبدا مدمنه باللي جو فيديو وكل شيء نفس ميكانيزم.
4: كيفاش نتخلصوا منه؟
5: كيفاش نتخلصوا منه؟ خلينا نزيدوا نفهموا شويه. اللي طاقه التركيز بتاعنا محدده. كل مرة اللي أنا باش نشغل بروحي بتليفون وبيكرون وكل شيء أكيد الطاقة هذيك باش تحبس. دونك يلزم نعملوا اللي علينا باش مخنا يسجل الحاجة ما غير ما نقعدوا ديما نشدوا وقت التليفون وكيني هو ولا المخ بتاعنا بيس. كيفاش نعرفوا كان مدمنين بالتليفون؟ إذا تشد التليفون بتاعك وانت تقوم مازال عينيك بالنوم وتشد التليفون بتاعك باش تشوف شنو الميساجات وشنو صار. إذا تنجم تقعد درجين ما غير ما تشد التليفون. إذا تحس قلق وقت الباتري باش توفى ولا وقت التليفون بتاعك ماهوش بحذاك. وهذا يلزم معناتها يكون السينيال دالارم باش تاخذ لي ديسيجن باش تبدل التصرف هذا وباش تغيره. قبل كل شيء تبدا نهارك ما غير ما تكونكتي على الاقل نص ساعه الاولانيه. نحي لي نوتيفيكاسيون، تحدد وقت معين اللي انت وقت اللي تمشي وتدخل في العلاقات الاجتماعية، وقت اللي تدخل في الريزو سوسيو، أنا توا باش نقعد نص ساعة. راو الهدف ماهوش اللي نحيو التليفون، نعيشوا في مجتمع اللي سيد خل مع التليفون في العادات بتاعنا، لكن يلزم كي تاخذوا بوعي. الفولونتي وحدها ما تكفيش. علاش؟ على خاطر قد ما العبد يعد نفسه ويقرر كل شيء، من بعد يلقى روحه في نفس السيستم. حط التليفون بتاعك نوغي بلون، اقل دوبامين وقت اللي تشدو. استعمل لونجاجمون سوسيال، كل العباد اللي دايره بيك راهو ان توا معناتها فما وقت اللي باش نحط من لم ديجوانيابل، ما تتفجعوش عليه، خاطر توا لينا نتفجعوا وقت العبد ما يجاوبكش في نص ساعه. ما تتفجعش عليا، راني انا باش نحط التليفون بتاعي مود افيون. فما اوقات قاعده نعمل في بيوريفيكاسيون تاع مخي وتاع العادات بتاعي، راهو ما عادش جوانيابل ديما. وتعوض التليفون بحاجه اخرى. حط في بالك معناتها كي تشتي هكا باش تشد تليفونك، اقعد تنفس على الاقل دقيقه. ركز على الحاجه اللي دايره بيك، ركز على العباد اللي تحكي معاها.
4: عجبني الاكزرسيس تاع الريسبيراسيون، معناها هذه الهيبنوز تو، هذه الهيبنوز.
5: اي تحط راهو هي تسمى اوتو هيبنوز. نجم تنوم معناتها روحك باش تكون في الثنيه اللي تستحقها. برمج مخك، قول توا كل مرة اللي أنا باش نبدا نشوف نوتيفيكاسيون، راهو ما فما حتى نوتيفيكاسيون إيسونسيال وفيتال لحياتك. قبل ما نشد التليفون نتنفس، ناخذ شوية وقت، جو مو سونتر سور موا، نمشي من داخل، ندخل في العالم الداخلاني بتاعي. راهو ديما الطاقة بتاعنا ماشية منا نحن الإكستيريور، قاعدين نحبوا نجبدوا من التليفون حاجة غريبة ولا حاجة عجيبة اللي باش تخلينا نفرحوا ونرتاحوا. ألوغ الهدوء الداخلاني هو اللي باش يخليك تركز. ما يسالش كان قلقت شوية، راهو من القلق تنجم توصل فكرة لحياتك، للحاجات اللي تحب تحققها، اللي باش توصل الهدف. راهو الحل بتاعك ماهوش تليفونك. وما تنسيش اللي هو بروغرام اللي انت تتحكم فيه، والذكريات بتاعك كي تسجلها في مخك، اتكوشير ولا لوفي سولاري، اتضحك كتبتيما، هما زيد سو دي نوتيفيكاسيون، سجل هذوكم. أخذر حياة اللي هي دايرة بيك، وأعمل اللي عليك باش تركز في اللي موجود قدامك في الوقت الحاضر. راو قد ما أنت باش تكون إيجابي مع روحك وباش تسعى باش تبدل العادات هذه، قد ما باش تسجل السيركوي جديد، السيركوي نورونال جديد. وبطبيعة الحال حاجة جديدة يلزم العبد من الأول يركز فيها ويسعى للي ينبعت ولي حاجة أوتوماتيك.
4: واضح، هذا هو.
5: فوالا،
4: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، شكرا لك.
5: افيك بليزير.
4: تحية كبيرة ليك. يلا نمشيو للموزيكا، واتر ميلون شوغا، هاري ستايلز.

لكن نوصلوا معكم لما 53 دقيقة ونكملوا رونديفو اليوم في باراسول. نتلقاو في المواعيد الجاية، موعدنا في خوض صحيح نهار الجمعة من 8 ل 9، سينون باراسول ترجع معكم نهار السبت من الساعتين للأربعة. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، في الإخراج سامي دويري، في الديجيتال والإخراج الرقمي حسام القايد. شوية أخرى موجز أخبار الأربعة، ومن بعد بايلا، وهكا تتواصل ديما البرامج على جوهر اف ام. قيت متابعة طيبة للناس كل، يلا ردوا بكم على ربحكم وعلى خير.

0: Kurkuma to podtandy. Na mikrozóra chłabra na rajek. كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000. على جوهرة اف ام تي في موجة آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أحيت ولاية بنزرت اليوم الذكرى 8 لاستشهاد الوكيل الأول بالحرس الوطني حمزة الدلالي الذي استشهد إثر عملية إرهابية غادرة جدت بتاريخ 8 جويلية من عام 2018 بعين سلطان من معتمدية غار الدماء بولاية جندوبة. ذهب ضحيتها أنذاك 6 من أفراد فرقة الحدود البرية للحرس الوطني. وقد أشرف رئيس المجلس الجهوي للأمن والي بنزرت سالم بن يعقوب على فعاليات موكب مهيب انتظم بالمناسبة في فضاء المركب الشبابي بمعتمدية جرزونة الذي يحمل اسم الشهيد، وذلك بحضور أفراد أسرته وأقاربه وثلة من القيادات الأمنية العليا والقاعدية. ونظم اليوم بمدينة الثقافة بشادي الإقليب بالعاصمة لقاء إعلامي لتقديم المنصة الرقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي لفائدة الفاعلين في مختلف المجالات الثقافية من فنانين وروائيين وسينمائيين ومسرحيين لتفسير إجراءات النفاذ لهذه المنصة. ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بهذه المنصة وأهدافها والمتدخلين فيها والمستفيدين منها، فضلا عن مكوناتها، مع التركيز على تقديم إجراءات تقديم الترشح لطلب الدعم وتبسيطها والإجابة عن مختلف استفسارات الحاضرين. في تصريح إعلامي أشار المكلف بالكتابة القارة لصندوق التشجيع الأدبي والفني منير ماجري إلى أن ميزانية الصندوق تبلغ تقريبا 7 ملايين دينار تقسم على القطاعات الثقافية 6 من سينما ومسرح وتراث إلى جانب الموسيقى والرقص والإبداع الأدبي والفني والفنون التشكيلية. وتحتكم عملية توزيع الدعم للأمر عدد 3201 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بضبط شروط طرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني. دوليا نفاد موقع ولا الإسرائيلية اليوم بأن تل أبيب تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. كما أضاف الموقع العبري أن الجيش الإسرائيلي عقد هذا الأسبوع اجتماعا تنسيقيا مع القيادة المركزية الأمريكية استعدادا لسيناريو تجدد المواجهات. لوحت روسيا باتخاذ إجراءات مضادة ردا على أي نشر لأسلحة نووية في دول البلطيق، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تعزز أمن المنطقة بل ستفاقم التوتر وترفع مستوى المخاطر في خضم التصعيد العسكري المتواصل بين موسكو وكييف. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: استوديو المونديال الخميس 9 جويلية 2026 بش يكون مباشرة من فانزون مولوفسوس من 8 لـ9 متاع الليل قبل القمة المنتظرة في الدور الربع النهائي بين المغرب وفرنسا. ما نستناونا على جوهرة فام تي في في استوديو المونديال مع جمال وعدد من نجوم الرياضة كالعادة. الربح مضمون وجوائز قيمة في انتظاركم على جوهرة FM.

العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسط

0: Baila.
1: Baila. سبعة دقائق على جوهرة فم. مساء النور, مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا, مرحبا بكم في رونديفو جديد من بايلة. بتاريخ اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026, كالعادة رافقكم من توا في اللافتر وورك متاعكم بعد ما وفيت القيلولة وبديت الحركية متاع العشوية. احنا رافقكم من توا حتى للسبعة متاع العشية, وان شاء الله رفقة تكون طيبة. باش تلقاو معنا آخر الأخبار, تلقاو معنا لي بون بلون بالنسبة لسهرياتكم وين وكيفاش تنجموا تعديهم, بيان سور سهريات الصيف وسهريات جويلية. أكيد باش تلقاو معنا برشا معطيات وبرشا أخبار. مرحبا بكم الناس الكل, ليكيب الكل تسلم عليكم. زيدا ويكيب اليوم نلقاو فيها حسام الجيد في الديجيتال,

0: لاكي ستار توصلنا ل 24 دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم توتسويت البون بلون تاع سهريتكم الصيفية.
1: وين نمشيو؟
0: وين باش نمشيو؟ واخترنا باش نزوكم المهرجان بنزرت الدولي، وين في أكثر من مناسبة حكينا في بايلة على برنامج الدورة الجديدة من مهرجان بنزرت الدولي اللي تم الإعلان عليها بكل التفاصيل وأدق التفاصيل متاحة. دونك حبيت نعمل بكم جولة ونذكركم بأبرز العروض، لعل في الأيام القليلة القادمة تنجم تكون وجهتكم بنزرت بشطوطها المزيانة وجوها المزيان والبورت متاحة المزيان، وعلاش لا تحضروا في واحد من عروض الدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي. الافتتاح باش يصير نهار 17 جويليا والاختتام 19 اوت، تقريبا شهر كامل من الاحتفالات في بنزرت. دونك الافتتاح باش يكون مع ايا دغنوج، 18 جويليا سيرك باباروني لو فواياجور، 21 جويليا مسرحيه بابا نويل لصابر الوسليتي، 26 جويليا شيب مامي، 28 جويليا رؤوف ماهر ووائل جسار، 30 جويليا ايمن الشريف وايهاب توفيق. نمشي بكم الغره اوت وليد الصالحي، 2 اوت مرتضى الفتيتي والشامي، 4 اوت رامي عياش، 6 اوت عرض زيارة لسامي اللاجمي، 9 أوت أمين بوتشار، 11 أوت أمينة فاخت، 13 أوت آدم، 15 أوت لطفي بوشناق، 17 أوت كازو، والاختتام مع صبر الرباعي نهار 19 أوت 2026. نعملوا طلة على أسعار التذاكر باش تقراوا حسابكم في البيوتجي متاعكم بيان سور، ونحكي لكم ديما على تذاكر أون ليني بيان سور. إذا فما شبابيك متاع اقتناء تذاكر مباشرة سواء في نقاط البيع المعتمدة وإلا في المسرح متاع بنزرت ديريكتومون، دونك تنجموا أو السوم أقل شوية. أي دغنوج بعشرة دينارات وخمسمائة ملي من العرض المسرحي اللي صابر الوسليتي بستاشن دينار. دونك يلا نغني 24 جويليا بستاشن دينار، الشيب مامي 26 جويليا بثلاثة وستين دينار وخمسمائة، دونك وائل جسار ورؤوف ماهر نهار 28 جويليا 42 دينار، إيمان الشريف وإيهاب توفيق 26 دينار وخمسمائة، وليد الصالحي 21 دينار، دونك سهرية الشامي ومرتضى زيدة بثلاثة وستين دينار وخمسمائة، رامي عايش 32 الزيارة 26 و500، بوتشار 42 دينار و500، أمينة فاخت 26 دينار و500، سولد اوت بالنسبة لآدم ب 95 دينار و500 إلى حد الآن. بالنسبة لغدان بالنسبة للكراسي، أما لغدان مازالوا ديسبونيبل في سهرية آدم في إطار مهرجان بنزرت الدولي. لطفي بوشناق 15 أوت 26 دينار و500، كازو 42 و500، وصبر الرباعي مع هو الاختتام نهار 19 أوت في بنزرت الباس ب 42 دينار و500. دونك تنجموا تعملوا البيدجي نتاعكم من توا، خصوصا انه نعرف سهريات المهرجانات ما تحلى كان كي تكون الجروب كبير وتكون اللمه كبيره، سواء العائله الصحاب كليك هكايا موسعه، العائله الموسعه زاده بوركوا با. دونك ان شاء الله تستمتعوا بوقتكم، وان شاء الله بعد شويه باش نرجع لكم زاده في بايله باخبار اخرى تلقاوها معنا ديما في حديث متواصل على اجواء الصيف، صيف 2026 في تونس.

0: رجعنا لكم في بايلة الأربعة واثنين واربعين دقيقة على موجتنا الأخبار ما زالت متواصلة ومساجي موجه توت سويت للناس اللي تسمع فينا ومغرومة بمجال الإعلام بمجال الغديو وتحب تدخل تكتشف لكوزينة انتغن وتولي حتى هي موجودة في الحقل الإعلامي في تونس. أكثر تفاصيل تلقاها معنا توت سويت.
1: هلو سامر.
0: تسمعوا فيها والموظفين زيدا إذا عندكم الفرصة بيانسور وانتوما في فترة كونجي وسيانس يونيك تسمح لكم بيانسور باش تعيشوا معنا أجواء تخي سبيسيال من خلال الدورة الثانية في أعداد وتقديم البرامج الإذاعية. فحبيت نذكركم أنه جوهرة فام بالشراكة مع معهد تمغزيست لكفاءات المستقبل باش تقدم لكم دورة تدريبية متكاملة في أعداد وتقديم البرامج الإذاعية باش ننطلق في جويليا بيانسور. واللي يحب يعمل فورماسيون إكسبريس راهو هدايا ممكن بطبيعة حسب الطلب متاعكم وهذا بش يكون بإشراف نخبة من محترفي وعالم الإذاعة ونحكي خصيصا على جوهرة فام إذاعتي الأم اللي بش نكون إن شاء الله موجودة شخصيا في الدورة التكوينية هذه الثانية. دونك بش تلقوني سنة مهني بش تلقوا مجموعة من الزملاء كما حاتم بن عمارة كما زهير الجيس كما أمين ميلادي كما سامي بنور بش تلقوا زيدا أشرف بن عبد السلام دونك يسري التميمي وزميلتي من قسم الأخبار زيدا من الجبل الله باش تكون موجوده. دونك نوجه لهم تحيه كبيره برشا وان شاء الله باش تتعدى اجواء ياسر ياسر مزيانه. دونك الناس اللي تسمع فينا واللي انتريسي بالفورماسيون هذيا ويحبوا يدخلوا لجوهره فام ويدخلوا لعالم الاذاعه والاحتراف الاعلامي نقول لهم مرحبا بكم. راهي عندكم فرصه باش تعيشوا تجربه العمل الاذاعي الاعلامي الحقيقيه وتكتشفوا اسرار المهنه وتعرفوا لا كوزين انترن وتعرفوا استوديو وتعرفوا اش معناها الديجيتال وتعرفوا اش معناها الميكرو كيفاش يحضر البرنامج وكيفاش لازمك قدموا البرنامج وكيفاش يلزمك تحكي قدام الميكرو وكيفاش يلزم يكون عندك فن خطابة للجمهور اللي قاعد يتبع فيك. احنا نقول لكم اختي واختي وهذه الكل باش تعلموه معنا ومرحبا بكم في الفورماسيون الدورة الثانية في اعداد وتقديم البرامج الإذاعية اللي تقدمها لكم جوهرة فام. دونك لاكثر معلومات تنجموا تطلبونا على الرقم هذايا 93 400 409. نعاود لكم الرقم 93 400 409. كيما زيدا تنجموا تدخلوا ديريكتومون على الموقع www.tsi-26formation-s.tn وفيسا تكملوا إجراءات التسجيل نتاعكم مش تكتفيو بالبري انسكريبسيون كهو يلزمكم تكملوا إجراءات التسجيل على خاطر الحقيقة الأماكن محدودة الطلب كثير وصحة ليه اللي بيجي بحدنا في الصيفية ويتمتع بالفورماسيون هذيا. تعرفوا علاش نقول صحة ليها؟ خاطر أول حاجة الصيف أنتوما الناس المعنيين بالنوع هذيا من الدورات التكوينية نعرف اللي مودكم باش تكونوا ديكونتراكتي في الصيف أكثر من اللي في الشتاء. احنا زيدا ليكيب بروفيسيونيل اللي باش تكونوا معاكم في الفورماسيون هذيا بصراحة باش نكونوا في الصيف زيدا ديكونتراكتي أكثر وحاضرين ومركزين معاكم أكثر من أي سيزون أخرى. دونك استغلوا الفرصة هذه خصوصا اللي انتوما تنجموا تعيشوا معنا أوقات طويلة جدا في استوديوهات الجوهرة فام وتعيشوا عن قرب كل الكواليس باش تعرفوا شو معناها أعداد البرنامج وش معناها تقديم البرامج الإذاعية. ونعاود نذكركم هذه فرصة. دونك سجلوا وكملوا البروسيدور متاعكم ومرحبا بكم في الدورة الثانية اللي تقدمها لكم جوهرة فام بشراكة مع معهد تمغزيست لكفاءات المستقبل. ميساج خنزير نذكركم بالرقم التليفون 93 400 409 وراهي تري تري بيانتو باش تبدا الفورماسيون ومن الافضل انكم تبداو الفورماسيون تاعكم من الاول حتى للاخر كيما نقولوا باك كامل باش ما يفوتكم حتى درس ما يفوتكم حتى تطبيق على خاطر الحقيقه كي اذا بتلانسينا البروغرام ما نجموش نرجعوا بتويلي. دونك الزملاء اللي باش يكونوا متواجدين ان شاء الله دونك حاتم بن عماره زهير الجيس منال جبلة اشرف بن عبد السلام امين ميلادي يسري تميمي واني زيدا شخصيا سنه مهني باش نكون موجوده في الدوره هذيا. دونك مرحبا بكم الناس الكل على جوهره فام.
2: Baila.
0: Baila.

وصلتنا للأربعة وثلاثة وخمسين دقيقة على جوهرة فين بعد لحظات الموعد بش يكون إخباري دونك مع زملائنا من قسم الأخبار لكن النشرة بش يكون اقتصادية 100% من خلال البزنس نيوز وإحنا نرجعو لكم ونكملوا مع بعضنا ساعتنا الثانية اللي بش تلقاو فيها متابعات وأخبار موجهة أساسا للناجحين في البكالوريا اللي نعرف اليوم يستنيو في نتائج ليزاساميس نتائج دورة المراقبة بالنسبة لبكالوريا 2026 إن شاء الله ألف مبروك للي التحقوا إن شاء الله ألف مبروك للمتوجين وأكيد معنا ديما تلقاو الأخبار اللي تهمكم في علاقة بالشعب الجديدة بما أنه الفترة هذه وشهر جويليا الكل لا حديثة إلا على مسارات المستقبل وتحديد المستقبل بالنسبة للناجحين في البكالوريا وهي خطوة مهمة جدا دونك كل ما تجيكم الفرصة باش تسمعوا معلومة صحيحة ومعلومة مؤكدة من المصدر ومعطيات صحيحة باش تعرفوا شنو اللي فما جديد وكيفاش سوق الشغل اليوم قاعد يدور راح نقول لكم أعطيونا وذنيكم بعد شوية في بايلا باش تلقاو معنا أكثر تفاصيل.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: Business News. Business News.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. عقدت اليوم جلسة عمل في مقر ولاية سوسة، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. مبعوثة الأخبار شيراز التزركي كانت في المتابعة، وتحدثت إلى رئيس وحدة النجدة بسوسة عن تضافر جهود عديد المتدخلين لحماية موسم الحصاد عبر عديد التدخلات الميدانية.
4: سجلنا 23 عديد مزارع صناعية، 5 حالات بوادي عرفية من بلو برد وما شابهها، والحمد لله ما سجلناش حقيقة حتى عريض في أي غابة من مرشح ضرر ولاية سوسة، ولا يرجع لحقيقة المجهود الكبير اللي نعرفهم به مصالح الفلاحة وبالخصوص إدارة الغابات من مدارس ومن عمل تابعين لإدارة كيف عشان جابة. سجلنا قرابة 350 تدخل، وهذا العدد الكبير زي ما بدي هو قاعدة حقيقة يشد اسمه مجهودات الحماية المدنية، وهو اللي قاعدة حقيقة اللي يمثل عبء على كيف الدولة من حيث مصاريف ومطروحات وهي ما يتابعها. كإجراءات وقائية وعملياتية متخذة تم تحديد مخطط لجوع الفتح الكبير، كما تم تحديد مخطط على الرقابات كيف كيف سيقوم الوزارة الصناعية مشتركة مع أصحاب الرقابات لمعالجة المسائل الرقابية والفلاحية والقرارات النهائية، رغم المجهود اللي قاموا به بحقيقة بعض البلديات للتدخل تحسين الحالة العامة لهذه المسائل، لكن باقي عندنا إشكاليات في الموضوع هذا. قمنا بعمليات حماسية وتراويح في عدة فلاحين وعمال المزارع وتدقيق الحصاد والزوار والتنسيق مع خلايا الإرشاد الفلاحي، كيف كيف قمنا بتوجيه مواصلات كتاب العمون لإزالة الأعشاب الجافة والطرقات وتقديم الأشجار المضيفة لأسلاك التيار الكهربائي، كيف كيف برمجة تحديث نقاط مياه اصطناعية جديدة وزيادة تعديل توفرات نقاط التزود المياه الحالية.
3: عقدت لجنة الخدمة والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم جلسة استماع لممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بخصوص الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الشركات الأهلية. في مستهل الجلسة قدم إطارات وزارة التشغيل عرضا تناول الإطار القانونية والترتيبية والإجرائية لتكوين الشركات الأهلية محليا وجهويا، وتطرقوا إلى مجال المرافقة والتكوين لباعثي الشركات الأهلية وأحداث لجان جهوية للإحاطة بالشركات الأهلية وفق بلاغ أصدره المجلس الوطني للجهات والأقاليم. المعطيات المقدمة حول الشركات الأهلية أفادت بالمناسبة بأنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس من هذه السنة، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية، ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11 ألفا من الذكور و 5000 من الإناث و 2300 منهم من أصحاب الشهائد العليا وأكثر من 160 من ذوي الاحتياجات الخصوصية. دوليا ارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنحو 3% في التعاملات هذا اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة بعد شن الجيش الأمريكي سلسلة ضربات على إيران، ما عزز المخاوف من انهيار الهدنة الهشة وتجدد التوتر في منطقة مضيق هرمز. أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال شهر ماي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة رغم تباطؤ وتيرة الزيادة على أساس شهري. أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية اليوم تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في خطوة تستهدف توسيع حضورها في السوق الألمانية وتعزيز مكانتها موردا رئيسيا للطاقة في أوروبا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه أمر وزير الخزانة الأمريكي بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، وهاجم مدريد واصفا إياها بأنها شريك سيء في حلف شمال الأطلسي. يذكر أن صحيفة تيليغراف قالت إن الولايات المتحدة صدرت بضائع بقيمة 26 مليار دولار إلى إسبانيا في العام الماضي، محققة بذلك فائضا تجاريا قدر ب 5.2 مليار دولار. نهاية المجلس، إلى اللقاء.
2: Business News.
5: جوهرة اف ام. تندنس.
6: برعاية مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
7: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي جمعنا بكم لقاية هدايا في فقرة توندونس. اليوم نحكيوا على شركة اسمها زد اي، بتبيع شركة صينية تعلن عن اطلاق نموذج جديد سميته جالم 5.2. نموذج متاع شنو هو؟ متاع ذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة هذه، والخطوة هذه تعكس تصاعد المنافسة العالمية في سباق الذكاء الاصطناعي. الشركة الصينية هذه تحب تنافس النماذج الرائدة كما تشات جي بي تي من عند الأوبن اي اي، ولا جيميناي من عند جوجل، ولا كلود من عند الأنتروبيك. النموذج الجديد يركز على تنفيذ المهام المعقدة والبرمجة والعمل بطريقة أقرب إلى الوكلاء الأذكياء، نعرفوها أكثر باللغة الإنجليزية الاي اي ايجنتس، وهي فئة اللي ولت محور المنافسة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2026. بالنسبة لجالم 5.2 ما يقتصرش على الإجابة على الأسئلة السهلة وإلا يعمل لك دي تكست، لكن تم تصميمه باش ينفذ سلسلة من المهام بشكل مستقل، كما مثلا ينجم يكتب حتى دي كود متاع بروغراماسيون، ينجم يحلل البيانات، ينجم يستخدم أدوات مختلفة لإتمام المهام الموكولة ليه من غير ما يستحق لكون وتتدخل معاه برشا مرات. وتأكد الشركة اللي كون النموذج يتمتع بقدرات محسنة في التفكير المنطقي، فهم التعليمات المعقدة، والتعامل مع المشاريع البرمجية الكبيرة، شيء اللي نجم يخليه منافس مباشر للنماذج المتقدمة واللي تركز على الانتاجية وتطوير البرمجيات. خروج لقيت هذا جالم 5.2 يعكس استمرار دخول لاعبين جدد إلى المنافسة العالمية في وقت ما عادش فيه الهيمنة مقتصرة على الشركات الأمريكية كاو. ويتوقعوا الخبراء اللي كونوا الأشهر المقبلة باش يكون فيها منافسة أقوى بين الشركات المطورة، هذا الكل مع تركيز على تقديم نماذج أكثر ذكاء، أقل تكلفة، وأكثر قدرة على تنفيذ المهام المعقدة، وسيرتو بشكل مستقل، يعني أقل تدخل من عند المستخدمين البشر. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد.
5: Baila.
9: Baila.

0: Coruja.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من أهدي قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: جوهرة
1: بيبليسيتي
0: بايلا
1: بايلا

0: Baila.
1: Baila. عشرين دقيقة على بايلا دونك على جوهرة فام. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للسبعة نتاع العشية، وكما وعدتكم في ساعتنا الثانية باش نسمعوا أخبار جديدة موجهة للناجحين في البكالوريا. نتمنى لهم كل التوفيق بيان سور، وديما نقولوا لهم الفترة هذه راهي فترة حساسة جدا في تحديد مسارات المستقبل نتاعكم، خذوا وقتكم وخذوا المعلومات الكافية باش تعملوا الاختيار السليم اللي يتناسب مع شخصكم، مع البروفيل نتاعكم ومع إمكانياتكم وقدراتكم. يعني ما تقعدوش مركزين برشا كان في حكاية السكور سكور سكور أو سكور، هذاك في الآخر يبقى مؤشر تقريبي لآخر مترشحة يا ولا آخر طالب التحق بالكلية هذيك أو الاختصاص هذيك، هو يبقى تقريبي. بطبيعة نجم المعطيات تتبدل عام سنة، أما أهم حاجة ننصح بها الأولياء وننصح بها الناجحين في البكالوريا التوقيت هذية إنهم يفهموا المسارات هذية شنية وشنية أفاقها في سوق الشغل، وذكي بيان سور اللي خمم ديسي 10 سنين. هذا المساج ديما اللي نحب نقوله للناجحين في البكالوريا. اليوم باش نقدم لكم جديد مع المعهد العالي للإعلامية وتكنولوجيات الاتصال بسوسة ليزيد كوم، اللي عنده جديد، عنده الشعب متاعه وعنده مساراته بيان سور الخاصة به، والكلام الكل باش يكون موجه للناجحين في البكالوريا سواء دورة رئيسية ولا دورة مراقبة، اللي نقولوا لهم ربي يجيب لكم إن شاء الله بشير الخير تري بيانتو. وكل التفاصيل باش ناخذوها من عند ضيوفنا سي هشام شعبان اللي هو مدير المعهد. مرحبا بك سي هشام، أهلا وسهلا نورتنا. ومرحبا بك سي أمين عجرود زاد مدير الدراسات بالمعهد، مرحبا بك سي أمين.
2: مرحبا بك، شكرا.
1: شكرا لكم، مرحبا بكم بحذنا في بايلة على جوهرة فيم. دونك نحكيو على مؤسسة عمومية عريقة في تكوين خاص بالإعلامية وتكنولوجيات الاتصال المعروفة باسم ليزيد كوم. دونك شنو اللي عندنا جديد سي هشام، وشنية المعطيات اللي تنجم تقدمها للناس اللي تحب تعرف معلومات على ليزيد كوم؟
3: شكرا. أول حاجة على السلامة سناء، نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا،
3: ونجوجها بتحياتي كافة مستمعي جوهرة فيم. كان تسمع من الأول كلمة صغيرة على ليزيد كوم. ليزيد كوم 25 سنة من التميز في التكوين في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصالات
1: ما شاء الله.
3: ليزيد كوم أكثر من 5000 متخرجة ومتخرج. دونك ليزيد كوم عنوان صحيح من بون أدريس بور لو نوفو باشيلي، خاصة اليوم مش نحكيو شوية على اختصاصات واللي فورماسيون في ليزيد كوم.
1: اي سورتو الناس الكل تحكي على الاعلاميه وتكنولوجيات الاتصال، معناها انتم هذوما زوز موجودين عندكم. دونك شنو اللي عندكم جديد ان شاء الله، والطلبه اللي اليوم قدامهم دليل التوجيه الجامعي باش يلقاو ليزيد كوم في سوسه، دونك شنو نجمو نقولوا لهم؟
3: وبالضبط احنا خلينا خبره كبيره في مجال التكوين في توسكي اعلاميه وتكنولوجيات الاتصالات الاعلاميه بكافه مجالاتها، الانتليجنس ارتيفيسيال، سيبر سيكوريتي اكسيتيرا. جديد برشا سنة ان شاء الله في الوقت القصير
1: هذا
3: نجمو نحكيو عليه من كل. اول حاجه فرحه كبيره لدى كافه مكونات المعهد العالي للاعلاميه وتكنولوجيا الاتصال بسوسه، هو بعث التكوين الهندسي الجديد اللي يضم مرحله مندمجه تحضيريه مندمجه دوم سنتين.
1: دونك يقولوا مرحله تحضيريه مندمجه، معناها اللي باش يلقاوه ولا المتداول هو السيكل بريباراتوار انتغري.
3: توتافي دونك سيكل بريباراتوار انتغري في الاعلاميه. تالي مرحلة بعد نجاحي مرحلة تكوين هندسي ولدوم 3 سنوات ولا فيها زوز اختصاصات مع زوز فروع اللي هما السيبر سيكوريتي والانفورماتيك بور لا سونتي. المرحلة هذه كما تعرف مرحلة تحفيذية مهمة للطالب، وخدمنا عليها كثير. دايق سامحني ما فابين توجه الشكر كيف من ساهمة عن قريب عن قرب عفوا وعن بعد لبعث هذا التكوين الهندسي اللي في المرحله التحضيريه. اولا هي مسار صحيح وامن للطالب الناجح الجديد في البكالوريا، خاطر كي ينجح في المرحله التحضيريه يلقى روحه مباشره في التكوين الهندسي في نفس المؤسسه دون الباساج بالكونكور لي كونكور ناسيونو. كذلك على خاطر هي بالأساس التقييم فيها يكون الكونترول كونتينيو، يعني
1: المراقبة
3: المستمرة والامتحانات في وسط المؤسسة ما غير يتعدى بمخاطر عفوا الكونكور ناسيونو، يعني فرصة واحدة كما تعرف لي زاكسيدون
1: ماني تعرف روحك باش تكمل على طول
3: معناها فوالا تعرف شنو هو التكوين الهندسي اللي استنى فيك وشنو هما الاختصاصات اللي استناو فيك
1: احنا الاختصاصات اكيد بعد شويه تو نحكيو مع بهم نحكيو عليهم بلوتو باكثر تفاصيل مع سي امين ما نجلب انتباهي في الكلام اللي انت قلت لانفورماتيك بور لا سونتي ويظل هذه حاجه مميزه جدا في ليزيدكوم
3: بالضبط السيبر سيكوريتي كذلك على خاطر احنا نقري ونكون في السيبر سيكوريتي وكذلك عندنا شراكات مع مدارس اجنبيه في الانفورماتيك بور لا سونتي والتكوين الهندسي تم تاهيله اخيرا يعني بريبا انتجري فما دو باركور اللي هما اي او تي سيكوريتي الاي او تي انترنت الاشياء معها تكوين فرعي اللي هو السيبر سيكوريتي فما الباركور الثاني هو انتليجنس ارتيفيسيال اي اناليز دو دوني مع تكوين فرعي اللي هو لافورماتيك بور لا سونتي الاعلاميه للصحه صحه الترجمه
1: بي بي
3: دونك مرحله تحفيزيه تعرف عندها امتيازات كثيره الطالب يكون قريب للسيف نتاعو والاستاذ يكون قريب للطالب من حيث التاثير كما فكرت يعني ما فهمش الريسك نتاع الكونكور يعني الطالب عارف روحه بعد النجاح شنو هما السبيسياليتي الموجودين في المعهد وشنو هو حب يعمل تكوين تطبيقي من الاول اكتشاف مهنه مهندس من السنه الاولى والسنه الثانيه دونك هذا المولود الجديد بليزيدكوم كذلك احنا استغلينا فرصه التاهيل لليسونس على الصعيد الوطني وقمنا بميزة جور لليسونس نتاعنا اللي هما كان تسمع عنا في كرمي الإجازة الأساسية عفوا الإجازة في هندسة نظم الإعلامية اختصاص نظم المحمولة وإنترنت الأشياء الإجازة في علوم الإعلامية مع اختصاص الإعلامية والوساطة المتعددة والإجازة في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واختصاص الاتصالات
1: معناها ثلاثة إجازات اللي عندكم هذوما ديجا صارت ميزة جور يعني مراجعة كما نقولوا لبرنامج التكوين اللي فيهم باش يتأقلم مع متطلبات سوق الشغل
3: بالفعل هذا هو ما تم خاصة ليزيدكوم معروفة يظل الناس كل تعرف شنو نعملوا فيها شنو نكونوا فيها
1: صحيح معروفة ليزيدكوم اسمها سبقها كما نقولوا سمعتها سبقها
3: في لابيليتاسيون هذه الإجازة خاصة في الاتصالات في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والاتصالات تم المراجعة تقريبا بطريقة جذرية للبرامج
1: تو ما عادش فما مطلوب سي هشام لازمنا نضبط كل شيء قاعد يتبدل
3: فوالا بالتفاعل مع نو بارتنير اندستريال ومع سوق الشغل ومع تبعنا يعني صحيح الليسونس القديمه ولا تقديمه بكلمه قديمه دونك تم تقريب تغيير جوهري لذلك نادي الطلبه ما تخافوش في عندكم معلومات ربما قديره بالعكس استغلنا الخبره نتاعنا استغلنا الطاقه اللي عندنا اللي هي الاسابه نتاعنا والخبره نتاعنا وبدلنا في البرنامج بطريقه جبريه
1: مهم برشا
3: هذا كل سامحني سنه بون الانجازات هذه الكل راهي مش وليد الصدفه هي خدمه مجموعه عائله متكامله احنا ديما نقولوا في ليزيد كوم راحنا عائله صغيره بالحق وسيت ان افونتاج كنا قراب بعضنا كنا نعرفوا بعضنا حتى مع الطلبه دونك نتوجه بالشكر الى كافه اطارات ليزيد كوم من عامله من موفين من اسابه وفخور كون يكون مثير لان عندنا من اعز الخبراء والإطارات إطارات تدريس وإطارات إدارية حاجة بركة سنة مش نطول ما يسمنيش ننسى زادة اللي هي حاجة إنيديت ربما يقول لي أول مرة تقع على الصعيد ربما الوطني وربما حتى جماعة سوس هي البعث ليسونس جديدة أون كو ديبلوماسيون مع ليهاشوسي سوسا يقول لي صديقتي وزميلتنا هدام مبروك
1: كانت حاضرة بحضرنا ديجا وحكيت
3: عليها ليسونس ليسونس مهمة جدا تتماشى مع الواقع الحالي
1: صحيح
3: مع سوق الشغل اللي هي ليسونس اون داتا ساينس اند بزنس اناليتيكس وانا نشكر زميلي سي امان عجود اللي شارك مع المجموعة
0: شرف
3: من الاسابة كذلك سي ناصر بكار مدير قسم الاعلامية بليزيد كوم وزملائي كافة زملائي بليهاشوسي سوس حاجه برك راهي ديفيرونت على انفورماتيك دو جيستيون لان بعض الزملاء ربما
1: حاجه اخرى والقويه فيها اللي هي كود ديبلوماسيون يعني طالب كيفاش يتخرج في يتخرج تقولش عليه يقرا في زوز مؤسسات جامعيه ليزيت كوم و لي اتش سي دونك حاجه مزيانه زيدا وشفتوا اللي هي فيها
3: الانتيليجنس ارتيفيسيال فيها الايكونومي فيها الجيستيون فيها البيزنس والبيك داتا يعني حاجه مختلفه تماما وحاجه جديده
1: حاجه ياسر مزيانة ونشجعكم عليها ويعطيكم الصحة الناس الكل على المجهود هذا خلينا نعطي الكلمة لسي أمان عجرود مرحبا بك سي أمان على السريع أنت باش تحكي لنا على لي باركور اللي عندكم خصوصا شكون هما الطلبة اللي ينجموا يركزوا مع لي زيتكم يعني أني توا طالب بلوتو تلميذة نجحت في البكالوريا وقدامي دليل التوجيه وعيني على لي زيتكم دونك شنو هما الشعاب اللي تقبلوا منهم شنو نجموا نحكيوا لهم على لي سكور على لي ماتيير لي باركور ما نعرفش يعني فما البريباراتوار عامين بعديك فما ليسونس فما دي ماستر والا لا دونك شنو اللي عندكم
0: السلامه وشكرا على الاستضافه بالنسبه لل ناجحين جدد في البكالوريا نقبل اساسا البكالوريات الشعب العلميه يعني هما الرياضيات
1: علوم تجريبيه
0: علوم الاعلاميه والتقنيه هذولا الاربع شعب اللي يكونوا ينجموا يدخلوا ويقراوا مراحل تكوين ومسارات ياخذوا مسارات في لي زيتكوم. اذا كان نبداو نحكيو بالاجازات عندنا حاليا توا ثلاثه اجازات كما تفضل سي هشام وقال وقع اعاده التاهيل نتاعهم يعني في نطار تاهيل شامل اللي عملته للوزاره. وقع اعاده النظر في معناتها في لي بلون ديتيود نتاعهم هما. عندنا ليسانس علوم الاعلاميه اللي هي عندنا نسميها ليسانس ملتي ميديا اللي هي ليسانس فوندامونتال في الاعلاميه في علوم الاعلاميه يعني اللي حاب يتخرج ويتكون في الاعلاميه سورتو سكون ابل معناتها في الديفلوبمون معناتها تطوير تطبيقات ويب وموبيل وغيره في الاعلاميه وباز دوني هذاك في الليسانس هذيك عندنا دوزيام اجازه ثانيه اللي هي انترنت الاشياء اللي نعبروا لها بالاي او تي اللي هي إجازة تعنى كيف فما جانب إعلامية وجانب كيفاش يعني تستغل الجانب الانترنت الأشياء اللي هو كيفاش توظفه وتجريه افيك دي زابليكاسيون انفورماتيك علاش سمعنا ان
1: لا بالعكس انت قاعد تبسط لهنا خاطر كيسمعوا اي او تي انترنت
0: فوالا ديزوبجي
1: يعني اي اباز دو كوا انترنت الاشياء يقولوا شنو
0: هي سيستيم امباركي كي اباز دو كابتور فهمتني كابتور هو شنو الوظيفه نتاعو انه جوست باش يعطيك معلومه انت المعلومه ذكيه يلزمك تستغلها توظفها في تطبيقها ومن بعدك المعلومه ذكيه انت باش تجري بها في الصحه في الفلاحه في الاندستري في الكهرباء يعني تقريبا تو حاليا توتي امباركي ما فماش حاجه ما فيهاش سيستم امباركي
1: باهي كمان سيك لانجينيور عندنا دي ماستر
0: هذو لي ليسونس
1: لي ليسونس بلوتو وي
0: كمان لي ليسونس فهمني عندنا ثلاثه مسارات وثلاثه ماسترات باش احنا زوز ماسترات مهني وماستر بحث ماستر تقريبا كل ماستر مهني تبع للاجازه نتاعها لو كان فما التصويره
1: اكيد قاعدين نشوفوا فيها
0: يعطيهم طيب الصحه فهمتني زملاء يعني عندك الاجازه العلوم الاعلاميه اللي ينجم الطالب يواصل في الماستر ماجستير خدمات الويب اللي قرا اجازه في الاي او تي ولا قرا في التليكومونيكاسيون ينجم يعمل ماجستير مهني في السيكوريتي سيرفيس دي ريزو وينجم زاد كيف كيف اللي هو عنده كيما نقولوا اطلاع ولا حاب يواصل في الدومين نتاع الريشيرش البحث العلمي فما ماستر دو ريشيرش اللي هو يدخل فيها على اساس انه من بعد باش يكمل كيف كيف زاد تقريبا الخاصيه يمكن الوحيده من القليل في الجمهوريه انه ليزيت كوم تحتوي على جميع مراحل تكوين الجامعي من ليسونس من الماستر انجينيور ايكول دكتورال ولا ميم دوز يونيتي دو ريشيرش في ليزيت كوم تاعنا يعني تقريبا اي فورماسيون اونيفرسيتير اوبليغاتوارمون والحمد لله تلقاها
1: دونك اللي يجيكم من الباك عمره 18 سنه بحاول اللي يكمل الباركور
0: وينجم يجينا بعد الليسانس يدخل الماستر وينجم يجينا بعد الماستر يدخل دكتوراه يعطيك الصحه يا مدام
1: دونك الحقيقه كلام واعد برشا واختصاصات واعده جدا اعطيوني اللي يحب يدق الباب ويسمع الجواب شنو يلزمه يعمل
3: اللي يحب يدق الباب ويسمع الجواب مرحبا بيه في اللي زيدكم مازلنا احنا موجودين سينون يوم 15 جويل فما جورنيه لورينتاسيون
1: كليه الطب بسوسه
3: مرحبا بهم مشقاو الناس من زيتكم عساب مدير اقسام اداريين
0: مدير دراسات
3: سامحني
0: مدير دراسات
1: مدير دراسات
3: بيان سور سي امين عجود نجاوب على كل
1: سؤالات مطلوب جدا هذه يا سي هشام
3: مش اجابه فقط ننصحهم وبصراحه يعني حتى لو مش يمشي نوتر انستيتيسيون نشوفوا رغباته خاطر الطالب راهو مش ديبلوم برك راهي رغبات بروفيل
1: صحيح
3: ومن بعد لا فورماسيون ولا في في وسط المواس
1: واكيد بالتواصل المباشر معكم ينجموا يفهموا اكثر وياخذوا معطيات على المواد خاطر توا الطالب ساعات يغريه الاسم ويقول لك اي هاو الناس الكل تحكي على الاي اي باغ اكزومبل هاو الناس الكل تحكي على انترنت الاشياء اما يقول لك اعطيني شنو باش نقرا باش نقرا برشا مات باش نقرا برشا شنو فهمت وهذه يلقاوك كيف يتواصلوا معكم مباشره دونك يكونوا بحذاكم ان شاء الله في كليه الطب نهار 15 جويليا
3: سنه حاجه اخرى طالب زاد مش قرايه برك
1: اي رايح اي مش قرايه برك صحيح
3: حياته برمي الحوايج معروف عليه زيتكم هي الحياه الثقافيه والانشطه
1: اللي تكون اون باراليل مع الباركور
3: عندنا 14 نادي في جميع المجالات
1: ما شاء الله
3: في الفن في الانتيليجونس ارتيفيسيال في السيبر سيكوريتي الهلال الاحمر يعني في جميع المجالات مرحبا بهم نجاوبهم على كل شيء
1: بالضبط
3: على الحياه الجامعيه وعلى الاختصاص
1: اكيد وذايا قلت نهار 15 جويليا باش يكون في كليه الطب بسوسه دونك جورني بورت اوفيرت ولا جورني دورينتاسيون اذا نجموا نقولوا تنظمها كليه الطب من خلال دعمها لكل المؤسسات الجامعيه اللي موجوده في سوسه دونك اليوم حكينا شويه حكينا مطولا على المعهد العالي للاعلاميه وتكنولوجيه الاتصال بسوسه دونك ايزيتكم تاخذوا وقتكم انا هذا نصيحتي اللي نقولها للطلبه اللي باش يعمروا تري تري بيانتو بطاقات التوجيه الجامعي نتاعهم يفهموا رواحهم شنو يحبوا يسألوا برشا وما يحشموش من السؤال مهما كان بسيط يعني شنو باش نقرا شنو لي كوفيسيون العام الاول كيفاش العام الثاني كيفاش انجلي فرونسي دونك ماتيماتيك الجبر ستاتستيك هذا الكل اسالوا عليه راه مهم جدا
0: الافاق
1: المستقبليه سي فري
0: برشا تو ما عادش سمحوني الدخل يعني تو الطالب صحيح يقول لك انت تدخل نقرا اجازه
1: أي.
0: ولكن ما شنو نجم نعمل ما بعد الاجازه في نفس المعهد في نفس المؤسسه شنو تنجم توفر لي كمعناتها باش نجم نواصل
1: من انه مؤسستك الاولى هي تكون الحاضنه لمستقبلك ولمسارك الجامعي الكل شكرا لكم سي هشام يعطيكم الصحه سي امين عجروت شكرا لك يعطيك الصحه على الحضور دونك اكيد اكثر تفاصيل تلقاوها على صفحتنا الرسميه جوهره فام مع الفيسبوك سينو تنجموا تعملوا طلع على صفحه ليزيتكم الرسميه على الفيسبوك ولا موقعهم على الانترنت تاخذوا اكثر تفاصيل متابعتنا ما زالت متواصله في بايله حتى للسبعه نتاع العشيه مرحبا بكم الناس الكل

0: Baila.
1: Baila. الخمسة واربع وخمسين دقيقة في بايلة على جوهرة فيم. مازلنا معاكم, المشوار مازل متواصل. بعد شوية الغنديبو بيكون 100% سبورتيف مع ليكيب سبور على جوهرة فيم من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور, واللي بشسمعوها إن شاء الله الستة متاع العشية. حبيت نذكر كل اللي يسألوا فينا على مهرجين سوسة الدولي وين وشنية أخباره وشنية آخر الأخبار. نقول لكم شوية صبر بركة, الكونفيرونس دو بريس ان شاء الله الرسميه باش تصير نهار السبت 11 جويليه 2026 في مسرح سيدي ظاهر. وجوهرة فيم شريك اعلامي استراتيجي في المهرجان هذايا في دورته 67 سنه. نحكيو على شيخ المهرجانات التونسيه, دونك اكيد برشا تفاصيل باش تسمعوا بها, اكيد برشا مفاجئات ان شاء الله حلوه تستنى فيكم في المهرجان هذايا. وكما قلت لكم نهار السبت 11 جويليه باش تصير الندوه الصحفيه. دونك جمعيه مهرجان سوسه الدولي ما عندهاش برشا من اللي هبطت البلاغ رسمي هدايا ودعات صحفيين وممثلي وسائل الأعلام لتغطية الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 67 للمهرجان. أكيد تستنوا برشا أخبار مزيانة على جوهرة فيم من خلال متابعتنا للمهرجانات الصيفية, سواء أساسا في بايلة من الاثنين حتى للخميس, وإلا زيدا في جوهرة باينايت مع زميلي أحمد الحبيسي. المشوار مازال متواصل توت سويت بالموسيقى, بعد شوية كما قلت لكم الستة بالضبط تستنوا جوهرة سبور.

de la Arabsat, جورا اف ام تي في عندنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اوليدو طور عالمك جوهر سبور
2: الستة وخمسة دقائق مرحبا بكم في جوهر سبور نحكيو كأس عالم ونحكيو طبعا على برنامج الدور الربع النهائي

0: على FM TV.
1: بعد ما تأهل طبعا المنتخب سويسرا البارح على حساب كولومبيا بركلة الترجيح 4-3 بعد ما فات المباراة 0-0 في الوقت الأصلي والطبيعي والإضافي، طبعا ركلة الترجيح مكنت المنتخب السويسري من الترشح على حساب كولومبيا. دونك عرفنا البرنامج الكامل للدور الربع النهائي، برشا مقابلات وبرشا فرجة. طبعا اليوم فما راحة بالنسبة للمقابلات على مستوى كأس العالم، وغدوة القمة باش تكون بين المنتخب العربي الشقيق المغربي اللي يواجه المنتخب الفرنسي انطلاقا من 9 متاع الليل، كذلك نهار الجمعة مقابلة وقمة أخرى أوروبية بلجيكيا إسبانيا انطلاقا من 8، ثم نهار السبت 10 متاع الليل مواجهة أخرى زادة أوروبية 100% إنجلترا النرويج، ونهار الأحد صباحا في الفجر ساعة 2 صباحا سويسرا والأرجنتين. الاتحاد الدولي لكرة قدم أعلن على تعيين الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيرو لإدارة قمة الدور الربع النهائي اللي بيجتمع كما قلت المغرب بنظيره الفرنسي. طبعا دور المواجهة هذه نهار الخميس انطلاقا من 9 ليلا بتوقيت تونس، هي الثانية على التوالي بين زوج منتخبات في الأدوار الإقصائية بعد نصف نهائي مونديال قطر 2022. مصادر إعلامية كشفت أنه خضوع الاتحاد الأرجنتيني لتحقيقات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب حركات مالية تشمل عقود تجارية تدار على شبكات وبنوك داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الرقم اللي يحكيوا عليه رقم كبير، 300 مليون دولار، يعني صنفوه في خانة غسل الأموال. طبعا إلى حد الآن فماش حتى اتهام رسمي للاتحاد الأرجنتيني، مفماش حتى رد فعل ولا توضيح من الاتحاد الأرجنتيني. دونك هذا كله حديث على مستوى وسائل الأعلام الأجنبية وخاصة اللي تتابع في كواليس كأس العالم. الاتحاد الكرواتي أعلن استقالة المدرب زلاتكو داليتش اللي طبعا درب الفريق ودرب المنتخب الكرواتي تاريخ، نجم نقول المدرب هذا أكثر من 9 سنوات مع الفريق بعد أقل من أسبوع طبعا على إثر وداع كأس العالم منذ الدور 32 وبعد الهزيمة قدام البرتغال 2-1. طبعا فترة داليتش فيها برشا إنجازات، نذكر أنه حقق المركز الثاني في مونديال روسيا 2018 وحقق النسخة المركز الثالث في مونديال قطر 2022. الاتحاد المصري طبعا لكرة القدم أبدى استياءه الشديد من تحكيم في مباراة المنتخب أمام الأرجنتين والخروج منذ الدور الثمانيائي لكأس العالم، اعترض على قرارات المقابلة هذه. نذكر مباراة في 3-2 لصالح منتخب الأرجنتين، وطبعا كل الاتهامات وجهها للحكم.

0: Joana FM TV.
1: اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالنجم الساحلي أعلنت عن غلق الملف الثامن المتعلق بإيهاب المساكني والانطلاق في تحدي جديد قيمته مليار لخمسة ملفات، أولها طبعا ملف حمزة جلاسي اللي يقدر ب 281 ألف دينار. أو نسمع مع بعضنا الدكتور كريم العكروت اللي هو رئيس لجنة فض النزاعات، لجنة مستقلة لفض النزاعات، وكذلك رئيس الهيئة التسييرية الجديدة للنجم الرياضي الساحلي.
2: كما تعرفوا وصلنا الدوسي الثامن نتاع إيهاب المساكني، وبالمجهودات نتاعكم الناس الكل توصلنا لإغلاق الملف هذايا 304 ملايين. ميرسي بوكو جمهور لي طوال على لي فول اللي عملتو الكل بالطبيعة عن طريق لي زابونمون لي مايو حتى لي دون اللي عطيتوهم سبونتانيمون. توا عندنا شالنج جديد، توا نحطوا على ذمتكم خمسة ملفات فرد مرة. ياسين العامري 290 مليون، حمزة الجراسي 280 مليون، أصيل الجزيري 212 مليون، لسعد الديدي 150 مليون. أما لازعد ديدي باش نتواصل معه وفهم إمكانية اللي هو يخفض لنا شوية المبلغ متاعه. وفي الأخر زي فوزي البنزرتي 75 مليون، هو دوسي نتاعو 150 مليون، تعطيو 75 تاو باش يقسموا له الباقي بعد تفهموا معه بارابور سا. دونك المونتون توتال هذا كل هو مليار و7 ملايين. ادخلوا لي كيفاش من يجي المبلغ هذايا؟ المبلغ هذايا باش يجي من ليزابونمون اللي احنا حاطينهم على ذمة كل متطوعين، ونشكرهم شكر جزيل كل ما تطوع شيخه مسؤوليات بيع الاشتراكات في المناطق الجمهوريه كله في الخارج. النومبر توا اللي عندنا ابوني باعوا اللي هما في السيت، فما 1032 جرادان على 8000، 1081 شنوا على 8000، و1120 ديراج على 6000، التوتال نتاعهم 3233 ابونمون، وهذا رقم باهي برشا. من المهم شنو اللي فما توا قريب 6364 ابونمون موجودين عند كل الممثلين اللي يتحملوا المسؤوليه باش يبيعوهم. دونك احنا شنو مطلوب منا؟ الناس اللي عندها المسؤوليه هذيه واللي تحملت المسؤوليه واللي خدت على عاتقها العدد هذا من ليزابونمون، 2291 ابونمون جرادان، 1991 ابونمون شنوا، و2082 ابونمون فيراج، هذوما الكل معاملين عليكم باش تبيعوهم من هنا لو 15 جويي. خاطر كي تبيعوا ليزابونمون اللي عندكم انتوما تو من هنا لو 15 جويي باش يكون عندنا مبلغ 905 ملايين اللي هو المونطون هذايا يكون قريب للمليار. وقدة ربي السميع العليم بالبيعان تاع ليزابونمون هذوما باللي فورم تاعكم انتوما الشالنج كانوا خنا 15 جويليه.
1: نقعدوا في تونس لكن نحكيوا على النادي الافريقي اللي عز صفوفه بتعاقده مع معتز الزدامه حتى 2028، عقد يمتد الى جوان 2028. ياتي 2028 ياتي التعزيز هذا خاصه بعد ايام من ضم المدافع ياسين مرياح في صفقه انتقال حر. طبعا الاداره تسعى لتدعيم الفريق والرصيد البشري لاستعداد الموسم القادم اللي يقوده المدرب فوزي البنزرتي. طبعا هو بطل الموسم، نذكر النادي الافريقي كان فاز ببطل الموسم والهدف والحفاظ على البطولة نتاعو. وفي المقابل النادي الافريقي طبعا جماهيره قاعده تقوم بمجهودات كبيره، وصلوا الى حد الان المليار او تجاوزوا المليار في عبر المنصه All for One اللي من خلالها يدعموا في النادي. برافو لجماهير النادي الافريقي. الاتحاد الدولي يصدر تحيين جديد في خصوص الفرق الممنوعة من الانتداب، 13 قضية تهم 7 فرق تونسية، أولها من الترجي. الترجي اليوم عنده 3 قضايا، اليوم في التحيين الجديد الترجي عنده 3 قضايا وممنوع من الانتداب، ثم النجم عنده 2 قضايا، كذلك قضية واحدة الاتحاد المنستيري اللي تم قلب الدفاع الإيفوري فابريز زيغي، قضية واحدة كذلك الأولمبي الباجي، 2 قضايا مستقبل جابس، 2 قضايا قوف القفصة، وزوز قضايا مستقبل رجيش، يعني بكلهم 13 قضية. طبعا نوادي إذا كان تدفع وتحل المشاكل متاحة أكيد يقع رفع منع الانتداب آليا. وقتكم رياضي بشي جاي بشي يكون في أقل من ساعة من توا مع استوديو المونديال مع كامل المحلين والفريق.
0: Bye-bye.

0: Mucho más mucha.
1: Publicité. تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
2: جوهرة
1: أفلام
0: بايلا

0: Baila.
1: Baila. بعد 6 نتاع العشية في بايلة على جوهرة فم. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا إذا توخرتوا تسمعوا فينا. المشوار يتواصل حتى للسبعة على جوهرة فم وجوهرة فم تي في. وبما أنه حكينا على شيخ المهرجانات التونسية على مهرجان سوسة الدولي, نحب نقدم لكم آخر الأخبار زادة في علاقة بمهرجان القنطاوي اللي هو بين الشك واليقين. هذاك علاش إدارة المهرجان ارتأت أنها تقدم بلاغ عاجل إلى السلطة المحلية بحمام سوسة, إلى ولي سوسة والناس اللي همهم الأمر الكل, على خاطر مهرجان عمره أكثر من 40 سنة, سنة نورمالمون دورة 42, يعيش حالة من الضبابية والغموض وعدم الوضوح. نورمالمون عرض الافتتاح كان من المفروض أنه باش يكون في الثلث الأخير من شهر جويليا 2026, وبسبب غياب المعلومة وتململ في صفوف الإدارة المحلية والمماطلة ببلدية حمام سوسة في منح التراخيص الضرورية في استغلال ملعب بوعلي الأحوار اللي نورمالمون يقام فيها كل فعاليات وسهرات المهرجان هذية. وفي نفس الوقت يقولوا من خلال البلاغ أنهم يتفاجئوا بالمعلقات الإشهارية لعروض أخرى بالملعب في نفس التوقيت في نفس الفترة. الحقيقة دونك يقولوا لابد من توضيح الرؤية وإعداد برمجة مهرجان راهو يحتاج إلى برشا وقت وأيام قليلة تكون غير كافية للإعداد والبرمجة وعقد ندوة صحفية وإعداد المتطلبات اللوجستية والتنظيمية, مما يأثر على نجاح العروض ونجاح المهرجان ككل. دونك الإدارة المشرفة أو الجمعية المشرفة على المهرجان هذية ارتأت أنها تتوجه بالبلاغ العاجل هذية للسلطة المحلية على أمل أنهم يتدخلوا لتوضيح الأمور ووضع حد للخبطة هذية وغياب التنسيق والقرارات. دونك ما نتصورش أنه احنا ديما نقولوا نسبق النية الحسنة كما نقوله ونغيب الأيدي الخفية اللي لمحت لها جمعية المهرجان اللي تهدف لغياب المهرجان في صيف 2026. احنا الحقيقة كمنبر إعلامي في جوهرة فام تعودنا انه نحتفي بكل التظاهرات الثقافية الصيفية وبكل المهرجانات على حد سواء, يعني بدون تمييز. شركائنا في المهرجانات الكل نقول لهم مرحب بكم, اذا فما اي تفاصيل زادة تحبوا نقدموها ونحكيوا فيها للعموم ونوضحوا زادة لجماهير مهرجان القنطاوي بحمام سوسة نقول لهم مرحبا بكم. فإنه ما نحبوش حتى مهرجان الحقيقة يغيب على الصورة, ونحبوا صورة صيف 2026 تكون مكتملة بكل المهرجانات الكبرى الدولية والمهرجانات زادة المحلية. ونأسف الحقيقة لبلاغ من النوع هذية, وإن شاء الله نديركوا الوضع وإن شاء الله السلطات المحلية تتدخل على خاطر يلزمها تتدخل باش نديركوا الوضع هذية ونحيوا الضبابية هذية فعلا, باش الجماهير تعرف روحها اللي باش تتوجه, تعرف روحها كيف تنظم وقتها. واللي متعود يسهر في سيدي ظاهر ولا في بوعلي الأحوار ولا في أي فضاء آخر, راهو كونوا متأكدين أنه حتى عند العائلة التونسية يولي مشهد كما نقولوا موسمي سنوي, ماذا بيهم كل عام يعاودوا يتقاسموا الذكريات ويتقاسموا الفضاء هذاك. فما بالك تكون عروض متميزة, ونتمنوا النجاح الحقيقة للجميع. في انتظار التوضيحات اللازمة أكيد نقدموا لكم كل المعطيات المحينة وكل الأخبار الجديدة. دونك إلى حد الآن ما نجم نقولوا كان مهرجان القنطاوي بحمام سوسة ستاند باي, وإذا فما معطيات جديدة ومن مصدرها موثوق بيان سور منه وتكون معطيات كاملة أكيد باش نقدموا لكم كل الأخبار. مشوارنا مازال متواصل في بايلة. شنو رأيكم في بوز جديدة مع الموسيقى تسمعوا فيها محمد رمضان, بعد شوية نصيف زيتون. نصيف زيتون إلى حد الآن مش موجود في المهرجانات التونسية, ما تسمعوه معنا في البلاي ليست متاعنا. خليكم معنا, المشوار مازال متواصل.

0: فيرسيون اوريجينال توصلنا ل 56 دقيقة في باي الى ختام الرونديفو باش يكون بواحدة من الفقرات اللي باش تكون موجودة بيان سور حسب الطلب حسب شنو اللي قاعد تكتب على لي ريزو سوسيو اللي هي الباي لا بوز
1: باي لا بوز باي لا بوز
0: هي ستاتيو رسمية هبطها الفنان نوردو فرحة واحتفاء ببرمجته والإعلان الرسمي عليه تنظيم سهريته في مهرجان كارتاج الدولي دونك بتاريخ 21 جويلية 2026. نوردو كتب على الحفلة متاعه في مهرجان كارتاج شنو قال؟ قال أنا هو الطفل الصغير اللي كان يحلم يطلع على ركح كارتاج دونك حلم كبر معايا وكبرت معاه واليوم الموعد الثاني بيني وبين كارتاج بش يكون نهار 21 جويلية. نرجع لكم بعرض أكبر أقوى وأضخم عرض بروح عالمية فيه برشا مفاجآت وأيام من العمل المكثف وتحضير في وقت قياسي على خاطر ديما نحب نكون قد الرهان. حومتي أنتم أول الناس اللي أمنتوا بيا وجمهوري في كل بلاصة، أنتم السند الحقيقي والقوة اللي خلتني نكبر ونكبر من حلم صغير إلى موعد ثاني على ركح كارتاج نهار 21 جويلية. ما نحبكمش تجيوا وتتفرجوا على حفلة، نحبكم تجيوا وتعيشوا تجربة تغني وتفرحوا وتعملوا معايا ذكرى جديدة تزيد تكتب في حكايتنا. موعدنا في قرطاج وإن شاء الله تكون ليلة ما تتنسيش. هكا عبر على فرحته نوردو ببرمجة الثانية اللي هو موعده الثاني مع جمهور قرطاج. ونعود نذكركم نوردو بش يكون موجود نهار 21 جويلية 2026. وبيان سور كيف ما عودناكم ديما عنا متابعة للسهرات الكبرى اللي تصير في إطار المهرجانات الصيفية الدولية والمحلية، زادة اللي حتى هي ما تقصرش في برمجة بعض العروض حسب الإمكانيات بيان سور مع أسماء فنية تستقطب الجماهير. بالباي لابوز نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم من الغونديفو هذايا. شكرا لكم اللي تبعتونا من الأربعة متاع العشية حتى التوا. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. ياسمين جديدي رافقتنا في الديجيتال في البارت 2، سامي ذويهري في الإخراج التقني شكرا ليك. سلام هني كانت معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. موعدنا يجدد غدوة بحول الله كالعادة تصير 3 سوايع من زمان في العشوية متاعكم الصيفية بامتياز على جوهر افام من 4 حتى 7. بون سواري لكم الكل. باي باي.
1: بايلا.

0: كرنفال أو السوق الدورة 63 من 12 26 جويلية 2026 تحت شعار أو السوق فن وتراث. في البرنامج مع 12 جويلية الألعاب الشاطئية، 22 جويلية سهرات فنية مع ستار أو السوق، 24 جويلية كرنفال أو السوق، 25 جويلية الاحتفال بعيد الجمهورية، 26 جويلية السهرة الختامية بمرسى القنطاوي. أو السوق الفن يجمعنا والتراث أصالتنا. أو السوق فن وتراث بمساهمة ولاية سوسة، بلدية سوسة، المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، وزارة السياحة، المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة، وجوهر اف ام.
1: جوهر اف ام.
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك باهي مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.
3: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
1: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: موج مع الموجة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
7: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تبرم اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة تفوق 300 مليون دولار. وتوقع اتفاقية تعاون مع القنصلية العامة لفرنسا بتونس لتسهيل إجراءات تأشيرات الأعمال بصفاقس. في تفاصيل أخبارنا، أبرمت تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة تناهز 76.700 مليون دينار عربي، ما يعادل 312 مليون دولار، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على 3 دفعات تسند أولاها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف، على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. وتولى توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة التونسية محافظ البنك اللامركزي فتحي زهير النوري، وعن صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق فهد بن محمد التركي. ويأتي هذا التمويل دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تنفذه الحكومة التونسية، ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات، بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية. أفاد البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2025 أن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 47.5% سجلت مع موفى سنة 2024. وفي المقابل، أشار التقرير أيضا إلى أن تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل ظلت في مستويات مرتفعة، إذ بلغت 10.4 مليار دينار رغم تراجعها مقارنة بما سجل سنة 2024. وأضاف البنك المركزي أن هذه التطورات ساهمت إلى جانب تحسن الموارد من العملة الأجنبية في الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياط من النقد الأجنبي، الذي بلغ في نهاية سنة 2025 نحو 25.1 مليار دينار، أي ما يعادل 106 أيام توريد. وقعت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة والقنصلية العامة لفرنسا بتونس اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الأعمال لفائدة المؤسسات التونسية المنخرطة بالغرفة، وذلك عبر تمكينها من النفاذ إلى مواعيد طلب تأشيرة لدى المركز المعني بولاية صفاقس. وقد أمضى هذه الاتفاقية كل من رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة خليل الشايبي والقنصل العام لفرنسا بتونس دومينيك ماس في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم حركية المؤسسات التونسية نحو فرنسا. وتنص اتفاقية التعاون على توفير مرافقة خاصة لفائدة المؤسسات الأعضاء لاسيما بالجنوب التونسي من خلال خدمات التثبت من ملفات طلبات التأشيرة والمساعدة في إجراءات أخذ المواعيد، بما يساهم في تبسيط المسار الإداري وتيسير تنقل رجال الأعمال والمهنيين في إطار أنشطتهم الاقتصادية. دولياً، اشترط لبنان انسحاب كيان الاحتلال الصهيوني من منطقتين تجريبيتين جنوبي البلاد تطبيقاً لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما وفق ما أفاد به مصدر رسمي لبناني. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم في كلمة جاءت في ختام قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة التركية، قال إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستستمر رغم تجدد الاشتباكات في الساعات الأخيرة، داعيا إلى المضي قدما في هذه العملية بقدر كبير من الهدوء والرصانة. إلى ذلك، توعد اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن ضربات جديدة عنيفة هذه الليلة بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى. يأتي ذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعد إعلان طهران استهدافها لقواعد أمريكية في الخليج العربي. نهاية النشر، شكراً وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net على جوهرة FM TV. موجة موجة موجة موجة.

جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: 20 طبعا هذا موعدنا في استوديو المونديال اليوم يا في التوقيت الجديد التوقيت الصيفي. الحقيقة أحكي لكم مش ليكيب شيخ علاش، لأنه الطقس عجبهم في الوقت هذا عجبهم. قبل كنت نلقى شوية تشكيات خاصة من السيد زعبوب في قدومه، ديما يجيب لنا السخانة وكل التشكيات وسيرتو يعني الشمس والحرارة وغيرها، لكن توا الطقس عامل 66 كيف دونك مع السبعة تبرد شوية الدنيا دونك نجيو في فورما. خلينا نبدا بسمير مادام سي توفيق شيخ. مرحبا بك سي سمير.
1: مرحبا جمال، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعينا. اكيد توفيق تلقى فرحان لانه عملت بحيرته ديجا وشاجا عمل امبون كيف
0: عمل البرنامج اللي يحب عليه هو دونك يجي بعد ما يكمل البرنامج نتاعو كامل متكامل. شنو نحولك سي سمير؟
1: لاباس الحمد لله ان شاء الله.
0: تابع في المونديال؟
1: اكيد اكيد اكيد فرصه باش من نتابعوا المباريات الكل ونشوفوا الشمس جديد في كره القدم والمستوى الفرق مستوى يعني المستوى التكتيكي بتاع بعض الفرق. يعني قاعدين نشوف برشا حوايج جديده في كره القدم، قاعده يعني تتطور كره القدم من من من من يعني من نسخه لاخرى. حاجه شيء يعمل كيف يا جماعه،
0: شيء يعمل كيف. تو نجيو في الجزء الثاني على المونديال. خلينا نرحب سي توفيق زعبوب، مساء الخير. اهلا وسهلا بك سي توفيق.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير خويا سمير، مساء الخير كل اللي في استوديو، مساء الخير مستمعينا ومستمعاتنا اللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في. تحب نحيي الناس اللي تعيش البر، علاش يحبوا يسألوا على التوقيت الجديد. قلنا لنا مرة التوقيت تبدل من الساعة
0: برشا، والله برشا يسألوا فينا
2: من السبعة لثمانية أنا يومين وهك. علاش
0: اكتبوا لنا في الجروب سي توفيق؟
2: لا ما عنديش الجروبات ولا حكايات هذه ما عنديش، اتوقع على الأقل أخويا
0: أنا مادام بروفيل فيسبوك عندي
2: ما نكتبش فيه برشا، أنت والمناسبات كورة أكثر دونك فرصة مش على الأقل نعلموهم اللي راهو الوقت تبدل. ونشكروا الإدارة اللي اختار توقيت مناسب جدا ونسبة استماع عالية جدا، وإن شاء الله معناها المعلومة المفيدة توصل للجماهير نتاعنا سواء في تونس أو خارج أرض وطن والناس اللي لازم يتبعوا جوهرة.
0: توا تلزفي باش نعلق ولا نشكروا ساعاتي توا سي توفيق اليوم صحلك باش تتذكر
2: بالتوقيت
0: والله عندنا جمعتين نخدم.
2: لا فما شكون ذكرني سبعة ايه. قال لي بربي يا سي توفيق وانت مش معادش الاربعة، حليت الاربعة ما لقيتكمش هاك علاش
0: ما قلتلوش لونتين ولا حاجة.
2: قلت لا قلت له رانا بدلنا الوقت الصيفي راهو مش تولي تلقانا من السبعة للتسعة يعيش في باريس
0: اكثر من باريس. صحيح الاخ اصدقائنا في باريس وفي فرنسا في المانيا في كندا بارتو في امريكا في كل يتفرجوا فينا تحية لهم. البدايه اذا بالنجم الرياضي الساحلي اللي حمله تفضل نزاعه تتواصل وطبعا تخلى الفريق في تحدي جديد، 5 ملفات قيمتها مليار، البقيه طبعا وقع حل 7 قضايا و 8 قضايا بما فيها قضيه إيهاب المساكني وطبعا اللجنة تفضل النزاعات قاعدة تنشط ورئيسها نذكره رئيس اللجنة تفضل النزاعات هو رئيس الهيئة التسييرية سي توفيق.
2: صحيح.
0: شنو رأيك؟
2: لا تركة كبيرة بصراحة يعطيهم الصحة اللي ديجا وانا خلصوا الهيئة المساكني في 350 مليون هكا ولا فتوا عندهم دوسي آخر زاد
0: 304
2: مليون وتوا عنده دوسي جديد هذا نتاع العمري وجزيري وفوزي
0: بالجزائري
2: وجلاسي والمدرب شو اسمه
0: لسعد
2: موجود اسمه فالله يعينه لانه بصراحه مش سهل. انا هذا الكل بيعان المراه واللي بيعان الكوارث وفما زاد دي دون اون ناتور قاعدين الناس تعطي وناس تعاون ولكن غير كافي فمطالبين مش تزيد تتحرك اكثر العمليه نتاع البيع نتاع المراول وخاصه بطاقات مش الانخراط يا جماعه بطاقات نتاع دخول الملعب
0: اي
2: زابونمون نتاع الاقبال ضعيف فنتمناو ان شاء الله ما تو قريب تواجد نتاع مواطنينا بالخارج اللي يحبوا النجم الرئيسي اللي مش يكونوا متواجدين ان شاء الله يزيدوا يدعموا الفريق لانه فما امداد زاد بيتوار اللي يلزم مطالبين مش قبلها مش يخلصوا هذوما الكل فتمنياتنا لهم بالنجاح والتوفيق واهم شيء كما قال كريم العكروت في اول معناها مناسبه ليه اللي سايب معناها تكون معناها العمليه واضحه وجليه الشفافيه في المعامله وهذا اللي طالبين منه كفانا مع هذه خبي وهذا ما نعرفوش عليه شنو وبعد تتفاجئ معناها باسماء نتاع لاعبين يا خويا سمير بصراحه الناس الكل ظنينا اللي هذوما خالصين ولكن اكتشفنا في الاخير فهيك علاش تو العكروت قال اللي راهو كل فرنك يدخل للجمعيه نعلمكم به وين ماشي هذه اول حاجه دونك شفافيه مطالبين به اثنين واللي ما انا ناكد عليها انا المسؤوليه يا جماعه كل اخويا حدد المسؤوليات.

0: جماعه كل حد يتحاسب عليها.
1: فيش مسؤوليه في الهيئه التسييريه
0: بيانسور في كل شيء. ما فماش هذه والله ما تعرفش عليه شكون جاب المدرب، ما تعرفش عليه شكون جاب اللاعبين في كل الاصناف. وبعد نسمعوا الا فما خطايا وممنوع من الانتداب وهذا مو يسال. ايه عبيد
1: فما بعض الاسامي قاعده تداول،
0: الاسامي اللي قاعده تداول يرد باله العقروت لانه هو مش يتحمل المسؤوليه. يمشيوش معنا يخدموا مخاخهم ويجيب فلان ويجيب صاحبه ويجيب ولد عمه ويجيب لا لا لا، الكفاءات مطالبين بها، مش معناها نقضيو على المعاملات نتاع قبل وهذا نتاعنا وهذا لا لا، ما فماش لا نتاعنا لا صاحبي لا ولد حومتي لا نسيبي، هذوما الكل لازمهم ينسوهم. الكفء مرحبا به وهذه فرصه مش في السنتين هذوما، لانه الوضع صعب ونجم الساحلي مطالب منه كما قلنا ظرف استثنائي يلزم قرارات استثنائيه وناس استثنائيين اللي مش يخدموا في الجمعيه لمده الفتره هذه 3 شهور الى انعقاد جلسه عامه انتخابيه اللي ان شاء الله ما يجيش حد ولا ما جاء حد، ان شاء الله العكروت يكمل اذا كان عنده الرغبه مش يقدم قائمه تولي رسميه وبالانتخابات ويولي هو رئيس فعلي للنجم الساحلي لمده 3 أو 4 سنوات اذا عنده الرغبه. اذا ما عندوش الرغبه انه فتره الوجيزه هذه انه سمعته قال لاني راني مش نخدم على زوز حاجات، انه مش يقعد رئيس النادي ومش يقعد لاهي باللجنه نتاع
1: لما الفلوس. ما دام لاهي باللجنه فض النزاعات واللي هي طبعا اللجنه الاهم حسب رايي اهم حتى من الهيئه التسييريه،
0: اهم شيء اهم شيء. اذا ما تخلصش الدول ما عندك ما تمشي.
1: هاو نتابع مع بعضنا حواره في نفس في صفحه لجنه فض النزاعات.
2: كما تعرفوا وصلنا الدوسي الثامن نتاع إيهاب المساكني، وبالمجهودات نتاعكم الناس الكل توصلنا لإغلاق الملف هذايا 304 ملايين. ميرسي بوكو جمهور اللي طوال على لي فول عملتو الكل بالطبيعة عن طريق لي زابونمون لي مايو حتى لي دون اللي عطيتوهم سبونتانيمون. توا عندنا شالنج جديد، توا باش نحطوا على ذمتكم 5 ملفات فرد مرة. ياسين العامري 290 مليون، حمزة الجراسي 280 مليون، أصيل الجزيري 212 مليون، لسعد الديدي 150 مليون. أما لازم عديدي باش نتواصل معه وفهم إمكانية اللي هو يخفض لنا شوية المبلغ متاعه. وفي الآخر زي فوزي البنزرتي 75 مليون، هو دوسي نتاعو 150 مليون باش نعطيو 75 تاو باش نقسمو له الباقي بعد تفاهموا معاه بارابور سا. دونك المونتون توتال هذا كله هو 1.7 مليار. ادخلوا لي كيفاش من يجي المبلغ هذايا؟ المبلغ هذايا باش يجي من ليزابونمون اللي احنا حاطينهم على ذمة كل متطوعين، ونشكرهم شكر جزيل كل ما تطوع شيخه مسؤوليه بيع الاشتراكات في المناطق الجمهوريه كله في الخارج. النومبر توا اللي عندنا ابوني باعوا اللي هما في السيت فما 1032 جرادان على 8000، 1081 شنوا على 8000، و1120 ديراج على 6000، التوتال نتاعهم 3233 ابونمون، وهذا رقم باهي برشا. من المهم شنو اللي فما توا قريب 6364 ابونمون موجودين عند كل الممثلين اللي يتحملوا المسؤوليه باش يبيعوهم. دونك احنا شنو مطلوب منا؟ الناس اللي عندها المسؤوليه هذيه واللي تحملت المسؤوليه واللي خذت على عاتقها العدد هذا من ليزابونمون 2291 ابونمون جرادان، 1991 ابونمون شنوا، و2082 ابونمون فيراج، هذوما الكل معاملين عليكم باش تبيعوهم من هنا لو 15 جويي. خاطر كي تباعوا ليزابونمون اللي عندكم انتوما تو من هنا لو 15 جويي باش يكون عندنا مبلغ 905 ملايين اللي هو المونطون هذايا يكون قريب للمليار. وقدرة ربي السميع العليم بالبيعان تاع ليزابونمون هذوما باللي فرم تاعكم انتوما الشالنج نتاعنا 15 جويلية.
1: طبعا هذه تفاصيل القضايا اللي ما زالت على ذمة او ما زالت اللي هي طبعا يلزمها تخلص قبل 15 جويلية. حتى السمير ماهوش كان نجم الساحلي الاتحاد المراسيلي زاد عنده قضيه، لانه هو باش نعدي زاد الترجي زاد عنده 3 قضايا. فما 3 قضايا هبطوا للترجي، هما 7 فرق تونسيه، الترجي يتصدر عنده 3 قضايا منع الانتداب، ثم البقيه طبعا نلقاو كل فريق عنده قضيه. ونعطيكم القائمه باش تفهموا اللي طبعا عدد كبير من النوادي. النجم عنده 2 قضايا هذوما، راهو نحكي على التحيين نتاع الفيفا منع الانتداب، راهو الاتحاد المراسيلي قضيه وحيده، الاولمبي الباجي قضيه وحيده، مستقبل جاب 2 قضايا، قواف القفصه 2 قضايا، قواف مستقبل جيز 2 قضايا. دونك الترجي عنده 3 قضايا. سمير شو رايك؟
3: والله
1: يلعبوا مع الوقت النوادي.
3: والله مشكله كبيره، توا توفيق يحكي ويسمع في
1: العكروت
3: لسي العكروت يتكلم وشالنج ورمعت من الصحة ومجهود كبير للجماهير
1: لازم تحية لجنة الفضل الاتحاد المنستيري
3: أكيد. أكيد هذا هذا أكيد جدا هو تحية كبار وعجاب للجمهور الاتحاد المنستيري وهو اللي قام باللمة هو اللي قام بالحملة متاع التبرعات هذه لكن إلى إلى متى يا جمال
1: تول
3: يعني تول تمت في الفلوس أنت هذه تول سمعت أنه معنا فما ملفات تاع 900 مليون باش أفون اللي كان جوي بون لمت الفلوس وخلصت القديم باش تبدا بجديد
0: لا ما عندكش
3: فوالا دونك احنا تو مثلا اتحاد المنستيري والله كما قلت لك نحيي الجماهير اللي الحق يقال سكر تقريبا 6 و7 ملفات ومزاد ملفات متواصله لكن الاشكاليه في الهيئه القديمه يا توفيق مستقيله مستقيله دونك مستقيله رسميا وفما لجنه النزاعات هذه او التبرعات اللي قاعده بليز موان قاعده تسير ما خلينا نقولوا تسير في الامور في الاتحاد المنستيري على الاقل على الامور الماديه لكن في خضم المرحله الانتقاليه هذه شفنا انتداب بطرف جديد في الاتحاد المنستيري هنا كما كنت تحكي انت بكري توفيق شكون اللي تدب المدرب شكون اللي تحمل مسؤوليته بعد المدرب هذا وقت اللي في ظل فراغ نتاع هيئه قديمه وفماش هيئه تسئيريه انتداب بطرف هذا شكون اللي تحمل مسؤوليته جوستومون احنا منذ اسبوعين تقريبا خرج اسم مدرب ابن الجمعيه لطفي الحيم اللي مش هو معناها مش مسك مقرير الاتحاد المنستيري الشرع الرياضي كله استبشر بالاسم هذا لانه ابن النادي ويعرف الخبايا كلها وسبق انه معناها تقريبا اول بوديوم عرفوا الاتحاد المنستيري مع لطفي الحيم كاس تونس 2010 جبل وكنا في الفراس عديناها مباشره من في جوهره فهم هنا يعني اول بوديوم مع لطفي الحيم يعني ابن النادي ممكن يصبر عليك ماديا هو اللي مش يعمل معنا يتعامل معها بروجي فيتور لكن في الاخر مش معنا انه جاء مدرب فرنسي المره الاخرى قلت نكره بعض الجماهير عرضوني في ثنيه قالوا لي تغشوا شويه نوعا ما نكره انا فعلا نكره لانه توفيق انت مش مدرب نكره مش معروف السي في نتاعو معناها خدم مدرب مساعد تقريبا 3 و4 في 4 نوادي مدرب مساعد كيفاش تجيب انت مدرب نكره تعطيه فرصه باش يدرب انه في البطوله التونسيه نعطي فرصه للجمعيه الاتحاد المنستيري معناها ولاده نتاع مدربين وتحمل سميت ونعمل ليست معناها ناخذ نحكي الغدو على المدربين الاتحاد المنستيري اللي خلقتهم دونك انا الاوان ظروف ماديه معناها تحكم عليك الظروف الاقتصاديه نتاع النادي ماهياش ولا بد دونك فيها بس تعطيها فرصه للمدرب الفرنسي جاي معناها نكره نعطيها للجمعيه وندعمه ونساند ونقف معاه ونخلق اسم جديد في التدريب في الاتحاد المنستيري في البطوله التونسيه هذا ما صارش المهم انه الاشكاليه تو البدايه كيفاش باش تكون صعيبه ياسر انت قاعد يلمدوا في الفلوس تو صحيح باش يخلصوا القديم تو جمال لكن بالضبط انتدابات الانتدابات التربصات يعني هذا بكله نقطه استفهام كسوا في الاتحاد المنستيري او في النجم الرياضي الساحلي دونك
1: او في بقيه النوادي
3: برشا بقيه النوادي فعلا
1: نادي الفريق قاعد يدعم في رصيده من اللاعبين طبعا نرجعوا احنا في كل مره لنادي من النوادي اما انت
0: فما مشكل جمال هو حكايه البنك سنترال لانه البنك المركزي راهو مشدد على الموضوع هذا نتاع خروج العملة للاعبين الأجانب كيف ستمر عمال دونك يلزم معناها الأوراق تكون الكل
1: حاضرة
0: ما فماش لا نتاع قبلك يعدي ومتسالش لا تولت مشدين وك علاش فما لقاو صعوبات نوادي في معناها خروج العملة ويمشي صحونا مالك الورقة اللي على أثر الفيفا مش تعتمد للفلوس وصلت لسمير في بلده ولا عن طريق محامي هك علاش دونك فما تعطيلات من ناحية هذه
1: باقي قبل نمشي موزيكا وانت بكي حيت الناس اللي مقيمين خارج حدود الوطن
0: صحيح
1: هو يتفاعل معك خونا روف التومي وديجا ظاهر اللي هو قاعد في الدار قاعد يتفرج علينا هذه تصوير كستوفيق في اللايف ماخذها مباشرة
0: بارك الله فيه
1: تحية ليه هذه تصويره زادة اخرى
0: ديما متابع وفي
1: تا سي روفي في الاتحاد شيا وكعرف في التوقيت ما غير ما قلنا له راهو
0: معناتها سي روفا
1: اي عرفت
0: لا متابع وفي مش من اليوم لا بارك الله فيه
1: يعطيه الصحه علي متلي فات ذولي في الاربعه ديما يحل الاربعه ما يلقعدش
0: فوالا دونك ولا السبعه
1: معناتها الاربعه نهار الاول نهار الاول يقول لك فما بان نهار الثاني نهار الثاني يقول لك هذول مشكلتي في التلفزيون نهار الثالث يقول لك لا هذول في الواحد
0: عندهم برشا صغار
1: بعد عرف لا احنا ولينا نخدموا السبعه بيت تحيه خونا صديقنا العزيز روف التومي اي مع نمشيو مع الموسيقى ومن بعد نحكيو استوديو المونديال ونحكيو على اخر اخبار المنتخبات طبعا والبرنامج سورتو الدور الربع نهائي لكاس العالم

0: كأس العالم على جوهرة اف ام تي في. طبعا عودة في استوديو المونديال، نحكي على مقابلة الدور ربع نهائي لكأس العالم. طبعا القمة غدوة المغرب وفرنسا انطلاقا من 9 متاع الليل، مباراة كبيرة. تو بعد نسمعوا ديشان شنو قال عليها ونشوفوا الصحافة الفرنسية زادة شنو قالت. فما انتقادات لأداء الحكم اللي وقع تعيينه، ثم نهارة الخميس أو نهارة الجمعة بلجيكي إسبانيا قمة زادة كبيرة تتلعب بالثمانية متاع الليل، نهارة السبت العشرة متاع الليل إنجلترا النرويج، ونهارة الأحد صباحا ثانية صباحا سويسرا الأرجنتين. طبعا هذم مقابلة الدور الربع نهائي. شو رايكم نحكيو على القمة متاع غدوة اللي تهمنا المغرب وفرنسا؟ كلمة على شو عنوان القمة هذه استوفي قبل ما نمشي
1: قمة شوف ديشان صراحة مالغريكور وانا فرنسا على الورق البارت فافوريت، ولكن على المردود اللي شفناه منتخب المغرب خاصة في الشوط الثاني نقول معناها سي تان ماتش دول انسرتيتود، معناها تنجم فما مفاجاه تنجم تكون موجوده.
0: باش سامي شو عنوان الماتش غدو هذايا؟
2: اكيد مباراة كبيره ياسر، خلينا نقولوا عنوان يعني غدو يعني صعب التكهل بالنتيجه غدو، عشان المنتخب الفرنسي معروف عنده هجوم ابداعي، عنده
0: احنا ربحناه سامي شنو
2: ربحناه في ظروف اخرى.
0: لا باش نعملوا له ما ربحوش
2: زعما لا ان شاء الله المغرب حسب المردود قاعد قدم فيه تو بالديسيبلين تكتيك اللي تلعب بها بالريغور
0: فرجاني ساسي وباش اسمه والروج واحد ربحناه هكاك ولا الروج ما لعبش وقتها
1: لا لا الروج لا
0: ايه
1: مال
0: اما فرجاني ساسي والجزيري
1: وش اسمه ورفيع
0: ومرياح
1: ربحناه اما ما عندهمش وقتها واللي زي ما مش موجود ديمبيلي مازال
0: مش في الفورمه نتاعو
1: ايه مازال دونك تبدلت برشا حوايج في المنتخب الفرنسي. متفق علاش اخطر فريق هجوميا هو المنتخب الفرنسي بس ستاتيستيك
2: عنده هجوم ابداعي يعني كباب دي توفير في اي وقت في اي فرصه نجم يخلق لك من شبه فرصه اهداف.
0: معناها مش عارفين قيمه المنتخب المغرب اليوم اللي هو ضمن الكبار.
2: لا اكيد
0: يا ودي راهو ضمن الكبار المنتخب بذايره فيه.
1: شكون قال العكس؟
0: ما هي خاطر تحكيوا على فرنسا وكنت تحكيوا على المغرب راهو منتخب ضمن الكبار.
1: شوفوا
0: ضمن الكبار.
1: لا بيان سور اما المنتخب المغربي معناها مقارنه بالاداء نتاعو معناها اربع سنين التالي وتو ابري كاتران معناها ويترشح للدور الربع النهائي معناها ومش يقابل فرنسا. ما سي با دوني مش معناها زر ولا ضربه حظ. لا فما ناس خدمت قبل اربع سنين قبل قطر وبعد من قطر لتو اربع سنين اخرين ناس خدمت زاد كيف والنتيجه قاعدين نشوفها معناته في سواء في الكاليتين تاع الملاعبين وزاد كيف في الامبيونس جينيرال دون لو جروب اللي هامه جدا في بطوله عالميه والكاليتي الكاليتي تكنيك نتاع الملاعبين نتاع المنتخب المغربي معناته اللي فيهم برشا جماهير ما عندهمش الكاليتي موجوده وزيد الاكسبيريونس عند بونو زاد كيف تحس ولا بلومور يلعب في مستوى عالي في الدوري السعودي يلعب مع سبعه ملاعبين اجانب كل مباراه ضده دونك لي توجور
0: كسب الخبره كبيره
1: بيان سور كسب الخبره وان شاء الله هذاك اللي يكون معناها الحافز اللي مش يعدي ان جرون ماتش.
0: المباراه هذه عملت بوليميك على مستوى التحكيم الارجنتيني حكم ارجنتيني
1: مش يزفر
0: المقابله هذه هو فاكوندو تيلو
1: اسمه
0: تيلو هذا عمره 44 سنه وقدمنا الصوره نتاعو اول ماتش في الادوار الاقصائيه في المونديال ادار مباراه كوريا الجنوبيه جنوب افريقيا في المجموعات اول مباراه في المونديال هذا خماسي التحكيم يكون من نفس الدولة أول مرة في المونديال في ظل انتقادات من الصحافة الفرنسية يعني تحكي على الحكم هذايا ومتخوفة من الحكم هذايا أوكي شوف التيتر
1: يفجع هذا يا سيدي في بالك قصته هذا اللي زفر الفامو ماتش متاع بوكا جونيور والراسينج متاع العشرة حمر سيد هذا
0: مدهم
1: الكل خمسة خمسة وخرجهم وصار بوليميك كبير دونك سيد هذا ما رحمت راه قوي شخصيه وفي مباراته زاد مع شو اسمه كما يسابيل مع كوريا وزاد زفر لافريك دو سود زاد كيف خمسه كروت
0: هو علاش متخوف الصحافه الفرنسيه يعني كم هو بين الارجنتين يقصيهمش باش يفسح المجال
1: لمنتخب مادام شوف مادام فما منتخب بلاده اللي هو الارجنتين
0: نورمال ما يتحطش
1: موجوده مازالت في الانكار كان من المفروض انه نبعدوا على كل التاويلات
0: سمير معاه سيح خلاقي من حطوه يعني يعرفها في تونس هذه
1: لا لا لا لا لا لا لا توا ما
2: لا وباش باش تتفادى الشبهات وبرا شنو اللي خرج توا انه علاش في مباراه مصر الارجنتين تحط مدرب فرنسي الحكم الفرنسي, وفي مباراة المغرب وفرنسا تحط مدرب أرجنتيني. يعني ابعد التكهنات, فما ما شاء الله حكام كبار ياسر, فرقهم خرجت نوعا ما باش تتفادى أي معناها بعد تأويلات وبرسا كلام معناها.
1: يا ودي البارح فما سلفادور اللي زفر كولومبيا وسويسرا عمل لبطيط البارح.
2: لا يامس
1: عمل لبطيط
0: غلط برشا.
1: شو جمال كيورث البارح تو نرجولهم هذا
0: سيشا مش معنا. هاو احنا ديشان حكي على الاربيتراج, نبداو بال على شنو قال الحكم هذا ديشان. شوفوا هاو الصحافة قدامكم ساعة لي بلو رياجيس على نوميناسيون روماركي بار الاربيتر ارجنتان, معناتها هذه الصحافة الفرنسية اللي حكيت. اما خلينا نسمع احنا مدرب الناخب الوطني المنتخب الفرنسي ديدي ديشان شنو قال بالضبط على الحكم, سألوه او نسمعوا بعض.
3: Je pars du principe que voilà, il y a des désignations, on peut rien y faire. Donc après, je fais en sorte de faire confiance aux arbitres. J'espère que Monsieur Théo et ses assistants qu'on aura demain soient aussi bons que Monsieur Le Texier et ses assistants qui ont arbitré un autre match. Ah, évidemment, il y a toujours des décisions qui peuvent amener à discussion, tout dépend de quel côté on se situe, mais moi je considère que voilà, l'adversaire c'est le Maroc. Je ne vais pas considérer l'arbitre comme un adversaire, bien au contraire, il est là pour faire en sorte d'appliquer le plus justement possible les lois du jeu.
0: بون قال ما نحبش ندخل في التحكيم, ما قالش اللي يطبق القوانين كما يلزم.
2: شوف الصحافه الفرنسيه كل ما قالت ان كومبلون كونتر فرنسا, ان كومبلور دو كومبلو, معناها بيتم معنى كلمه من الفيفا على فرنسا.
0: حضروا في روحهم
2: توكل يعني جوستومون, هذا كله بوليميك زايده.
1: عمل سيد صاحب الشابو الاحمر هو اللي
2: ترامب.
1: انت قل
2: لا اذا كان مش ورقه حمراء انت لاعب امريكي يا جمال, معناها مستحقه بكل تليفون تنحي ترجع ملاعب امريكي اكيد.
0: ما تلموش هو لهم رئيس الاتحاد الدولي الارجنتيني اللي بيع طرح
2: باب التاويلات وباب
1: ما حطوش ولا ارجنتيني زفر المنتخب الانجليزي من معناها من الاشياء اللي معناها في بعض الاوقات الواحد يسمع يرجع شويه للتاريخ من لقاء دي مالوين
0: يعني الانجليزي
1: اللي بيان سو يقول لك لا سبيل إليه مش تحط لي أرجنتان.
0: إيه حتى فرانسيس مش ناقصين هذا.
1: نحكي لك هاو يبا سيدي هاو فما. دونك تحسها كأنه بدأت الأمور تخرج على.
0: إيه تو بربي يا غدا باش تمركي فرنسا باش ينحيلها
1: ولا باش. لا ما ينحيلهاش.
0: تيك هاو اسمع.
1: نعرف جمعيتك أنا مش مشكل. سبانيور والأرجنتين.
0: أما. المشكلة مش يوصلوا الفينال مع بعض, ذولي باش يتيحوا مع بعض. تيحوا ينجموا يوصلوا الفينال مع بعضهم مش فرد ما
1: صار. لا لا لا لا.
0: ينجموا يوصلوا يقول لي فاهم ينجموا يوصلوا.
1: ينجم إسبانيا تقابل الأرجنتين.
0: في الفينال
1: وي خاطر المسار نتاع اسبانيا عندها فرنسا والارجنتين عندها انجلترا وان شاء الله يا رب انجلترا ارجنتين دومي فينا
0: باه
1: نشوفوا العرض
0: باه. لا هكا ما نقول ان شاء الله المغرب.
1: ليه قلت لك في البول الاخرى؟
0: في البول الاخرى باه.
1: لا البول الاخرى في انجلترا ارجنتين دومي فينا
0: باه.
1: البول من هنا تنجم تكون مغرب اسبانيا
0: باه. خلينا نواصلوا ديشو شنو قال على المنتخب المغربي.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
0: باه خلينا نعاود ونرجع للتصريح اللي حاجتنا به, تصريح حاجتنا به هنا. وهذه شاكيرا هذه تحب على شاكيرا انت ولا ما فيش سي توفيق؟ شو خاتيك ما بركش الطلب هذا؟ باه كان هذا التصريح نمشي لديشان.
3: Même s'il y a eu un changement d'entraîneur avec Walid Redraghi et Monsieur Wadi maintenant, je ne sais pas si c'est une progression, ils se maintiennent en tous les cas à travers cette demi-finale et cette finale de la CAN où il y a de très bons joueurs qui connaissent très bien mes joueurs, mais mes joueurs les connaissent aussi puisque certains sont dans le même club, voire amis aussi. Donc, progression, oui, mais oui, de toute façon, puisque c'est un groupe qui se connaît avec des aménagements un petit peu sur ce qu'ils font aujourd'hui et qu'ils faisaient peut-être différemment avant. Forcément, quand il y a un changement de sélectionneur, il y a toujours des petites nuances. Donc, on sait à quoi s'attendre demain.
0: يقول نعرف شنو ننتظر فينا غدوة. يقول سي سمير أنه حتى تغيير المدرب لأنه هو حكى على المنتخب المغربي
2: 22
0: مع الرقراقي ومنتخب دايم مع الوهبي وهبي. يقول ما تغير حتى شيء، يقول ما موش بشي أثر، نعرفه مليح المغرب فما احترام للمنتخب المغربي.
2: أكيد هو أكيد احترام المنتخب المغربي المفروض عليه حتما، لكن أنا أشوف جمال أني المغرب 22 تاع رقراقي ما هيش المغرب 26 مع محمد وهبي. هذا رقراقي شفناه في 22 يلعب بلوك با دفاع منطقة منخفض لتحت يدافع ويلعب على المرتدات، بينما شفنا المغرب 26 هو اللي بادر، هو اللي يضغط عالي، هو اللي يمشي الهجوم قبل حتى من الفريق المنافس، هو اللي يفرض الصوت نتاعه في بعض الأوقات على الفريق المنافسة، يعرف فاش يسيطر على في الجروماتش كما كونترولي الريتم دو جو نسق اللعب. شفناه يعني فريق متكامل بلوك ميديون في وسط الملعب مع التحولات السريعة جابها توفيق للملعب عن طريق دياز ولا وناحي ولا يعني السايبري. دونك المنتخب المغربي أصبح أكثر واقعية في 26، أصبح يمشي بسرعة على المرمى هكذا سجل أكثر أهداف في 26 وأكثر واقعية. دونك فما فرق بين ماروك 22 ماروك 26.
0: صفيق من ترشح للفوز؟ هل قادر المنتخب المغربي باش يعني يعمل انجاز اكثر من انجاز لانه كان
1: مش تفوز على وصيف بطل العالم راه مش سهل، سورتو تو مع الباركور نتاع المنتخب الفرنسي ولي تالون نتاع اللاعبين اللي عنده. بون ريست لو كوليكتيف، اذا كان لو كوليكتيف تحس انه المنتخب الفرنسي يلعب ك مع بعضهم وسوا معناها تو ولاو فما دي اوتوماتيزم تخلقت في الجروب وتحس اللاعبيه ولاو يلعبوا فيك بوكو دو كونفيونس. والريست لو رياليزم، يعني لازمك تكون رياليست قدام لو بوت، لازمك الفرص اللي تجيك الترجمه. شفنا المنتخب الفرنسي عجز ضد الباراغواي دوفون اون ديفونس ا بلوك، خطوط قرب لبعضها ما لقاوش الحلول، ما لقاوش لي زاكس ماشي يلي معناها يبيرسك البرومير ريدو ولا يحبوا يتعدوا سور لي كوتي زاد لقاو دو بلوك يستناو فيهم، هذوما لي ديفيكولتي. دونك وقت اللي نحطك في نخلق لك مشكل وانت ما تلقاش الحل. دونك اذا كان المنتخب المغربي اللي فنيا مش الباراغواي خاطر عنده لي تالون زاد كيف اللي فني سون كابابل مش في الان كونترا سون كابابل في مش يخرجوا بالكوره زاد فك دو تروا توش تلقاهم القدام وناحي قاعد يعدي في مونديال اكسبسيونيل. دونك نعتقد ان المنتخب المغربي لو سور لو بلون ديفونسيف يكونوا بلو سوليد سور لي كوتي ما يخليو لهم مش نفس في الواحد ضد واحد خاطر تعرف توا ديمبيلي من اشرف حكيمي ود جمعيته يلعبوا مع بعضهم دوروتر كوتي باركولا وحكيمي زاد كيف معناها فما برشا ملاعبيه اللي صحاب واللي معناها توا سي سور فما دي كونسيني مش تتعطى وحكيمي مش ينبه زملاء على هذا شي يعمل هذا باش ما يعملش فما لي بتي ديتاي كي فون لا ديفيرونس في مباريات كيما هذو. كونترول كيما شفناه نتاع ميسي عمل الفرق، تسهى في غلطة ضد المنتخب البرتغالي في فراكسيون سكوند في الماركاج خرج راس سجل واحد بلاش اسبانيا البرتغال روحت. دونك هذوما في المواقف وسورتو في ان ستاد افونسي كيما توا راهو لي ديتاي صغار الانتباه التركيز كل باس بحسابه كل خطوه بحسابه ما تخليهش وحده. خلي لاعب نتاع الارجنتين كيفاش تخلي لاعب المصري انت قدامك وتسجل عليه هدف بالراس معناها فوت دو ماركاج نتاع البلاسمون نتاعك.
0: انا جاي
1: دونك تو جايين وسيد الماتش هذا نتاع فرنسا والمغرب راهو مش شيرتين مش تشوف ماتش معناها ايكيليبري تبقى شكون اللي مش يعمل فرق هما لي تالون لي جرون جوار اللي في المواقف هذه.
0: سي سمير هل نرجع للماتش البارح وترشح الارجنتين على حساب مصر، هل تعرضت مصر الى مظلمه كما تو وقع يعني برشا حديث الصحافه المصريه عامله يعني حملة كبيرة جدا، شفنا حتى اللقطات وتصرفات المدرب حسام حسن والشقيق نتاعه قدام ميسي قدام العالم قدام هل صحيح حسب رايك تعرض الى مظلمة تحكيمية يعني خلت المنتخب المصري
2: ممكن اشو البارح بعد مباراة بصورة انفعالية وتعاطف مع المنتخب المصري معناها شفنا لكن بعدها بكم بيدريكول ومع شفنا بعض التحاليل في بعض القنوات جمال شفنا الحكم تقريبا الخطا الوحيد الهدف اللي بتاع زيكو اللي ما حسبوش اعتبره خطا رجع الخطا معناها ضد المنتخب المصري الا الخطا هذاك هو في الحقيقه متقال التحام عادي ما كانش ممكن ان يظفر مخالفه وكان يحسب لكن عموما يعني الحكم كان معناها ما قامش حتى ضربه جزاء على صلاح يعني اللي يعتبرها الشعب المصري ولا المنتخب المصري ضربه جزاء على صلاح ما كانش ضربه جزاء لانه المدافع الارجنتيني تحكم في الكره فك الكره مستقيم صلاح ولا هو كي ميتريز لو بالون دونك خرج صلاح من اللعبه وكيتمس معناها كونتاكت. عموما يعني اكيد المنتخب المصري قدم مردود كبير ياسر طيله الدوره خاصه مباراه امس كان قاب قوسين ادنى من انتصار 10 دقائق وانت فايز 2-0 هذه صارت مع منتخب السنغالي صارت مع الكوت ديفوار هذه مشكله الفرق الافريقيه جمال مشكله الفرق الافريقيه
0: هذاك علاش انت مش تلوم انت التحكيم
2: قالها مدرب المنتخب البلجيكي قال المنتخبات الافريقيه
0: منتخبات الافريقيه مش نحكي على مصر
2: ونحكي قال المنتخبات الافريقيه البير دو ستركتور في الديب دانيير مينوس في العشر دقائق الاخيره ممكن يفقد التركيز او يقولوا البارتي انتهت عاد ولي نظفوا نلعبوا ماتش مع 10 دقائق نلعبوا ماتش 80 دقيقه بركه دونك يعني خلينا نقول المنتخب المصري خرج مرفوع الراس قدم مردود كبير ياسر لكن معناها هزيمته البارح ما يلوم كان نفسه
0: صافي فما الحمله كبيره ولا واقعيه ولا فيها برشا عاطفه
1: لا ابريكو تو الواحد حمسنا احنا وتمنينا
0: بالك راه انت البارح تكلمت كي تراجعش اليوم ولا حاجه خاطر راني مقيدها مرة واش قلت
1: البارح اي انا جاي
0: ما نفكر فيك باش
1: لا لا لا
0: قش بين بعض شد لي جول ولا حاجه
1: لا لا
0: خل بعض
1: يا ناسيني من برا اسمعني
0: حمله
1: الناس الكل البارح الناس كلها نكري لانجوستيس والظلم والمنتخب المصري ولكن توا كي تعاود ترجع الماتش وتعاود تشوف المحللين نتاع الحكام
0: هو ميسي ديجا جاي مقلمش بيكم مش فاهم علاش
1: لا لا سايبو ميسي خليه ما عادش تجبدوا لي خاطر البارح فما حاجات اللي بصراحه لا لا اسمعني خلينا نكمل هذه وبعدين نجيك
0: ميسي شوف ما شوف حاجه شوف
1: يا ودي ضربهم نتاع المشهد الاسرائيلي اللي معناه الكيان الصهيوني ما حبش راه يعني في مع المنتخب الارجنتيني
0: دخل ميسي في
1: اي نعم يا سيدي البارح يا سيدي
0: البارح تعدي
1: ايوه سيبني من السياسه
0: خلينا في الرياضه
1: خليني في الرياضه خاطر البارح الناس كلها تعاطفت مع المنتخب المصري سورتو وقت اللي الجماعه مدوا كضربوا وسورتو من خلى حسام حسن من يعمل ديجا
0: يعمل كليشيه
1: ولا الاشاره نتاع العنصرية بقى خلينا في الكورة
0: وعلاش الحكم مش يشرح معاه خاطر الإشارة هذيك يعمل أي لاعب الحكم يتدخل
1: هو جاء عطاها صفرة
2: عطاها صفرة
0: اي ما يمشيش معاه
1: اي ما يمشيش معاه الرجل عنده سافواش قالوا له ولا تعليمات هذيك امور ما نحبوش ندخلوا فيها وما ندخلوش في الدولاب هذا يعطينا علاش المنتخب المصري في العشر دقائق الأخيرة انهزم سي الفرنسي الحكم هذا أحسن حكم في فرنسا مع توربا لحد 83 دقيقة منتخب مصر مش فوق اللي فاز اثنين بلاش شكون كان حكم مش الفرنسي باهي شنو اللي تغير من 82 حتى
0: لل ولا هذاش حبيت نعرف
1: 96 اللي تغير انه فما فريق الى تو دوني بالتغييرات نتاع موسكالوني اللي نزل المهاجمين على حساب المدافعين فرق خط الدفاع
0: لاول مره يقعد الفاريز ومعها يهبط مارتينيز لوتارو وطبعا وغونزاليز
1: كلهم القدام
2: كل هبط
1: دونك في الحاله هذه انت قبلت هدف ونعرفوا احنا في المنتخبات خاصة اللي وقت اللي نقبلوا هدف
0: تسكر
1: لا في اذهان اللاعبين الثاني جاي في اذهانهم اذا ما تبداش قوي سور بلون مونتال راهو قادر انه راهو كل ميساج وكل غزره وكل الناس الكل مش تلوم على بعضها ولا علاش ما رجعتلوش ولا علاش الوقت هكا الناس الكل تغزر لبعضها عارف راهو ابري دو مينوت اذا ما تفيقش ما فما شكون يفيق الجروب راهو فما بونتو الثاني جاي ايفيكتيفمون جا البونتو الثاني كنا ننتظر انه باش نمشيو لضربات الجزاء يربي البرونكاسيون
0: جي ثالث
1: كيفاش جا معناها ادو كونتر دو زوز ملاعبيه واحد سنتر والاخر مع صاحبه يطلع بالراس حتى له في البلاصه اللي معناها امبوسيبل الحارس الى ما رياجي ولا بونكري عندهم جرون ماتش دونك ما نلوموش على الحكم برك زاد لا جيستيون تاع لي دي دارنيير مينوت زاد يسال عليه حسام حسن يسال عليه الملاعبيه الكبار اللي في التيران اللي
0: فما اللي لموه سي
1: سمير صلاح زاد كيف
0: لموه سي سمير على خروج هيثم حسن هكا
1: اي لا هيثم طلب التغيير يلوموا على مرموش اللي في الدو دو يخرج راس وعنده دو بوسيبيليتي ينجم يعطي على اليمين وينجم يعطي على اليسار سي مرموش يضربها في المدافع اللي الوحيد معناها يلزمك تعمل كل شيء مش تضربها في المدافع.
0: ونحايلو صحيح.
1: دونك فوالا فما دي شوز اللي تعدات اللي كان سكور يولي 3-2 المصر ولا ينجم حتى يوصل 3-1 يعني يتقلب تروح يولي 3-2 الارجنتان. لي ارجنتان رجعوا وزاد مش كادو رجعوا خاطر هما زاد زون تو دوني وحسوا اللي معناها المنتخب الارجنتيني سور لو بوان دو بارتير صحيح ماشي المطار معناها خارجين معناها مش مصدقين لا الجمهور لا هما الملاعبين لا الستاف يلقاو روحهم رابحين 3-2 ابري معناها 10 مينوت دو جو دونك زاد لو ميريت نتاع لي ارجنتان اون فو با لوبلي نعطيهم حقهم
2: اكيد
1: بار كونتر المسهره يلوموا نفسهم في العشر دقائق الاخيره اللي انا حسب رايي يزون مال نيغوسي لي دي ديرنيير مينوت.
0: انت بينك زاد كنت تصور المنتخب يروح
1: هكا ولا ابري شكون اللي باش يروح؟
0: ما انت كنت تصور المنتخب
1: اي على على لا على البرفورمانس نتاعهم في البريمير ميتون لا الارجنتين اورديكو ما جاوش امس والمنتخب المصري تسيد ولا زون بيان جوي ليكو في الكونتر اتاك ما كانوا حاضرين
0: ينجمش يكون العوده نتاع منتخب الارجنتين تنبا انه الفريق باش يمشي
1: مع سويسرا وما
0: مع سويسرا
2: اكيد هو العوده المذهله اللي قام بها المنتخب الارجنتيني حتى المدرب سكالوني معناها في المؤتمر الصحفي كي بالدموع وقال لهم قال لهم ما نجمش نقول هذوما لاعبين معجزه لاعبين خوارق العاده وخرجوا وكمل الندوه الصحفيه نتاعو يعني بيد ما كانش يتصوروا المنتخب الارجنتيني باش يرجعوا بالطريقه هذيك وبالفصام هذيك اكيد هذه تعطي معنويات كبيره للمنتخب الارجنتيني وتخليه يحضر معناها بكل اريحيه مباراه ضد سويسرا اللي باش تكون حتى منتخب سويسرا ممتاز جدا شفنا امس تكتيكيه فوق الملعب يعرف ايش تحكي في المباراه دونك باش تكون مباراه صعيبه ياسر المنتخب الارجنتيني
0: اي نمشي للموسيقى بعد نمشي برونستيك المونديال خلينا نسمعوا سي سمير يعطينا سمير يعطينا تكهناتك لمباراة الدور الربع النهائي يلا
4: شاكيرا we are ready
5: we are ready
6: we are ready
7: we are ready
8: we're ready
9: we're ready
10: we are ready
11: we are ready
12: we are ready
13: we are ready
14: we're ready
15: we are ready
17: we are ready
18: we are

0: إذا نعود في برونوستيك المونديال، لكن قبل ما دام نحكي على برونوستيك المونديال بلا نحب نعديكم التحليل هذا اللي جانا استوفيقه من مدرب مختص معناتها في التحاليل، واحد معاش ذو اللي يدرب منتخب فرنسا قبل منتخب المغرب الجزائر نسمع مع بعض.
1: جميل، يعني عمري ما دربت، اما القانون الواقع اش يقول اللوجيك دونك يربح زوز بلاص ومازال 20 مينوت دو جوغ يسكر اللعب مودي مازال قاعد حال لعب الناس اللي هو يلعب ضد الارجنتين، دونك كان الخساره نتاعهم برجوليه تحملها لونترونور معناها الى با سوجيري سون ماتش. فوالا سمعنا على الراي المتواضع نتاعنا.
0: شنو رايك؟
2: والله مدرب فرنسي يتكلم بالدول التونسي عندي مده ما سمعتش بيه، تبقى الصوت هذا نعرف وين.
0: اي حسب رايك
2: يعطيه الصحه، تحليل منطقي ورأيي محترم.
0: عرفت شكون؟
2: لا عرفته، مش مدرب. لا.
0: كوتش شكون؟
2: لا مش كوتش.
0: كوتش روف التومي؟
2: لا مش كوتش.
0: يعطي صحة روف أو عندك سيدي تحليل. والله تحليل الناس ولا تفهم كورة. مش تفهم الناس. المدرب يتحمل مسؤولية. رابح اثنين بلاش أنت ما تنجمش تحافظ على ايش ومن بعد تمشي لأربيتراسي. رابح اثنين بلاش مازالك تسع دقائق وتقول لي هكا.
2: يقعد في القهوة أنت تسمع الآراء نتاع الناس.
0: كاو كاو كاو.
2: ما عادش عندي عليهم تو.
0: هاي هاو برونستيك المونديال ونشوفوا مع بعضنا الترتيب. ترتيب طبعا ومن بعد ناخذوا راي سي سمير اليوم. مش نعمل عليك انت سي سمير لانه التكهنات كل غالطه. في المركز الاول ديما مفتاح حمزه محافظ على المركز الاول 857 نقطه قاعد يبعد في السكور، كذلك نميره انساف في المركز الثاني 811 نقطه، مانع عبد الواحد 780 نقطه، براهم نسرين المركز الرابع 778 نقطه، ثم نلقاو محمد امين مبروك 772 نقطه في المركز الخامس، عبد الرزاق خليفه في المركز السادس عنده 766 نقطه، سوار بوغرين المركز السابع 764 نقطه. هذه ملي نبر عليها التوفيق كانت الاولى
3: قعدت برشا وقت ولا
0: قضى عليها
2: عند عرس
0: محمد وئام في المركز الثامن عنده 750 نقطه، زاوي مونيا في المركز التاسع 759 نقطة، المركز العاشر نقاو محمد صادق جمعة 739 نقطة، ثم بعد نقاو محمد الحساني المركز 11، شهاب فقيه في المركز 12، زيان حسين في المركز 13، المركز 14 أشرف بالحاج السالم، والمركز 15 رانيا شقير. طبعا ما زالت مفتوحة اللعبة هذه في انتظاركم برشا كادوات. خلنا ناخذ رأي سي سمير في مقابلة الدور الربع النهائي وشنو النتائج اللي تحطهم، ونبدأ طبعا بالمغرب وفرنسا. شنو النتيجة تحطها في 120 دقيقة روا؟
3: أنا نتصور أنه الأربع مباريات الجبل ما هوش يصير فيهم برونغاسيو هكا حسب تصور، لأنه الفرق كلها بتحاول تحسم المباريات في 90 دقيقة، دونك ممكن أني غدوة نشوف المغرب تفوز على مصر 2-1.
0: مغرب 2-1 توفيق،
2: تفوز على مصر
3: على فرنسا
0: 2-1
2: 1-1
0: في 120 دقيقة.
2: في 120
0: دقيقة اسمع راه هذا يظل مش يطلعك
2: شا عنده ما يطلعني كبير عندي مش يطلع
0: سي سمير. بلجيكي اسباني بلجيكي اسباني
3: بلجيكي اسباني اكيد المنتخب الاسباني المعروف بالبوزيسيون دو لا بال نتاعه والهجوم نتاعه الخطير، دونك تصور انتصار اسبانيا هدف لصفر.
0: هاي توفيق
2: احسن خط دفاع بصراحة منتخب الاسباني
0: صفر اهداف
2: لحد الان ما قبل ولا هدف باكلوا ليدات هذوك ومعناها بالتنظيم الدفاعي، وتشوف ناس كل تشارك في الهجمه والناس كل تدافع، هذه حاجه اللي منتخب الاسباني ولات ميزه عنده. تبقى نعتبر اللي منتخب الاسباني يمشي يفوز 2-1
0: باه. نمشي الماتش الرابع انجلترا النرويج.
3: المنتخب الانجليزي المباراه اللي قدمها الاخيره مباراه رائعه من تقريبا من احسن المباريات في خليني نقول في العشر سنين الاخرانيه هذه، من الثق من الجرينتا من العزيمه
0: النرويج هذا
3: النرويج. نشوف النرويج تعمل برشا على هولندا اكيد وعندها الحق لان تدافع وتلعب على هولندا عندها مهاجم خطير ياسر. نشوفوا في الهدف نتاعو اللي كنت بعد توفيق راقد منيه من الديفونس كل يتمشى ماهوش لاهي ومن بعد وقعت السونتراج عمل اكسلراسيون وحط كره في الشباك. لكن صار المنتخب الانجليزي امام فرصه تاريخيه باش تصلح الدور الثاني، عنده برشا ما وصلش للدور المتقدم صار باش يفوز 3-1.
0: يعني تتصور
3: المنتخب الانجليزي
0: توفيق
2: والله الاجواء والايكيب لا بلو سيمباتيك انا حسب رايي النرويج عامله جو في المونديال بصفه كبيره برشا بقى بون توا جات وقت الحقائق. اوديغارد يلعب في ارسنال، هالاند يلعب في السيتي، معناته الاغلبيه الملاعبين الكل يعرفوا بعضهم ويعرفوا لي كاليتي دو شاك جوور. لا مانيير شفنا المنتخب النرويجي تحسن برشا في الاربع سنوات هذه ملي مسك المدرب وتشوف الملاعبيه سبعه او ثمانيه يلعبوا في الدوري الانجليزي.
3: صحيح.
2: دونك الماتريز كوليكتيف تحسنت. الملاعبيه سوري كوتي زاد تشوف اللي يلعب في شو اسمه نتاعنا نتاع اللي يلعب في اتلتيكو مدريد زاد كيف كيف قاعد يقدم في مردود طيب على الكوتي اليمين. واوديغارد هو المنسق نتاع الفريق. بار كونتر زاد هاري كين مشي للاخرى وعندك زاد كيك بيلينغهام زاد اون فورم. علاش قلت لك ماتش انغرام ماتش مش يتعدى افيك دو ستيل قرب برشا
3: لبعض
2: فاعتقد اللي
3: النتيجه
2: المنتخب الانجليزي
0: سيفو
2: مش يتعدى
0: قداش 2-1 2-1 سويسرا الارجنتين.
3: الارجنتين اكيد امس مصر تقريبا الدقيقه 89 90 منتصر على الارجنتين 2-0 لكن مصر ما جابش تحافظ على على الانتصار نتاعها. غدو معناها مع المنتخب السويسري لو كان يوصل دقيقه 80 ولا 90 دقيقه 80 رابح 1-0 ماهوش الفاباس سيدي توفيق معناها المدرب نتاعو مش كيما حسام حسن. دونك نصور انه المنتخب السويسري في بدايه المباراه يسجل هدف ويحافظ عليه حتى لاخر مباراه سويسرا تفوز 1-0
0: 1-0 سويسرا
2: ان شاء الله يا ربي
0: سويسرا واحد ان شاء الله يا ربي كمل
2: خليني نكمل انت شنو جناوي يعني مخي
0: تفضل
2: ان شاء الله
0: سمير وحاس مش يحبنا يحب سويسرا توصل الفينال باهي يروحوا كل من توا
2: انت فريقك انت المنتخب نتاعك ان شاء الله بقدره الله مش تلقاه دمي فيناليست
0: باهي قداش انت
2: تبقى بالنسبه للماتش نتاع ارجنتين سويسرا ان شاء الله الساعات السويسريه توفى المباراه متعادله 1-1 وفي ضربات الجزاء ان شاء الله يفوز.
0: شكون يفوز؟
2: حسب رايك شكون؟
0: معناتها 1-1 انت
2: جاي.

0: قاعدين نحذروا لك في كل الكلام اللي قلته باش تعمل المونتاج
1: عامل لي زين
0: باش نفاجئوك يا سي توفيق كيفاش مره طالع على السماء مره هابطه مره على اليمين مره على اليسار تبيع في الاتراح مره مع هذا مره مع هذا كل شيء حاضر وتو في وقته ها يا سيدي هاو السبونسور يوفر لكم الكادوات طبعا الكبيره اللي في انتظاركم من البرونستيك المونديال
2: بمساهمة ويند إير بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالإرهاج جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس أونريجستروز فريخة كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل الأسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق ستوديو المونديال
0: طبعا هكا ننهي استوديو المونديال شكرا لك سي سمير الجويلي شكرا لك
1: شكرا جميل
0: شعبوب غدوة في نفس التوقيت من 7 إلى 8 أما حصة المول راهي بعد غدوة نذكر حصة المول باش تكون تزامن مع مباراة بلجيكيا وإسبانيا يعني نهار الجمعة عندنا حصة مباشرة إن شاء الله من فضاء المول من فضاء المشجعين زون ميكس دونك برشا كادوات في انتظاركم برشا جوائز في انتظاركم بالتعاون مع إدارة المول دونك نتقابلوا نهار الجمعة إن شاء الله في المول أما غدوة في نفس التوقيت هنا في بلاستنا هنا في الاستوديو متاعنا في من 7 إلى 8 إلى اللقاء

جنبك بمطور خويا ولا يتعدى في حومة تلقاها ساكتة كلها بيبيات راقدة وهو شي يخطر له يحطك الترطارة ويبدأ يترطر على العبيد. راهو والله حتى في ديننا حرام، راهو حرام راك ترعب في الناس يا خويا. تحب تعمل كيفك هذا كيفك برا، امشي للخلاء اعمل اللي تحب، ترطر الغدوة الصباح. اما تجي في حومة وتجي في منطقة سكنية وتجي في بقعة معبية بالكراب، لا يزيك الحس هذاك ولا يزي عرفتك اللي يشنقل ساقه ويطلع العجلة القدامية ويبدأ يزقزق بين الكراب. يا وليدي عليه، وانا نقعد بيت في الـ في الـ في الـ في العائلات اللي تشري الموت لصغيراتها وكهو نهار اللي قدر الله تصير له حاجه ولا يتوفى ولا اكسيدون ولا كذا، واللي وقتها عينيه زرق وشعره اصفر ووليدي ما كيفه حد. يا ولادي ردوا بالكم يهديكم الله، اللهم اني قد بلغت. هاي سيدي بعد لحظات باش يكون ضيفي سفيان سبطة، يجي بحذنا في خواطر الليله حتى للعشرة متاع الليله مقبل. هذا عبد الحليم، جاني ميساج قالوا شبي معدي زهير عبد الحليم. الله يدي من عدي عبد الحليم قبل، ما هو اول مره في خواطر عبد الحليم، ومش عبد الحليم كاو من اجمل اغاني عبد الحليم سواح، وبخيط التفاصيل مع عبد الحليم في خواطر على جوهر FM.

بيبي جوهر اف ام، مرحبا بالجميع، شكرا لكم. خواطر متواصلين حتى العشرة متاع الليل. بعد لحظات نستقبلوا ضيفنا يجي بحضنا من المنستير سفيان سبطة. نحكيوا على خواطر ونحكيوا على سفيان الإنسان ونحكيوا على خاصة إنتاجه الجديد. بعد شوية نسمعوا لي أول مرة لهنا على جوهر اف ام غنية مزيانة برشا، كليب ياسر حلو. مريومة، شكوني مريومة وعلاش الاختيار هذايا؟ كله تنحكيوا فيه بعد لحظات إن شاء الله مع سفيان سبطة دوب ما يجي بحضنا. ولكن من أجمل أغاني سفيان سبطة خلنا نبدأ بالغنية هذه، تقول لارا يا لارا. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: نرجع معكم في جوهر اف ام برنامج خواطر. سفيان صفطة بحرية من جديد. سفيان اهلا وسهلا. مرحبا
1: زهير، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. و سي توجور لي ميم فايبس وقت اللي واحد يفوت الباب تاع جوهر اف ام، يحس روحه في وسيلة اعلامية مأمنة به من الباب، تحس اللي تويش توا.
0: مرحبا بك. اكيد
1: فضلك.
0: اكيد متنجم تكون كان في دارك، وشكرا على عودتك بحدينا. من اللي خليتك اخر مره عملنا حوار، عملنا فيه دوره كبيره على صغرك، ووضحنا علاش يقولوا بنزرتي وانت مستيري، ووضحنا برشا حكايات وكيفاش بدات الموسيقى وغيرها، لليوم شو اللي تبدل؟ شو فما جديد؟
1: برشا حاجات جديده اللي تبدل. ساعانا معاك موان 27 كيلو. أول تبديل هو سور لو بلان فيزيك
0: فولو، والا خارج عن نطاقك انت؟ هو بدا انت حبيت تضعف والا
1: هو بدا بديت الحكايه في الكادر نتاع وقيت باش نقص شويه. يا اخي ظهر سي اون اوبليغاسيون دو شانجي تو لو ريتم دو سا في، معناتها لو ريتم كامل الكل يزمو يتبدل، معناتها التخلويذ نتاع اخر السهريه، غرينيوتاج، خاطر بدن نتاع
0: لازم ريجيم سبيسيال دونك. معناتها لي زابيتود الغالطين الكل يزم يتنحاو.
1: اكزاكتومون.
0: تعرضت لوعكه صحيه.
1: اي ظريفه اي.
0: خفيفه.
1: خفيفه.
0: تعدت لاباس، اما هذيك سيتي اون سيني باش تفهم اللي له. اليوم لازمنا نتلهو برواحنا شويه. نتلهو بالريجيم نتاعنا، بماكلتنا، بسبورنا.
1: هو الحقيقه نتاع ربي ما نحبش نطول فيه برشا الموضوع، على خاطر انا ديما يسالوني قبل يقولوا لك كيفاش انت في الدومين هذا لا تتكيف لا تشرب حاجه، معناتها معناتها اون ديري اي انسان يخدم في الدومين ارتستيك سورتو نحن الموسيقى في اغلب الوقت معناتها احنا معرضين اكثر لكل انواع الادمان، كلك سوا الدخان، كلك سوا الكحول، كلك سوا لي دروغ فور، ومشيت اتيكيت. انا جو فوزي ليكسيبسيون. انا معناتها اكتشفت انه هذاك اللي منعني في الاخر. نحمد ربي انه
0: انك ما دخلتش في المعامعة نتاع سهريه الليل.
1: اكزاكتومون.
0: وما تحمله سهريه الليل من مشاكل.
1: اكزاكتومون. سا سا دو اتر بلو غراف كو سا. دونك الحمد لله يا ربي. انا هذه نصيحه نعطيها لكل ما هو بادي في هذا الدومين هذايا، اذا فريمون تحب توصل لعمري وتستحفظ على على على على لياقتك البدنيه، يلزمك يكون اول حاجه تخمم فيها انك تبعد على هالمغريات هذيا، واللي ساعات يحطولك في مخك ان هذيك هي سبب الالهام وسبب انك باش تدخل في التريب نتاع موزيكتنا وجونا
0: تعرف حتى قبل معناتها فما ناس يمكن كيقول سفيان صفطة يذكر الاسم، ما يقولك شكون سفيان صفطة؟ تعرف كيفاش تجاوب العبيد؟ قولوا ذاك اللباس السبورتيف المزيان، الشعر هكا طويل، يلعب على الجيتار، معناتها الاوصاف تاع النجوميه. كنت عامل لوك سبيسيال والا جابت بيعته، ولا انت من صغرتك هكاك يا سفيان؟
1: شوف الحقيقة. هو اغلبيه الوقت الفنان تلقاه مميز من صغره، من 3 سنين 4 سنين تلقاه مميز، ومن بعد القرايه، ومن بعد لو كوتي الغرام. التمييز جاء على خاطر انا جيت في جيل بدلت شويه لي كود نتاع اول ظهور، معناتها انا ظهوري للتلفزه ما كانش عن طريق برامج، كانت قبل ما تجي ستار اكاديمي وتجي طريق النجوم، كان نجوم الغد والا الخطوه الاولى مع
0: علي شابي،
1: معناتها كانت الفرقه وانت تتعدى تغني عبد الحليم. انا جي كاسي لي كود، انا تعديت بالليكول تاع الروك، معناتها في مدينة بنزرت كانت فما مدرسة أخرى أبار المالوف والموسيقى الوترية وعبد الحليم وكل شيء، كانت فما فيولي أنه مدينة بنزرت كانت سيتي اون فيل كولونيال، والآخر وقت الفرنسيس كانوا قاعدوا، دونك كان متشبث ياسر لو كوتي. أول باند في تونس كانت سيتي كورنيش باند، نحكيو على ليزاني
0: كورنيش باند في بنزرت،
1: في بنزرت ليزاني راهو 60
0: أي
1: فهمت، ومن بعد وقت اللي كنا نمشيو نعديو العطله في مستير كنت نروح المستير وكنت عندي لاكسي للايزوتيل سمارة وفي سوسة وصحرا بيتش في مستير وهذوكم معناتها كيف تحكي على يونيتي فيها 3000 توريست اوتوماتيكمون تحكي على جروب كان يلعب يجي كل يوم كنت نمشي نتفرج على لي جروب وكانوا ياسر يجيو دي زيترونجي دي فيلاندي ودي امريكان وكل شيء يجيو يلعبوا في لي زوتيل
0: اثرت برشا
1: اثرت برشا بالموسيقى هذيك وفي الجيل نتاعي انا فما غناية اثرت على الناس الكل اللي هي زومبي كرامبريز كان نسمع منها شويه غنية سهله في غناها سهل ماهوش صعيب ماهوش كراب وكذا شلون واتس ان يور هيد زومبي زوم وعزفها سهل دونك كنا
0: والناس كنت تعودها معناتها والناس كنت تعود على الاقل الكلمه نتاع زومبي
1: ومن بعد عاد جاي ناثينغ ايلز ماترز ميتاليكا تن تن تن تن نقعدوا على البحر وهذا الوري الاخر لا فما كونسرفاتوار لا فما حتى شيء دونك سايتي معناتها لابرونتيساج ما كانش على قواعد صحيحه وما كانش فما اساتذه نتاع جيتار
0: تاع غرام كان تاع كيف
1: البحر والبنات والسهريات
0: والجيتارة والشميز محلولة
1: راو من غير حتى أي أدنى كما نقولوا نحن تعقيد ولا سمحني في الكلمة خمج الدنيا كانت محلاها ومن
0: بالنية الصافية بالنية
1: الصافية والله معناتها وكان في زيادة فما حاجة
0: كانت الامبيونس معناتها كان برشا جو في الامبيونس في الجو مش بالضروره واحد يخدم مخه ولا فما مخ خايب ولا حاجه معناتها في الحكايه
1: دونك وقت اللي بديت لي فورماسيون كيما حكى اسكندر البارح تبدا في ال 14 وال 15 ومن بعد في الليسي في الناس تعمل في نادي الموسيقى الوتريه وانت لا تحب تعمل الموسيقى الغربيه
0: المختلفه
1: الباتري والباس وشنو هذوما يعملوا لنا في الحس وتمشي دار الشباب يطردوك هيك الجو هذاك وهما يطردوك وانت تشد والدار زاد معناتها ما حبوش
0: هالجوج
1: ما وانا جو فوزي بارتي دون فامي ميليتير دونك بالنسبه ليهم هما كان باش تعملها
0: كسرت القواعد الكل نتاع ديسيبلين
1: العائله
0: الجيش
1: لا وسيتي لونور معناتها نحكيو على شرف العائله معناتها إن انك تعملها وانت ولد صغير ولا بين 13 14 عام في الدار محلاها يعزف يا محلاها جيني
0: اما انك كون
1: تو ديسيد انك باش تولي تغاني تا في منها وتولي مروح في الليل وكل شيء تولي الامور اخرى واليوم في عمري هذا نعذرهم ونطلب منهم السماح اني نهار كنت سبب اني قلقت امي في وقت اللي ما فماش لا تليفون لا ميسنجر لا روحت لا ما روحتش معناتها تخرج من الدار وما تعرفش على روحك وقتاش تروح
0: وانت وين وش تعمل
1: معناتها انا عذبتها في الكوتي هذايا وعذبتها ومن هي خلال عذابها هي عذبت بابا خاطر هي تشد تمرج باب في ولدك ما روحش في ولدك
0: ما يجيش في شنو اللي قاعد يعمل فيه في
1: صحيح
0: اما اليوم كمان فهمت
1: اليوم مش فهمت اليوم سي اون فيرتي معناتها انا بالنسبه ليها هي معناتها جي اسي انا اشوف للامانه بعد الباك تبدلت برشا أمور بالرغم اللي كان معناتها كانت الثنية واضحة بكالوريا الأكاديمية العسكرية ضابط في
0: الجيش
1: في الجيش التونسي دونك أنا خذيت الباك وكانت معناتها الفكرة أني نمشي معناتها ونجحت في الكونكور هذوكم الكل وجات الدعوة وكل شيء بعد أنا شديت صحيح قلت برا تعش كيفاش اعطوني دروا تو بعد قلت لهم انا خلينا نعمل دروا اما راه بالدروا من بعد نجم ندخل راه فهمت مشيت باش نعمل دروا في صفاقس وقتها مشيت كونت جروب غاديك وبديت وبديت خويا لي زيفينمون
0: ديسكريتمون
1: ديسكريتمون بيان سور وبديت لي زيفينمون نتاع الفاك والدنيا نهار مشيت عاد جيت الفلوس كل شيء بيلزمني نشري لا فاموس فندر مشيت لبوتيك كبيره بالنسبه لي انا كبيره ياسر في صفاقس فهمت الله يرحمه
0: يبيعوا الاله الموسيقيه
1: اي سي الهدار مشيت له الله يرحمه ينعمه دخلت وجيبي معبي في برشا فلوس باش نشري لا فاموس جيتار فندر بديت نجرب جاني قال لي مرحبا تبارك الله اش تعمل لهنا انت قال لي صفاقسي قلت له لا راه مانيش في السماء مانيش صفاقسي انا من مستير وجاي باش نقرا دروا
0: اما مغروم ونحب
1: مغروم وقعدنا نحكي وهكا. اقسم بالله يا زهير نزيد عليك حتى كلمة. بعد ما كملت هكا وشريت الجيتار وشي عمل لي سوم مزيان وقت الله يرحمه ونعم وكل حد تجيه الرحمة. قال لي سوفيان انت ناوي تكمل معناتها في الدروا معناتها؟ قلت له والله يجب نسألك حاجة، انا القراية عجبتني، تعرف القراية الدروا فيها ثقافة بنينة برشا معناتها القانون الدستور والقانون بالحق والقانون المدني والفاك والانفي. قال لي ما نعرفش علاش انت عمرك يا اخي ما خممت في حكاية الانستيتو سبيرور دو ميوزيك، وقتها كنت فما انستيتو بركة تونس. قلت له بصراحة راهو السكور متاعي ما وصلنيش ومن ما نتصورش دارنا باش يخليوني معناتها. قال لي جنقول لك هاو فما راهو كونكور دو ريورينتاسيون باش يصير دون 10 جور 10 ايام، هاو الكارت متاعي فيزيت متاعي اللي باش يعديه وراهو الكل راهو وليداتي ونعرفهم ورا فلان وفلان وفلان موجودين في اللجنة وانا نتصور بالعزف متاعك انت تو بو كونفانكر معناتها تنجم تو بو افوار اون بلاس. ما نكذبش عليك علمت العائلة
0: صدمت العائلة تقصد؟
1: والله الوالدة والله الوالدة والوالد في الكوتي هذاك كانوا من الاول رافضين، لكن كيف الوالد الوالد كان كوميم سيتي ان ميليتير لكن متفهم وعشت معاه اون بيل انفونس معناتها وين جونيس كان متفهم وفاهم اللي راهو الغرام بشي بشي
0: بشي يغلب.
1: مشي عمل الريشيرش نتاعو على وفهم اللي ستيون فاكولتي واللي موجوده في الفيليير نتاع الجامعه التونسيه
0: التوجيه.
1: وموجوده في الدليل واللي نهايتها باش توفى بميتريز، وقتها ما كناش نعملوا باك بلس 3 نعملوا باك بلس 4
0: استاذيه.
1: وفي الحقيقه كان فما واحد حلي معناتها ثنيه وسهل لي الماموريه اللي هو معناتها واحد من العائله هو الدكتور مراد السكلي اللي وقتها دوب ما روح من فرنسا والسوربون والدنيا ومعناتها كان فيرتي في العائله وطول معناتها تخلي قري في الانستيتو. دونك الوالد اتصل به وحب يستفسر على شنية الشعبة ذي وشنية امكانيات نجاحها وين توصل وكل شيء، وكان الامر كذلك. مشيت للانستيتو
0: وتحول كل شيء
1: وتحول كل شيء
0: الباركور كله مشى في اتجاه انه فنان
1: فنان اكاديمي. وش نقول لك حاجه،
0: انت كنت تعزف كهوا؟
1: انا كنت نعزف ونغني روك وقت اللي دخلت الانستيتو درجه الدو ما نعرفهاش، كنت من اضعف الطلبه خاطر وقت اللي قريت انا الانستيتو كانت الباسبور نتاعها انه يكون عندك مينيموم نيفو ديبلوم. لقيت روحي في بول معناتها كيما تقول انا داخل مستوى من روضه داخل السنه الاولى باش نتعلم نقرا الاي
0: والحروف
1: ومعايا دي باشولي نيفو باك. دخلت السنه الاولى عاودتها، في السنه الرابعه كنت برمي ليزيليت.
0: سبحان الله الغرام وصلك.
1: الغرام يوصل. ومن بعد جيت
0: معناتها خذيت الابجديات نتاع السنه الاولى وعاودتها بالكدا فهمت القواعد ومن بعد بديت
1: انطلقت. هو الحاجه الباهيه اللي انا ربحتها واللي انا معناتها في كل فترة ذيك ربحنا حاجة اللي نحنا دخلنا في الدوزيام تريمستر معناتها محرقوناش العام خاطر دابيتود وقت اللي تعمل ريورينتاسيون تدخل العام اللي من بعد. احنا الحاجة اللي خلط ربحناها خلطنا وتعرش كون معايا في نفس بروموسيون شهر زيد هلال عملت وقتها باك فيزيك ولا ماتيماتيك ولا حاجه
0: دونك هي بدا عملت ريورينتاسيون وبعد خلطت معاك
1: بعدها خلطت معايا ديما نتقابلوا هي تحكي الحكايه معناتها عملنا ريورينتاسيون. دونك انا دوكو كانه العام هذاك ما خسرتوش خد ديجا هما قدموا في الريتم، اما الحاجه اللي معناتها كنت فرحان بها اللي وقت اللي دخلت للانستيتو بالباك جراوند راوك اللي كان عندي وكل شيء والموسيقى اللي حملتها وجاي بيها كل شيء هذاك قعد على جنب ويجا بابا باش تتعلم المالوف والمقامات التونسيه والمقامات
0: التونسيه والقواله
1: والقواله. دونك فسخت باركور كامل حتى في الانسترومون j'étais obligé de changer l'instrument par malch guitare, bien sûr. Le temps avec ma femme, je profite. Alors, la guitare, elle existe en Tunis. Et on a dit qu'elle est un instrument. الكل اللي تعلموا قبل 2004 و 2005 كلهم دي زوتوديداكت ديجا حتى البروف اللي كان يقري في الانستيتو كان اسمه شادلي الخمسي اللي هو كان بروف دونجلي عامل معناتها كيما تقول الحاق
0: بالانستيتو
1: في المعهد
0: خاطر
1: يعزف وطلع اون بوتيت جينيراسيون بعد بيان سور بجاو من بعد ناس طلبه اخرين باش يقراوا لبرا كيما نوف المدر كيما مراد مطر وكثر توا تبارك الله الانسترومون موجود وبار الانسترومون دخلت دي فيليير جدد دخلوا سورتو مع الانستيتو مع العالي الموسيقى بسوسة معناتها جاء مدير عنده أفكار جديدة كما محمد زي العابدين قدموا له تحية دونك جات السان وقت تعرف انت تبارك الله شبيبة جديدة لقات تحلت دي راديو كذا دونك دي انجينيور دو سان شان ليريك كل كنا نسمعوا
0: هاي زيد معناتها دي فيليير واختصاصات مهمة خلنا نرجع أنا ساعة في الوقت هذاك معناتها أنت خارج إطار السرب كومبليتمون ما كنتش تحس روحك معناتها غريب علاش كان أنا معناتها اللي باش تعلم موسيقى يا مالوف يا طربي يا تونسي على ليميت مزود أنت جيت بحاجة مش موجودة
1: باهي شوف زهير نرجع كيفاش الدخلة للدومين انا نذكر كيما عندي توا ساعه نعلمك اللي انا في الانستيتو ما كنتش جيتاريست شكون انا شنو كنت نعمل كونتر باس
0: تي مش بعيد
1: تي اما سيتي اون اوتر انسترومون
0: كان قلت لي عود نقول لك جيبك من العود للجيتار
1: كونتر باس وقت اللي اختاروه لي ساعه ما اخترتهاش انا اختاروه لي البروفيت بار اوبليغاسيون خاطر لو فيولون لازمك تبداه كبير والبيانو لازمك تبداه كبير العود بعيد عليا يعطيهم الصحة اللي اختاروا لي لانسترومون ان فيزيكمون جو بوفي فيغ لانسترومون خاطر
0: لازمو حد طويل وفيزيك باهي
1: طويل وفيزيك حاجة أخرى رارتي دو لانسترومون معناتها في بروموسيون دو تروا بروموسيون ما حبوش ياخذوها يبعدوا عليا على خاطر يقول لك دن دن شنيا هذه فك عليا
0: وش يهزها
1: وش يهزها وش يقرعتها
0: وفهمت حتى الوقفة نتاعها بركة تعب
1: ما عندك ما تعمل بها وقت اللي عملت لا فورماسيون ريتم البريمير اني نتاعنا الله يرحمه سيد احمد عاشور انت تبني للاوركست سيمفوني يا عيني عليك دونك موسيقى اخرى دخلت فيها سي لا ديسيبلين دو لوركست انك تقرا بارتيسيون انك
0: تنضبط ما فماش ارتجال النوتة هي النوتة
1: اهم حاجة البابيون والكرافات والارتجال والوقت والدنيا هذا فضل من ربي وفضل الأستاذي سي سمير بشا نقدم له تحية اللي بعد بارك الله سي سمير مع تعمل له باركور اكسترا اوردينير وهو تو لوم نميرو دو في وزارة التعليم العالي تبارك الله معناتها باش تعرف الانستيتو سبيرو دو ميوزيك شنو تخرج من أستاذ نتاع موسيقى العزف كونتر باس توا سي لوم نميرو دو في وزارة التعليم العالي معناتها فما السيد الوزير
0: بعد
1: ديريكت ويلفي بيان son boulot. Beh, Rita Vika, je djiblek, djiblek l'Ouatanay, djib contrebassiste, Hayedi, l'Hayedi, je suis hezek, oui, je suis hezek, je suis hezek, le noujoum Tunis. Donc, enti, t'ramad aynik, t'halla, t'alqa rouhak, Sofia Sadiq, toi, li t'arfak, ou...
0: Najat Ataya,
1: ou...
0: Choukri Bouzayen, ou t'fais Bouchner, Zayed Gharsa.
1: Ou t'fais l'âme 99, ou t'alqa rouhak, fil firqa l'oula, le firqa l'Ouatanay, l'oula, ou ba'ad fin, firqa t'Abd al-Bast. في الإذاعة
0: وعبد الباسل زادة مش شوية معناتها
1: وكذلك سبحان الله حل باركور وقتاش نرجعوا للجيتارة فما عام مشيت عنا حفلة كبيرة في كارتاج الحفلة الكبيرة ذيك في كارتاج سيتي اون 2004-2005 حسيت انو الانسترومون بلوز او موان في نظر الفرقة الوترية n'a pas beaucoup de valeur.
0: Ouais.
1: هذيك الكف الاولاني فاو الميكروات ما لقاوليش ميكرو حسيت روحي كاني جو فيزي لو فيغورون
0: هاي مش لازمو هذا
1: ليه وفاو الميكروات
0: دونك اي فيو كان عليك انت معناتها
1: الكمان جيت قبل كل شيء
0: ايه
1: لازم بكمان جا بعد الفيولونسيل كونتر باس ميسيلش انا قاعدين ميسيل دي يعمل
0: انا واقف
1: ويزيل هذيك حسيتها وانا صغير
0: توجع
1: توجع بورتون الكاشي يودي هاو الكاشي واسكت ليه نحب الميكرو وعملت مشكله باه هذيك اول درس ومن بعد اتصل بي الفنان الكبير سلاح مصباح باش يعمل ان جرون سبيكتاكل
0: في كارتاج
1: لا في المسرح البلطي
0: بيه
1: وكان وقتها موعود انه باش ياخذ متعهد باش معناتها ان سبونسور باش ياخذ كل شيء ودخلت الى مرحله اني وليت كاني واحد من العائله خاطر علاش خاطر صبري وقتها الى في موناج دونك انا وليت وهو كان الانجينير تصون تاع ابوه دونك وليت نمشي للاستوديو ماشي جاي للاستوديو نتاع مصلاح نهار كامل وانا غاديك بعد ما في سبيكتاكل قلت له مصلاح فك علينا من الكاشي وكل شيء نحب نسجل اغنية
0: في بلاصه تعطيني كاشي سجل اغنية جراتوي
1: نحب نسجل اغنية في استوديو سجلت الاغنية عالم جديد هزيتها لاذاعه الشباب امل الشاهد اماني بولعريس جيهان تركي جيشي فيستيفال دو جاز من الباساج تاع الراديو هذاك جي فيستيفال دو لا جيتار نلقى روحي في التلفزه بك الريتم هذاك وبستيل هذاك دونك لا عملت نجوم الغد ولا
0: لا خطوه اولى ولا لبست كرابات وكوستيم ما كان يتلمع
1: دونك سيتي ان باركور هذاك كيفاش دخلت
0: وين سالتم الله
1: فاسالوه البخت
0: فسألوه
1: هو البخت راهو نجم فسالك حاجه راهو ساعات يمشي معايا تقول شنو هذا وفي الفما دي مومون
0: كي تعكس تعكس سبحان الله هذيك هي الدنيا مره تعكس مره تزهر
1: اي لكن ريت كي نعمل توا نعمل هكا نغمض عينيا ايه
0: تراجع
1: ونشوف الباركور ونراجع الباركور عمري ما كنت نتخيل اللي انا سفيان عام 2006 معناتها مانيش باش نقول لك راني كلي مارك الرافي روحي حا معناتها كانت اقصى حاجه كنت نجم نخممها في حياتي ان يكون عندي جروب معروف ومثلا حتى تول واحد يوصل اي وصل انه يكون استاذ في بوست باهي في معهد يحترموك الكبير والصغير انك تكون تقري بكالوريا وناجح مع تلمذاتي كل نجحوا يا ربي يرضاك
0: وانك تكون زاد فنان اللي في المهرجان يعبي اللي في ليسواري بريفي زاد يحترموا الناس ويجيوا هالناس ويجيو بذمة سفيان صفطة رغم انه الستيل كما قلنا راهو ما كانش ساهل على التوانسه وقتها ولكن التعب هذا الكل في الاخر مخلوف
1: زهير انا باش نعطيك لاول مره بوتيتر معلومه وخلي نتحمل مسؤوليتي نتحمل مسؤوليتي فيها
0: دونك المعلومه اللي باش تقولها هذه سكوب
1: نجم تقول سكوب ولكن معناتها انا خاطر كوميم تكون ديما ساكت لكن دي فوا الواحد
0: يلزمو
1: يتكلم انت في بالك اللي اون معناتها ايبوك كبيره برشا نحكي على العاصمه ما فماش باند في فرح معناتها حاجه ماهيش موجوده
0: على اقصى تقدير دي جي في فتره معينه ولا يجيبوك لي دي جي
1: دي جي
0: يحط لك ايش دق دق دق
1: انا راني دخلت لتونس العاصمه عام 98 خلني احكي على فتره 98 راه 98 بقريب 30 سنه تو
0: بضحك ولعب صحيح
1: 98 في العائلات كما تقول انت الارستقراطيه كنت فما العوادة وفرقة إذاعة والتلفزة وعبد الحميد بالعلجية ما تحكي معايا حتى حكاية وفي الأحياء الشعبية عندهم جوهم وجوهم
0: والمزود
1: طيارة المزود والحب
0: والليلة والمزود خدام
1: والجو الكبير هذاك دونك
0: هذه باند
1: ما فماش كنت في هنا في جهة الساحل احنا مطورين شوية ليزوركستر كان بديت بالجلجلالة الله يا مولانا وتعديت بعد يقول لك جبنا الاوركستر لكن ديما الوتري هو الاصل
0: منظر بن عمار والجروب نتاعو صحيح
1: فرقة جوهرة
0: جوهرة اي صحيح
1: لكن فرقة جوهرة ماناش نحكيو على
0: دخلوا ديزان سوليمون على الوتري
1: فرقة جوهرة عملت حاجة ذكية برشا خذت لك الباتريموان وعاودت وريت لي قاعد يصير توا عملته
0: بابو اللي هز رقية وجو هذاك
1: كانت فما عركة القبودية
0: بعد
1: خلق فرحات وكل شيء
0: ايه.
1: لكن إن نحكيه بمفهوم الباند إنه يبدلك في عرس وعائلات راهو مضخمة وأرستقراطية سيتي موا أنا عبد الحميد بالعلجية الله يرحمه وينعمه أستاذنا الكبير إلى فيها أبيل أموا كانت فما الجيبسي كينغ باش يجي ويغنيو في عرس كان تون أي الجيبسي كينغ صار لهم مشكلة في الطيارة صار لهم مشكل ما نعرفش
2: ما لقاوش بيه يمكن
1: ما لقاوش
2: ولا...
1: بيه صار لهم مقتم بكسيف وين وقت نقرا دوزيام اني في الانستيتيو وسي عبد الحميد كان يقري فينا كلمني قال لي وليدي راهو عندك الكورة عندك راهو العرس سي دي زيترونجي فيهم ريحة ظهر لي بول عروس تونسي أمه إترانجير والعروسة إترانجير معناتها فما ريحة
2: يعيشوا في فرنسا كلهم دي
1: زيترونجير
2: ويلوجوا على بان
1: ويلوجوا ما فماش كلمة باند أوركست فرقة فرقة بالباتري يغنيو بالسوري الجيرك يسميوه الجيرك والتويست يا وليدي منعني منها قلت له أستاذي هذه خليها عندي وانطلق الأمر ذلك دونك أول باند في تونس سيتي جروب لا فيستا 98 لا فيستا لايف باند عام 98 إلى يومنا هذا نقول لك حاجة معناتها اليوم لي باند قلقوا ياسر الوتري ريت وقت اللي احنا خاطرين عملت لا دوزيام بارتي بريمير بارتي عملتها فرقة الإذاعة ومن بعد طلعنا نحن مفرخ نتنطوا بيان سور العازفين تقلقوا منا شنو هذوما
2: شو يعملوا هذا
1: شنو ينقزوا هكا وكيفاش الباس من
2: جيل آخر
1: هي سهر الليالي من الأويل سيرفاي خاطرين كنت جو فوزي لو ميكست من الأولي نعمل الميكست
2: بين العربي
1: ونختار لي زاكور والجو هذاك لليوم يعملوا فيه بي سي عبد الحميد بالعلجية دار لهم ذكروا كيما عندي قالوا ريتو هذايا قالوا هذايا باش يلعب لكم خبزتكم
2: هذا المستقبل
1: هذا المستقبل
2: هذا اللي جاي
1: كيفنا نحن شوف راهو الحياة هذيا مراحل كيفنا نحن تقلقنا وقت اللي جاوا لي رابور ومن بعد فهمنا اللي هذيك تطور الحياة وذيك هي ومن بعد لي دي جي هيك تشوف اليوم حتى لي بريستاسيون في لي سواري بريفي تبدلت فكره الباند وليت كلاسيك
2: على الاخر
1: توا دي جي وترى اون بيركسيونيست كيما وي وفما لو فيولونيست هذاك
2: الامور تتطور كل مره يجي واحد يخلق فكره جديده
1: الينزا شو اسمه نقدم له
2: مهدي
1: فهمت مهدي تفي نحب نحييهم وانس بالاكورديون سا افونس
2: افكار جديده
1: افكار جديده
2: وموسيقى جديده وستيل جديد
1: ونقول لك حاجه واللي ما يتطورش يوخر
2: يوخر جستومو اسمعني البارح كان بحذايا وانت تسمع ديجا وبعثت ميساج قلت لي محليه اسكندر السيس والبارح تولدت فكره علاش ما فماش ديو بين سفيان صفطه جيل قبل واسكندر جيل توا معناتها علاش ما نعملوش حاجه توليفه جديده
1: هذايا انت باش تكون بروديكتور نتاعها بروديكتور راهو تعرف اش معناتها بروديكتور الروحاني دونك سيتي تون ايدي معناتها انت انا نوعدك اون فالو فير
2: باذن الله ان شاء الله باذن الله
1: يا خويا انا نخلص
2: لا لا فما حتى مشكله انا حتى جراتويتمون المهم تنجح الاغنيه ونعديوها وتعمل سكسيس كبير وانا متاكد
1: وتكون معناتها كما تقول هي
2: اسكندر يكتب انت ما بعضكم يتلحنوا وتوزعوا دونك تنجموا ما بعضكم تعملوا حاجه سبيسيال
1: واسكندر معناتها من المنبر هذايا انا جو كوني
2: عملوا جينيريك خواطر
1: بالحق علاش لا
2: عملوا جينيريك تاع 2 3 مينوت خواطر
1: واي نوت اسم الاغنيه خواطر
2: وتولي جينيريك تتعدى كل يوم يا خويا تعملوا بها ما تركز
1: بربي في كلمتين
2: خليني شويه وقت باش نعدي مريوم وقول لي
1: في كلمتين اسكندر انا نعرف خالو اللي هو مهدي مزالي واللي كانوا من اول لي باند معناتها اللي خدموا بالحق اغاني جروب فلان دونك مهدي مزالي عمل اغنيه سولو تو كانت عدى في ار تي سي اي وانا وقت اللي جاني مره اسكندر اول مره وقال لي وسلم عليه كل شيء وقال لي انا راني خالي مهدي فريمون جافي لي لارم وزيو خاطر مهدي انوزاك معناتها فارقنا صغير سويت المرض خبيث الله يرحمه ينعمه اما تبارك الله هاوك اسكندر مكمل المسيره والبارح انت ما فهمتوش كي قال لك راني بماتريالو معناتها يحكي لك لي جيتار نتاعو الى اريتي الباتريمون نتاع خالو الجيتارات نتاعو هما عند اسكندر
2: داكوغ بيه مريومه فاتحه جديده نتاع عوده شغف الانتاج والماكينه.
1: انا عمره موقف، انا من اكثر الناس برديو، انا عمري ما تعديت في وسيله اعلاميه وانا جاي كان ما نعمل في حد شيء، انا ديما وين بالعكس انا شويت انا سنه انتاج على الاخر بنيه مريومه غاليه معناتها سنه، فما اربع حاجات
2: اربع
1: انتاجات، وتعرف انت كلفه الانتاج ما عاودوش نرجعوا انه اون برون اون شارج. نحب نشكر عائلتي اللي انا يمكن من اقليه الفنانين اللي يدزوا، فما فنان يقول لك تبعزق في الفلوس وخاطر يتكلف الشيء.
2: انا لازم لانه هذا المستقبل في نهايه الامر. اما مريومه نجاح
1: الحمد لله. انا اليوم بديت معناتها انا ما نحبش نقولوا الفنان ماذا به يسمع، اما البارح كنت عديت مع اختي عفاف الغربي وتقول لي هذه سان تيوب سفيان وراو قاعد نشم التيوب، كيف وليد بسبيس سمعها اول مره، كيف مع بعث لك اللي كنتي خاطر انا حاب نقول لك زهير، الناس لازم تعرف زهير من الاوائل اللي عرفه، هو اللي شد الصحيح باش نتعامل مع ليكيب هذيك كلكو سوا في
2: الاخراج
1: وكلكو سوا صفوان في الكوتي ديجيتال، نقدم لهم تحيه. فما نفس جديد وراو الارتيست معناتها لو فيت انه يبدل
2: خاطر شباب خاطر جينيرا سيون فاهم اللعبه الجديده، دونك باش يبيعوا لك للشباب الجديد. نسمعوا مريومه وناخذ من عندك كلمه الختام توا، ناخذ كلمه الختام ونكملوا مريومه.
1: نكملوا مريومه. شكرا ساعه الاستضافه. ليزوبجيكتيف توا واضحين، العمل العمل ثم الصمت.
2: عندنا مهرجانات السنه ولا
1: ان شاء الله بقدره ربي؟
2: مازال ما عندناش تواريخ فيكس.
1: فما تواريخ عندي حاجه باهيه لو 24 جوي باش نلعب في مهرجان تستور،
2: اي
1: سون روك جاز في مهرجان تستور باش نسمعوا مالوف
2: لو 24 جوي.
1: لو 24 جوي
2: داكور.
1: لو 24 اوت في مهرجان ورد ميوزيك في الجم
2: بيه.
1: وفما العديد من
2: التواريخ الاخرى وصارت الاخرى يلقاو على صفحتك ان شاء الله على الفيسبوك. شكرا سفيان،
1: بارتاجيوها شيخوا بها اللي يسمعها اول مره توا، ذا بي يدخل على يوتيوب ويبارتاجي المريومات اللي يعرفهم الكل.
2: دونك عليو في الصوت مريومه جديد جديد سفيان صفته تود سويت. احنا نقول لكم تقابلوا غدوه في حلقه جديده. اجمل تحياتي تولجي. شكرا منير في الاخراج، هاجر نوالي بعد لحظات ان شاء الله في اخبار العاشره. صباح الخير. Yeah.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وصل المجلس الوطني للجهات والاقاليم اليوم جلسة الاستماع الى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. وخصصت الجلسة وفق ما جاء في بلاغ لمجلس الجهات والاقاليم لنقاش مشروع المخطط المجالي للاقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الأقليم الخامس تطاوين وجابس وقبلي ومدنين. وأفاد الوزير بأن مشروع مخطط التنمية بهذا الأقليم يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، منها توسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزارات وجربة وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان بقبلي، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز مينائي جرجيس وجابس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشما وجرجيس. كما شمل المخطط المجالي للأقليم مشروع مد السكة الحديدية من جابس إلى تطاوين مرورا بمدنين وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير وأحداث منطقة تبادل حر ببنجردان. أكدت حركة تونس إلى الأمام أن الاستعداد لإحياء الذكرى 69 لعيد الجمهورية يوم 25 من جويلية الجاري يعد فرصة هامة لتقييم مسيرة 5 سنوات والوقوف عند مظاهر التعثر لتجاوزها في إطار برنامج مشترك وواضح وقابل للتقييم الدوري هدفه تحقيق انتظارات الشعب وقاعدته أهداف 25 من جويلية. والحركة تعتبر في بيان نظرته اليوم عقب اجتماع مكتبها السياسي الموسع يوم الأحد الفارط، تعتبر أن تحقيق ذلك يقتضي إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتفعيل المجلس الأعلى للتربية وإلغاء المرسوم 54 المؤرخ في 13 من سبتمبر 22 و2000 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر اليوم إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. كما دعت إلى استعمال مياه نظيفة في الطبخ والانتباه إلى التواريخ الصلوحية في علب المواد الغذائية المعلبة وتجنب اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس، وطبخ الأكل جيدا لاسيما اللحوم البيضاء ومشتقاتها واللحوم الحمراء والأسماك، وتسخين المأكولات لمدة 15 دقيقة على الأقل والحفاظ على بقاء المأكولات بعد طبخها في درجة حرارة مناسبة وترشيد حفظها داخل الثلاجة. دوليا، الولايات المتحدة تعلن بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران مؤكدة أن الهدف منها تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملة طهران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحرية في هذا الممر المائي الدولي الحيوي. وتزامنا مع الأعلان الأمريكي، شهدت عدة مناطق في جنوب إيران سلسلة انفجارات وسط تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محافظة هرمزغان. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في جوهر سبور والبدايه كالعاده بالمونديال.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: غدوة باش يكون الموعد مع انطلاق مقابلة الدوحة ربع النهائي من خلال القمة اللي باش تجمع بين المنتخب بين المغربي والمنتخب الفرنسي 9 متاع الليل بتوقيت تونس في بوسطن بقيادة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو. باش يكون الطاقم اللي معاه الكل نحكيو على الرباعي باش يكونوا كل من الأرجنتين وهي المهلولة في المونديال هذا ويكون الخماسي التحكيم من نفس الدولة. في نفس السياق الفيفا ترفض الغاء البطاقه الصفراء اللي تحصل عليها اوليسي في ماتش الباراغواي، بالتالي بناء بذلك باش يكون مهدد بالغياب على مقابله نصف النهائي في حال تاهل المنتخب الفرنسي. نعطيكم بقيه البرنامج نتاع المقابلات نتاع الدوري ربع النهائي، نحكيو على بلجيكا اسبانيا نهار الجمعه 8 نتاع الليل، انجلترا نرويج نهار السبت 10 نتاع الليل، وفجر الاحد 9 نتاع الصباح الارجنتين تواجه سويسرا.

0: نهل ملف المونديال ونفتح ملف الأخبار المحلية. نحكيه على فريقنا التونسي والبداية بالنجم الساحلي وبعد غلق ملف اللاعب السابق إيهاب المساكني والمقدر ب 307 ملايين جمولي توابش يكون في تحدي جديد من خلال 5 ملفات وهي الكل من أصيل الجزيري 212 مليون، ياسين العمري 290 مليون و100 دينار، حمزة جلاسي 281 مليون، لسعد الدهيدي 150 مليون، والكوتش فوزي بنزاتي 75 مليون. في الترجي فيفا تصلت عقوبة المنع من الانتداب على الفريق بسبب 3 ملفات. اتحاد المونستير نحكي لهنا على اللجنة المستقلة للنزاعات أعلنت على غلق ملف المدرب منتصر لوحيشي واللي فيه 40,000 دينار. مستقبل المرسى انطلق اليوم في الاستعداد للموسم الجديد بقيادة مدربه عماد بن يونس القناوي اللي تعاقدت مع المدافع السابق لنجم المتلاوي فارس المسكيني لمدة 2 مواسم وهو بالتالي يكون ثاني لاعبي ينتدب الفريق من نجم المناجم بعد الحارس حمزة بن شريفية. نختم بتراجي جرجيس واللي تعاقد مع المدافع السنغالي سامبا ديوف لمدة 2 موسم هو أول انتداب للعكاهة في الميركاتو. هذا كانت هذه آخر موعدنا لليوم في جوهر سبور. بقية الأخبار تجمع تقوى على السيت متاعنا جوهر FM.net وإلا على مختلف صفحاتنا على الفيسبوك. أنا أبقى لك كيفش أقول لكم ليلتكم زينة الناس الكل.
1: Jawara FM.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: يا مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع. مواد جديد، لقاء جديد، وسهرة جديدة من جوهرة باي نايت. تبدأ معكم انت وتواصل حتى الماضي ساعات، ثلاث ساعات بين المتابعات لاخر اخبار المهرجانات الصيفية، للاخبار الثقافية والفنية، فقرات الموسيقية تكون حاضرة، من سامر نايت ميكس للفلاش باك لتصلتينا للسهرة العالمية. ان شاء الله تكونوا بخير قبل كل شيء، نطمن عليكم وان شاء الله ربي يحفظكم جميعا، كل مستمعين ومستمعات اللي يسمعوا فينا في الخدمة ولا في الدار ولا في طريق. تحياتنا ايضا الكل اللي يسمعوا فينا خارج تونس، ان شاء الله تكونوا بخير. يسهر معكم الليله سي منير اسماعيل، ومدراك في الاخراج التقني احمد حبيسي من قدام الميكرو. تمنياتنا للجميع بالصحه وسلامه وبسهره طيبه على موجات الجوهرة فام في جوهرة باي نايت. تستناو الموزيكا ديستانكت اللي عامل ضجه في تونس المده هذه بسبب اسعار التذاكر تقريبا في حفلات خاصة وفات التذاكر. تسمو زادا شيرين الأجمي، مجيد جوردون، مش نسمو بعد شوية رامي عايشة.
0: تسمو جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: انفو فيستيفال.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا بدأت من العشرة, ما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة. باش نحكي وكما قلت فن وثقافة ونسمع برشا موسيقى على ذكر الفن. تنرجو بعض ناخذ أكثر تفاصيل على الفنان فضل شاكر, الأحكام الصادرة ضده وإخلاء السبيل لنيل وغادر السجن وإلا لا, وشنو أول تعليق منه على القرار تاع المحكمة اليوم. لكن قبل كل شيء باش نحكيو مهرجانات. نبداو من مهرجان سوسة الدولي اللي حدد موعد الندوة الصحفية للإعلان على البرمجة الخاصة بالدورة الجديدة اللي هي الدورة 67. الموعد باش يكون نهار السبت 11 جويلية 2026 مع 6:30 متاع العشية بمسرح سيدي الظاهر. بطبيعة الدعوة هذه باش يحضروها إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام عدد من الفنانين المشاركين في الدورة هذه بالإضافة للدعمين والمستشهرين. وإن شاء الله بطبيعة نتعرفوا ونكتشفوا البرمجة الخاصة بالدورة 67 مهرجان سوسة الدولي. باش نحكيه أيضا على مهرجان آخر, مهرجان عمره 42 دورة. والمهرجان هذا هو مهرجان القنطوي بحمام سوسة اللي عنده برمجة خاصة به وفعالياته تكون الكل يحتضنها ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة. اليوم الصباح كان شر المهرجان بلاغ, أو خلينا نقول صرخة متاع استغاثة من إدارة المهرجان هذا, خليت بيانسور البعض يتسائل هل يتم إلغاء الدورة 42 للمهرجان القنطاوي وإلا لا. وجاء في البلاغ اليوم الصباح بلاغ عاجل مهرجان القنطاوي بين الشك واليقين إلى الصورات المحلية بحمام سوسة, إلى السيد ويلي سوسة, إلى كل من يهمه الأمر بعد التحقيق. والمهرجان عمره أكثر من 40 عام يعيش في دورة 42 حالة من الضبابية والغموض وعدم الوضوح. عرض الافتتاح المفترض أنه يكون في الثلث الأخير من شهر جويلية 2016 بسبب غياب المعلومة وتململ في صفوف الإدارة المحلية ومطلت بلدية حمام سوسة في منح التراخيص الضرورية في استغلال ملعب وعلي الحوار بحمام سوسة. في نفس الوقت تتفاجأ بمعلقات إشهارية عروض أخرى بالملعب تحصلت على التراخيص وقامت بالنشر في مواعيد مفترض أن هيئة المهرجان اقتنت عروض في نفس المواعيد, بما معناه أنه هيئة المهرجان ما حددتش وقتاش يبدأ المهرجان وقت يشوفه, لكن فما تعاقدات صارت مع مجموعة من العروض هذوما باش يصيروا في أيامات معينين. لكن الأيامات هذوما تفاجأت هيئة المهرجان أنه فما حفلات أخرى خذت تراخيص باش يكون في الموعد هذاك. بيانسور الشهادة باش يسبب بلبلة كبيرة وضبابية على المشهد الثقافي الصيفي في مدينة حمام سوسة. وقالت إدارة المهرجان أنه لابد من توضيح الرؤية في إعداد مهرجان يتطلب برشا وقت وبرشا أيام لإعداده, مش أيام قليلة تكون كافية لإعداد البرمجة وعقد ندوة صحفية وإعداد المتطلبات اللوجستية. دونك النداء كان موجه للسيد ويلي سوسة للتدخل توضيح الأمور ووضع حد للخبطة هذه في غياب التنسيق والقرارات, فإن كانت هناك أيدي خفية تهدف لغياب مهرجان صيف 2019 فليكن ذلك في العلن. عاش مهرجان القنطاوي, عاشت حمام سوسة. بعد البلاغ هذا منذ تقريبا ساعة جاء بلاغ توضيحي جاء فيه أنه بعد البلاغ اللي أصدرته هيئة مهرجان القنطاوي بحمام سوسة وتدخل مدير المهرجان في إذاعة الجوهرة اف ام, تفاعلت الصورات المحلية بحمام سوسة تفاعل إيجابي مع بلدية حمام سوسة اللي قامت بتوضيع عديد النقاط أهمها أنه لم تمنح ترخيص لأي جهة كانت ولأي جمعية كانت, كل المطالب ما زالت تحت الدرس بما فيها مطلب مهرجان حمام سوسة, وأنه المسألة مسألة وقت ويتم في القريب العاجل النظر في جميع المطالب بحضور كافة الأطراف من الداخل في الموضوع في كنف الوضوح والشفافية لما فيه خير المشهد الثقافي مدينة حمام سوسة. كذلك دار المهرجان تشكر النائب صوفيان بن حليم على تفاعله الإيجابي وتدخله لتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول حرصا منه على ضرورة تنظيم الدورة 42 مهرجان القنطاوي بحمام سوسة. و دخل سي حمدي زاد حمدي الحاج حسين زميلنا بيانسور عاملين كان موجود في الافتتاح. مهرجان مهم جدا يقول توضيحات بلدية حمام سوسة وتدخل المسؤولين والسلطات, وفي انتظار اكتمال الإجراءات الإدارية نعدكم بدورة مميزة ستكون في مستوى تطلعاتكم. دونك هذا البلاغ التوضيحي معلش الامور وصلت لهكا، ماهوش اول عام يصير الاشكال هذا نتاع ملعب علي الحوري بحمصوصه وقعت هيئه المهرجان المنور تقريبا نفس الحكايه. فماش عروض صارت في نفس الوقت ولا برمجتها في نفس الوقت، والمعلقات الشهريه نشرت في نفس الوقت نتاع حفلات خاصه بالمهرجان، لكن نتذكر انه صارت البلبله هذه على انه ما يعطيوه الملعب ولا ما يعطيوش الملعب. نتصور انه كان يتقابلوا ديما من قبل ويحدوا الامور تكون خير، وعلاش بتبيع بعد ما يخرج بلاغ نتاع استغاثه وبلاغ عاجل والمرور العالمي بيانسور على موجات الجوهرة فهم يصير وقتها التدخل إذور اللي عندهم ويبروا بعضهم يعرفوا مقرات بعضهم ونجم الحكاية تتفض من الأول. علاش في كل عام يصير هكا بالنسبة للمهرجان؟ الشيء بطبيعة اللي خلى إدارة المهرجان تعتقد أنه فما أيدي خفية تهدف لغياب مهرجان صيفة 2026، والطالب أنه إذا كان فما حاجة من نوع هذا تكون في العلن. أفضل بيانسور أن يصير التفاهم والاتفاق من قبل. وعملون كان نذكر فما وقت قالوا الملعب مازال ودرا شنو، بعد صارت في حفلة حاجة من هكا مش متأكد ما نذكرش مليح، لكن من بعد المهرجان صار في دورته الحالية، والحقيقة مهرجان القنطوي في برمجة خاصة، وفما عديد الأسماء والأسماء الكبيرة في الفن التونسي كانت حاضرة في المهرجان هذا. إن شاء الله كل التوفيق لهم، وإن شاء الله بطبيعة تتحل الإشكاليات والمشاكل الموجودة. بعد شوية ونحكيو على بقية المهرجانات ونحكيو زيادة ثقافة وفن، ونسمعوا برشا موزيكا منهم ماتوما شاميلين حايك بلاك آيد بيس. راجعين وصلوا معاكم في جوهرة باي نايت.
0: سيف سناء على جوهرة اف ام، موج مع الموجة.

0: هذه ديانا حداد رجعت من جديد للساحة الفنية بغنية حنيت غنية نوصل معها للعشرة 52 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعات سنة مزيد الأخبار الفنية والثقافية والمتابعات والفقرات الموسيقية مازالوا ساعتين زمان رفقكم فيهم ونسوكم وانتم في الخدمة ولا في الدار ولا في طريقي ونسكم سيموني رسمايل في الإخراج أحمد حبسي من خدام الوحيد اللي يقولوا له سي يضحك يا أما تعرف قيمة نفسك يا أما تعرف بزايد قيمة نفسك ومستكثر في روحك كلمة سي الوحيد يقول لك سي تستحق الحق فما كلمة خير من سي كيفاش بابا سيادتك باهي خليكم معنا من الاستماع شوية أخرى موعدكم مع موجز الأخبار لحديش مع هاجر نوري نرجو احنا نكمل معكم مشوارنا وسهريتنا في جوهرة باي نايت
1: جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة

الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة وبعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول، سيتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من يوم غد الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت الشركة مستعملية طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد أحد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيذة. يعتزم الديوان الوطني لصناعة التقليدية المشاركة في الدورة القادمة للصالون الدولي لفنون الزينة والجمال المقرر تنظيمه بمدينة دبي من 6 إلى 8 أكتوبر 2026. ودعا الديوان في بلاغ له الحرفيين والمؤسسات الحرفية المختصة في تقطير الأعشاب والزهور وصنع العطورات الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة الدولية، دعاهم إلى تقديم ملفات ترشحهم إلى مصالح المندوبية الجهوية الراجعين إليها بالنظر في أجل أقصى يوم 24 من جويلية 2026. وديوان يوضح أن المشاركة تخص الحرفيين والمؤسسات المتحصلين على شهادات حفظ الصحة المستخرجة من المخابر المختصة، مشيرا إلى أنه سيتكفل بشحن المعروضات ذهابا وإيابا. دوليا، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس جنوب إيران. وأكدت الوكالة استهداف منطقة بوشهر، فيما نقل موقع نورا نيوز الإيراني عن مصدر مطلع أن الهجوم على بوشهر لم يتسبب في أي أضرار بمحطة الطاقة النووية. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع 8 انفجارات في بندر عباس وسقوط مقذوفتين على ميناء سيريك وانفجار مقذوفتين في ميناء جاسك. وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي، قال إن التحرك العسكري الأمريكي سيتواصل ما لم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن. هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة FM. موجة موجة.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. 11 20 دقيقه على موجات الجوهره اف ام، تسمو فينا في جوهرة باي نايت. مرحبا وسهلا بالجميع في موعد جديد وسهرية جديدة بديت معكم من العشرة، مازال متواصلة حتى الماضي ساعة، مواصلين مع الأخبار بعد شوية، لكن توت سويت ولا فقرتنا الموسيقية. Summer Night Mix. الليلة اخترنا دي جي اسمها تيتا لاو، هي دي جي بريطانية ومغرومة برشا بالهاوس. البداية متاحة مع أغنية ديسكونكتد اللي خرجت عام 2021، تعاونت فيها مع بيت بورتر، وكانت زادة متعاونة مع شركة اسمها سولو توكو، كانت موجودة في المراتب متقدمة في الترتيب تاع البيت بورد، و بعد اسمها ولا من الأسماء متاع الفنانين الصاعدين، ويقولوا أنه من المنتجات الموسيقية البارزة في بريطانيا والعالم، وتعاملت مع برشا شركات وأسماء عديدة منذ بداية بيان سور الإصدارات متاعها في 2021، وتواصلت بيان سور حتى للعام هذا. دونك احنا اخترنا باش نسموها في لايف، كان في الجيت كلوزر في ميامي في امريكا، يجمع بين التيك هاوس والهاوس، مجموعة متميزة من الغنيات اللي اختارتهم في السيت اللي كان نشرته على الشان يوتيوب متاعها، غنيات عديدة لداينا كيما داينامايت، ليو أوليفر، This is my life، الهانس لاف وغيرهم من الغنيات. ناس منستمت ونرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت. Summer Night Mix.

0: Zhana Mako me zhdit, fi Zhohra by night, mos tina Mako masari hatta l-madhisja, kur nes mo fi Tita Lau, fi Live Get Closer, fi Miami, fi Mix, jes ma bine Tech House, wal House nus toma, l-11, 41 dqiqa la mojet tal Zhohra.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: Nahkiw fan, nahkiw ala Fadl Shaker, الفنان اللبناني اللي عنده تقريبا 10 شهور من اللي سلم نفسه للسلطة اللبنانية بعد 12 عام عداهم في مخيم عين الحلوة. كان هارب بالطبيعة من السلطة القضائية في لبنان، وكان وقتها قدم مجموعة هامة وكبيرة برشا من الأغاني الناجحة، ومن بعد مقولوش تطمينات لكن من بعد مطالب بمحاكمة عادلة سلم نفسه للسلطة اللبنانية. في الجمعة اللي فاتت تحكينا على أنه فضل شاكر ممكن ياخو إخلاء سبيل صحي بسبب الواقع الصحي اللي تعرض لها، عنده بعض الأمراض المزمنة، وكان البعض يقول أنه زاد تعرض الجلطة شيء بيانسور اللي مكتبه العالمي وقتها قال أنه ما فماش الحكاية هذه وما سمعوش بيها، ممكن أنه ما تصيرش، لكن نستناه ونشوفه. دونك يجي جديد اليوم في لبنان بعد ما قرت المحكمة العسكرية الموافقة على طلب إخلاء سبيل للفنان اللبناني فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها. وبحسب بعض المواقع جاء قرار المحكمة بعد تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر ونقله للمستشفى العسكري بعد وعكة صحية تعرض لها نهار ثلاثة ومنعته من حضور جلسة المحاكمة حسب ما أعلن المكتب الإعلامي. فضل شاكر يحاكم قدام قاضي المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض اللي وصل الاستماع عليه إلى إفادات شهود في القضية المعروفة عالميا بأحداث معركة عبرة اللي وقعت في جوان 2013. محكمة الجنايات في بيروت كانت أصدرت حكم ببراءة فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود اللي الشيخ هذا بنفسه نفى أنه فضل شاكر حاول قتله. بعد أشهر بيان سور تم حفظ القضية هذه، وسبب بطبيعة أورا عدم إثبات التهمة على فضل شاكر هو عدم ثبوت الأدلة القانونية وعدم اعتراف أي من المدعى عليهم في القضية على شاكر، بالإضافة لضرب الأقوال المدعي وتنازله سابقا عن الدعوة القضائية في إطار ما يعرف بالإسقاط. دونك إخلاء سبيل قاعدة القضية متعبرة اليوم، وإخلاء سبيل في ثلاثة قضايا. قاعدة القضية الأهم اللي هي معركة عبرة تم استشارة بطبيعة السلطة القضائية واللي أذنت ب إطلاق سراحه تقريبا كفالة مالية في حدود 4000 دولار. من بعدها يخرج على الفنان فضل شاكر رسالة يقول الحمد لله رب العالمين، اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولا لكل مواقفة إلى جانبي وسندني في قضيتي. أتمنى منكم أن تتفهم وضعي الصحي والعائلي وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي عفوا، وعد مني أن أعود إليكم قريبا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها لمضى فضل شاكر. هذا بطبيعة أول رد فعل من الفنان اللبناني على الأخبار والقرار بتاع إخلاء سبيله، إن شاء الله بتبيعها ياخو براءة في البقية إذا كان ثبت أنه غير متورط في حتى قضية من القضايا ثلاثة اللي مازالوا منشورين ضده. مازلنا مواصلين معاكم، بعد شوية نحكيو على عبد الحميد بوشناق وتدوينته الخاصة بمهرجانات صيف 2026.

0: شعر اف ام في ميلاد سوسه عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. انعقاد اللجنة التونسية الجزائرية المشتركة هذا اليوم. انطلاق أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية في أوتا المقبل. والجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران، وترامب يتوعد برد أشد إذا واصلت طهران هجماتها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وخصصت الجلسة وفق بلاغ لمجلس الجهات والأقاليم لنقاش مشروع المخطط المجالي للأقليم الخامس، وذلك بحضور أعضاء لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن الأقاليم أو الإقليم الخامس تطاوين وجابس وجبلي ومدنين. وأفاد الوزير بأن مشروع مخطط التنمية بهذا الإقليم يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، منها توسعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزراد وجربة وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز ميناء أي جرجيس وجابس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس. كما شمل المخطط المجاري للأقليم مشروع مد السكة الحديدية من جابس إلى تطاوين مرورا بمدنين، وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير، وأحداث منطقة تبادل حر ببنجردان. يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 وفق ما أعلن البرلمان. خصص اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أمس بإشراف وزير التجهيز والإسكان استحزواري لعرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة والمتمثلة في تشخيص وضعية هضبة سيدي بوسعيد ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخلات العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة. وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في الأشغال خلال شهر أوت 26 و2000، كما دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون أمس بقصر المرادية بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي نفتي، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية وذلك بالجزائر. ونقل الوزير إلى الرئيس الجزائري تحية أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وتهانيه المتجددة بمناسبة إحياء ذكرى عيد استقلال الجزائر وما يحدوه من عزم دائم على مزيد توطيد علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين ومواصلة التشاور والتنسيق خدمة للقضايا العربية الإسلامية وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. من جانبه حمل الرئيس عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج نقل خالص تحياته إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا انسجام رؤى قائدي البلدين حول مختلف القضايا وحرصهما الدؤوب على التشاور والتنسيق من أجل رفع مختلف الرهانات ومواجهة التحديات المشتركة. كما ثمن الرئيس عبد المجيد تبون عقد لجنة المتابعة مؤكدا على ضرورة أن تعكس مخرجاتها مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية، فقد استعرض الوزير أبرز محاور عمل لجنة المتابعة، منوها بأهميتها من أجل تقييم المنجز واعتماد خطوات عملية لدفع المشاريع الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية. هذا وترأس الوزير بمعية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية أحمد عطاف اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين. أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة وبعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول، سيتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الظهر. ودعت الشركة مستعمري طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المشاورة إلى اعتماد أحد المسار التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار أنفيذة. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلن الجيش الأمريكي أمس عن شن ضربات على إيران بعد ساعات من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال انتهاء وقف إطلاق النار بين البلدين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة إكس تويتر سابقا، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتنفيذ ضربات ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأفادت وكالة الأنباء فارس شبه رسمية بسماع دوي عدة انفجارات قرب مدينتي بندر عباس وسيريكا الساحليتين. وذكرت وكالة أنباء فارس بسماع دوي انفجارات أيضا في مدينة بوشهر، وذكرت أن الموقع الدقيق للانفجارات لم يتضح بعد. وتضم المدينة محطة بوشهر النووية الإيرانية، إلا أن وكالة نور نيوز التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي أكدت أن المحطة لم تتضرر. وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي أن التحرك العسكري الأمريكي سيتواصل ما لم تتوقف إيران عن إطلاق النار على السفن. ويشار مستمعين إلى أن الهجمات الأمريكية على إيران يوم أمس تعد رابع سلسلة من الضربات على الأقل منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في منتصف جوان الماضي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net
2: تسمع جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي على جوهرة FM. موجة موجة.

دبل فانتزي من هذا الويكند مع فيوتشر هنا نوصلوا معها نوصل لي 17 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت بدينا معكم العشرة مازالت صاريتنا متواصلة على موجة هلا جوهرة اف ام حتى هلا ماضي ساعة فلاش باك فلاش باك باش نرجعوا في سهرة الليلة السنوات السبعين والثمانين في ميكس فيستا ديسكو للسنوات هذوما إن شاء الله تسمعوا وتستمتعوا بالغنيات الحلوين الموجودة في الميكس هذا وتستناو زادا فقرة صالتينا مع مجموعة من أروع الأغاني اللي جات بصوت الفنان وائل الجسار بقوا معنا في الاستماع مرحبا أهلا وسهلا بالجميع فلاش باك

هذا أنتوني فينيتي دي جي لنشر الميكس. هذا ميكس فيستا ديسكو السنوات السبعين والثمانين وحتى السنوات التسعين باعتبار أبو سوفايف كانت زدا موجودة عام 91. هي جينيرالمون السبعينات والثمانينات تمشي ديما. السبعينات مثلا من 65 حتى 75 والثمانينات من 85 حتى 95. سمعنا زادا بيلي جين, سمعنا ديسكو دويني, سمعنا زادا جيمي جيمي, سمعنا سيلبريشن وغيرهم من الغنية. تبقوا معنا ديما في الاستماع, مواصلين معكم في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة. فهم بكري قلت باش نحكيو شوية على التدوينة نتاع المخرج عبد الحميد بوشناق اللي حكى فيها على المهرجانات الصيفية وبداية قربنا من عديد المهرجانات باش نتعلق في المدة القادمة. شنو يقول سي عبد الحميد بوشناق يا سي منير؟ يقول موسم مهرجانات الصيفية وبطبيعة الحال موسم السب والشتم والتنمر على كل متفرج ولا متفرجة, يشطح ولا تشطح, ولا عامل جو على روحه ويصوروه ولا يصوروها على الصفحات اللي باش تغطي المهرجانات, وتبدأ الصفحة شيخة على السب والكرة والبغض متاع شعبنا العزيز الغالي, ويتصدر ترند مش الفنان بل جمهوره, وهو يكون صفحات ساهمه وهكا يكونوا صفحات ساهمه مرة أخرى في التنكيل بالفن وجمهوره, ويواصلوا في التيار اللي ما وصلنا كان للموضة العامة متاع قلة الحياة والمغلفة بكلمة نقد وحرية تعبير اللي مروها كان مع الفنانين والرياضيين والباقي الصمت المهين, مقتطفات من بعض التعليقات الصيفية اللي باش نروهم مرة أخرى. توا هذا فنان يا حصر على كارتاج كي كان, وألم التعبيرات عرس فوق سطح, كي زيدوني فلوس ما نمشي لهمش, وكان عطاول فلوس للسبيطارات أهم الشيب والعيب, هذا خاطر بعدنا على ديننا. هذو ما التعليقات المتوقعة عبد الحميد بوشناق أن يكونوا موجودين في مهرجانات صيف 2026 في الصفحات اللي تتبع في المهرجانات والصور اللي تنشرها من الجمهور وغيره. دونك إن شاء الله هم تأثرش برش لأنه معروف التعليقات مش تكون موجودة في أي حدث طلقة, شكون اللي يبدأ يفتي ولا اللي كيكا. للأسف الشديد طبيعته أنه متاع كره بغض لأي حاجة, دونك موجودة حاجة راو فيها ديما في كل الأحداث في كل التظاهرات وعلى أي صورة وإلا على أي فيديو وإلا على غيره. العباد اللي التعبر ويحب تكتب تعليق ما ينجم يعبر كان على مستوى متاع, وإن شاء الله تعدى مهرجانة طيبة لو تكون في مستوى طيب, وإن شاء الله بينسور تتعدى صيفية طيب سواء مهرجانات هو إلا بأجوائها وإلا حتى باللمعة العائلية. بالنسبة للصيف هذا بقى معنا ديما في الاستماع, مواصلين معكم في جوهرة باي نايت. صلتينا صلتينا اللي اختار مجموعة من الأغاني الطربية باش نسموها بصوت الفنان بل المطرب الكبير وإلا جسر.

إذا وإلا جسر كوكتيل طربي نص معاه للنص الليل 54 دقيقة على موجة الجوهرة فين كنا سعداء مرافقتكم من العشرة حتى التواجد معكم الموعد بداية ديما من العشرة امتع لي في ثلاث ساعات من زمان ونسوكم ورافقكم إن شاء الله تستمتعوا مختلف ما نقدموه من أخبار متابعات وزادة من فقرات موسيقية في الختام تحياتنا وشكرا جميعا لاختيار موجة الجوهرة فين وسهرة الجوهرة بين أي تحيات منير إسماعيل في الإخراج أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو مبقانا كان باش نقول لكم ليلتكم زينة صباح الخير سلامة